0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هدية الرحمن النهاردة إن واحد جه للنبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، علمني شيئا لعل الله أن ينفعني به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إلى ما يؤذي الناس فنحيه عن الطريق. تصور لما واحد يجي يسأل إنسان حكيم يقول له: أنا عايز حاجة تبقى نافعة. فالشخص الحكيم ده يقعد يفكر يفكر ويلخص تجارب حياته وخبرته ويقول له: الشيء ينفعه في الدنيا والآخرة. أنا عايز أقول لك بقى، الرجل ده ما راحش الواحد حكيم، الرجل ده راح للنبي سيد الحكماء صلى الله عليه وسلم. فكون ان واحد يسأل النبي ويقول له: يا سيدنا محمد، قول لي حاجة تنفعني، يبقى سيدنا محمد سينطق بوحي من الله عن شيء من أنفع الأشياء للبشر. فقال له سيدنا محمد، ودي هدية ربنا النهاردة: شوف ايه اللي بيؤذي الناس في طريقهم وابعدوا عن طريقهم. انظر إلى ما يؤذي الناس في الطريق فنحيه عن الطريق. نحيه عن الطريق يعني ابعدوا عن طريق الناس. طيب شوف، لما سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول لك إن إبعاد الأذى عن نفوس الناس أو عن طريق الناس ده اللي هينفعك في دنيتك وآخرتك، لازم الإنسان يبدأ يركز ونظرته تتغير لما يؤذي اللي حواليه. سيدنا محمد علمنا إن الإيمان 64 شعبة، يعني الإيمان متكون من 61 ركن أو 61 جزئية. 61 جزئية دي منها إماطة الأذى عن الطريق. وأنا عايز أقول لك على حاجة، مش بس الأذى إنك تلاقي قشرة موزة ولا إزازة في الطريق ممكن تعور حد، ساعات كلمة سلبية تكسر الطموح في اللي حواليك، ده أذى. لو سمحت احتفظ بالكلمة دي: من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ساعات لبس ممكن يبقى بيفتن شوية، تبقى عايزة تلبسيه وانت خارجة شكلك شيك، بس هيأذي قلوب الشباب اللي هيشوفوكي في الطريق. خدي بالك، حاولي انك انت ما تلبسيش اللبس ده، لان ده أذية في الطريق ولقلوب الشباب. ساعات كتير الإنسان يبقى بيقول لفظ، اللفظ ده جارح وخادش للحياة. لو سمحت ما تأذيش اللي حواليك بالألفاظ اللي فيها خدش لقلوب وحياء الناس اللي حواليك. ربنا بيحب الإنسان ما يبقاش مؤذي. عارف ليه ربنا قال على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم: علمنا إن الشيء اللي ينفع الإنسان في الدنيا أو في الآخرة إنه يمنع الأذى عن اللي حواليه؟ لأن ربنا حابب يصنع منك نفس رحيمة سليمة، تشعر بالسلام الداخلي مع نفسك، أنك أنت مش عايز تأذي نفسك وعايز تحمي نفسك من الأذية. لكن السلام ده كبير قوي، لدرجة أنه تعدى نفسك أنك عايز تشعر بالسلام تجاه الناس، وأنك اللي يأذي الناس يأذيك واللي يجرح الناس يجرحك. عشان كده ربنا قال في القرآن أن يوم القيامة سينتفع الإنسان صاحب القلب السليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال العلماء: سليم من الحقد والحسن والإيذاء. عشان كده دايما كلمة النفع تيجي جنب كلمة الإيذاء، إن الإنسان لو إنسان ما بيحبش الأذية سينتفع بقلب رحيم فتنزل عليه رحمة ربنا: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. ويوم القيامة تتفاجئ بكلمة ربنا هيقولها لكل إنسان رحيم نافع. ربنا هيقول لك: أنا أولى بذلك منك، كما في الحديث النبوي. أي إنسان نفع اللي حواليه ورفع عنهم الإيذاء بالمصري بالبلدي كده، ربنا يوم القيامة هيقول له: أنت مش أحسن مني، أنا أولى بذلك منك. عارف معناها إيه؟ إذا كنت أنت رفعت الإيذاء عن عبادي فأنا هرفع الإيذاء عنك، إذا كنت أنت نفعت عبادي فأنا هنفعك يوم القيامة. اللي عملته مع الناس هيتعمل معك يوم القيامة من رب العالمين سبحانه وتعالى. ولو رفع عنك الإيذاء يوم القيامة هيرفع عنك الخوف والظلام والحساب والنار. وكلنا محتاجين أن يماط ويرفع عنا الأذى يوم يقوم الناس لرب العالمين فارفع الأذى في الدنيا من طريق الناس.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج هدايا الرحمن مع الدعية طيبة. نرجو لكم مصطفى في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج الإسلام منهج حياة مع شيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة والأخوات، أهلا بكم في لقاء جديد في برنامج الإسلام منهج حياة. أرحب بضيفي فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي الداعية الإسلامي حفظه الله. أهلا بكم فضيلة الدكتور.
2: بكم أستاذ جميل، جزاك الله خيرا.
1: دكتور، متابعة لحديث الدعوة إلى الله، ما هو دور الائتمار بالمعروف والالتزام بما ندعو الناس إليه أولا؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أستاذ جميل، هناك قواعد في الدعوة، قواعد ذهبية ينبغي أن يأخذ بها الدعاة. بل إنني أرى أن للنبي عليه الصلاة والسلام سنة خاصة، هي سنة دعوية. كيف دعا إلى الله؟ كيف ألقى خطبه؟ كيف عامل أصحابه؟ ماذا فعل معهم؟ كيف كان يمضي وقته معهم؟ كيف كانت أحواله معهم؟ مجموع هذه التساؤلات تشكل ما يسمى بالسنة الدعوية.
1: نعم.
2: والدعاة إلى الله إن أخذوا بهذه السنة تألقوا، وإن لم يأخذوا بها تطرفوا. فلذلك لو بحثنا في السنة النبوية عن مضامين هذه الدعوة بل عن قواعدها الذهبية لوجدنا أحد أكبر هذه القواعد: القدوة قبل الدعوة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرسله الله مبلغا وأرسله قدوة، وأنا أرى أن مهمة القدوة أكبر بكثير وأخطر بكثير من مهمة التبليغ. لأن القدوة تحتاج إلى سلوك، فالله عز وجل قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه مهمة التبليغ، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لكن مهمة القدوة، قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فلذلك النبي الكريم كان قدوة في بيته، مع زوجاته، مع أولاده، مع جيرانه، مع أصحابه، في سلمه، في حربه، في فقره، في غناه، كان قدوة. من هنا تعد القدوة قبل الدعوة. مرة ثانية، قدوة النبي أبلغ في فهمه لكتاب الله من دعوته، لأن دعوته تؤول تأويلا ما أراده النبي.
1: صحيح.
2: أما السلوك حدي، السلوك لا يحتمل التأويل بالضبط. فلذلك أنا أقول القدوة قبل الدعوة. الداعية ما لم يكن مطبقا لكل ما يقول، ما لم يكن مثلا أعلى، ما لم يكن قدوة أسوة، دعوته لا تنجح. قولا واحدا، سيدنا عمر رضي الله عن سيدنا عمر كان إذا أراد إنفاذ أمر جمع أهله وخاصته وقال: إني قد أمرت الناس بكذا ونهيتهم عن كذا، والناس كالطير إن رأوكم وقعتم وقعوا. ويم الله، لا أوتين بواحد وقع فيما نهيت الناس عنه إلا ضعفت له العقوبة لمكانه مني. فأصبحت القرابة من عمر مصيبة، كان قدوة. مرة رأى إبلا سمينة، قال: لمن هذه الإبل؟ قالوا: هي لابنك عبد الله. غضب أشد الغضب واستدعى ابنه وقال: لمن هذه الإبل؟ قال: هي لي يا أبتي، اشتريتها بمالي وبعثت بها إلى المرعى لتسمن فماذا فعلت؟ فقال له أبوه سيدنا عمر: ويقول الناس ارعوا هذه الإبل فهي لابن أمير المؤمنين، أسقوا هذه الإبل فهي لابن أمير المؤمنين، وهكذا تسمن إبلك يا ابن أمير المؤمنين.
1: نعم.
2: قال له: بيع هذه الإبل وخذ رأس مالك ورد الباقي إلى بيت مال المسلمين. فهذه القاعدة الأولى، القدوة قبل الدعوة. الناس لا يتعلمون بآذانهم بل يتعلمون بعيونهم. لو سمع الابن 100 محاضرة عن الصدق ورأى أباه يكذب على أمه وكان معه في الطريق، هذا الابن تعلم من موقف الأب أضعاف ما يتعلم من أقواله. فلذلك بين الحق والباطل أن تقول رأيت أو سمعت. سمع الكلام سهل، أما أن ترى إنسان مستقيم. فلذلك حينما قيل عن النبي الكريم قال: قرآن يمشي. إذا كان الكون قرآناً صامتاً، وإذا كان القرآن كوناً ناطقاً، فالنبي عليه الصلاة والسلام قرآن يمشي. لذلك الناس لا ينتفعون من رجل الدين إلا إذا كان مستقيماً، ينتفعون من طبيب يحمل بورد ولا يعنيهم استقامته إطلاقاً، يعنيهم علمه فقط.
1: نعم.
2: ينتفعون من مهندس، من طبيب، من معلوماتي، من محامي، لكن لا يمكن أن ينتفعوا من إنسان مدرس يدرس بخلاف ما يفعل. هذه النقطة الدقيقة. لذلك أقول الطريقة الفعالة في الدعوة الوحيدة المتألقة التي تثمر ثماراً يانعة أن تكون أنت القدوة. فلذلك أنا وجدت مصطلح جديد أعجبني، هي الدعوة الصامتة. قد تكون أكبر داعية وأنت صامت. لماذا؟ لأن الناس يتعلمون من استقامتك. وقد ورد في الأثر: أن استقيموا يستقام بكم، استقيموا يستقام بكم. فالقدوة قبل الدعوة، قبل أن تدعو كن قدوة قبل أن تدعو. فلذلك الإنسان إذا طبق منهج الله عز وجل ولو بقي ساكتاً يحقق آثار مذهلة. وأنا أتمنى أن يكون من بين الدعاة دعاة صامتون، استقامتهم دعوة وتواضعهم دعوة ورحمتهم دعوة وأمانتهم دعوة وفضائلهم دعوة. الناس يرون بأعينهم. فالإسلام لا ينتشر بإلقاء الخطب الرنانة بل ينتشر بالمثل العليا. فلذلك أنا أريد الآن مسلم يتحرك، لا أريد مسلم أقرأه في التاريخ. طبعا نحن نسعد كثيرا بأقوال سيدنا عمر والصحابة الكرام، نريد مسلم يعيش معنا صادق أمين. يعني المسلم الصادق إن حدثك فهو صادق، وإن عاملك فهو أمين، وإن استثيرت شهوته فهو عفيف. هي أركان الأخلاق: الصدق والأمانة والعفة. نعم.
1: إذن فضيلة الدكتور، هي المهنة الأشق الدعوة إلى الله، لأنها دعوة بحال، ليست مجرد دعوة لسان ولا مقال، وإنما حاله يدل على صدق مقاله.
2: لكن يمكن أن نضيف قاعدة ثانية مهمة جداً: الإحسان قبل البيان.
1: نعم.
2: أنت بإحسانك تفتح قلب الآخر، بإحسانك فيفتح لك عقله لبيانك. يعني أنا أرجح أن يكون الداعية مربياً، يهتم بهذا الإنسان، بعمله، بزواجه، برزقه، بتأمين حاجاته. هذه العلاقة الإيجابية بين المدعو والداعية لها أثر كبير جداً في نجاح الدعوة. فلذلك كان عليه الصلاة والسلام كأنه أب، وضع نفسه مع أقل أصحابه، كل 3 على راحلة، وأنا وعلي وأبو لبابة على راحلة. فلذلك أن تكون أنت محسنا هذا يفتح قلوب الآخرين لك، فتنجح دعوتك. يا داود ذكر عبادي بإحساني إليهم فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. أنا والله لا أرى وسيلة فعالة للتأثير في الناس كالإحسان. مرة سمعت قصة أنه إنسان من اليونان جاء إلى تركيا سائحا، يبدو وصل لمدينة جميلة جدا في أيام الصيف وفي ازدحام شديد، ما تمكن أن يجد مكان لينام، لا بفندق خمس نجوم ولا بأربعة ولا بسلاسة ولا بموتيل ولا بمكان. فوصل حتى الساعة 12 ليلا وهو يبحث عن مكان ينام فيه، طرق باب لعلى التعي. طبعا صاحب البيت تركي ومسلم، رحب به أشد الترحيب وقال له أنا عندي بيت آخر، تفضل نم في هذا البيت. هيئ له طعام وأعطاه غرف النوم، بيت جيد جدا. فهذا اليوناني طلب أشد الطلب لهذا الكرم ولهذه المبادرة الطيبة، وأقنعه أن عنده بيت آخر. فلما استيقظ صبيحة اليوم الأول وجد هذا التركي ينام مع أهله تحت الشجرة.
1: أعوذ بالله.
2: أقسم لي أحد الإخوة الكرام، هو الذي روى لي هذه القصة، أنه بعد حين أسلم هذا اليوناني. يا داود ذكر عبادي بإحساني إليهم فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. أنت حينما تحسن تفتح قلب الآخر فيفتح لك عقله لكلامك. مرة ثانية وثالثة، القدوة قبل الدعوة والإحسان قبل البيان، وتلك قاعدتان ذهبيتان رائعتان للدعاة. والداعية حينما يكون قدوة، وحينما يكون مخلصا، وحينما يحسن للآخر، يتولى الله جل جلاله أن يهبه قوة تأثير يفتقر إليها معظم الدعاة.
1: نعم دكتور، لعل القدوة أن تكون تلك المنارة المضيئة في يوم عاصف التي يلجأ الناس إليها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شكرا لكم أيها الإخوة على حسن المتابعة. نترككم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا أرجوه لكم.

خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. النبي أول شافع للجنة وأكثر النبيين تبعا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة، وأنا أول من يقرع باب الجنة. أخرجه مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أول شفيع في الجنة، لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت، وإن من الأنبياء نبيا ما يصدقه من أمته إلا رجل واحد. أخرجه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لي حوضا ما بين الكعبة وبيت المقدس أبيض مثل اللبن، آنيته عدد النجوم، وإني لأكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة. أخرجه ابن ماجه. نبي الرحمة والتوبة صلى الله عليه وسلم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه أسماء، فقال: أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة. أخرجه مسلم. الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد، وقد سماه الله رؤوفا رحيما. أخرجه البخاري ومسلم. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل نبي سأل سؤلا، أو قال: لكل نبي دعوة قد دعا بها فاستجيب. فجعلت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. أخرجه البخاري ومسلم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها. وقال: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه، ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. أخرجه مسلم. وعن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من عند ربي فخيرني بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة وهي لمن مات لا يشرك بالله شيئا. أخرجه الترمذي.

معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: آل المارد أن يخرج من قلوبه من بعد.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نحن نقتنع ونصدق بأن فلان أخطأ، نقتنع ونصدق بأن فلان أذنب، نقتنع ونصدق وربما لا نناقش بأن فلان ارتكب جرما أو سرق. تقنعنا الشوائب في لحظة، لكن نحتاج إلى وقت كثير حتى نقتنع بأن فلان تغير ونقي من هذه الشوائب. لماذا ينتقي البعض الأسوأ من ماضي الأقدار ليكون عنوانا لكل آت جميل ونقي؟ الكثير منا يتلفظ بهذه الجملة: القادم أفضل. أولا يشمل هذا القادم الإنسان المتغير أيضا؟ الإنسان يتغير، المواقف تغيره، صحوة الضمير تغيره، الألم يغيره. وصلتني رسالة ربما تلامس وجدان الكثير من الناس:
3: كنت فيما مضى من الوقت شخصا آخر، أغروني باسم التحرر والاستقلالية، ولكن بعد فترة أدركت كم كنت مخطئة، وكلما حاولت إصلاح نفسي اتخذني من حولي مصدرا ومادة للسخرية واستنقصوا من قدري، وكلما حاولت أن أدخل في نقاش فيه إصلاح ورقي استنكروني بقولهم إني أقول ما لا أفعل، وأني في الحقيقة لست كما أدعي، أي تغيرت، وأني والله لم أعد كما كنت، بل هي رحمة من ربي أن أيقظني مما كنت فيه. أشعر بأني غريبة في عالمي مع أني متأكدة بأني صرت أفضل وتغيرت، لكن كيف لي أن أثبت ذلك لمن حولي؟
2: أيها المتغير، لست بحاجة أن تبرهن للإنسان الذي يراك بعين طبعه بأنك تغيرت للأفضل. أنت لست بحاجة أن تدافع عن قيمك التي جعلتك أكثر نضوجا. أنت لست بحاجة لأولئك الذين لم يجدوا مكانا إلا أن يكونوا خلفك ليتلفوا جواهر آثارك بدخان ظنونهم القاتم. أنت لست في حاجة لمن يدفنوك في وحل أرضهم، بل أنت في حاجة لمن يدفعوك علوا لتكون في نقاء سمائهم. لا تكترث لمن يعبث في مصداقيتك، أتلف أشواكهم بعدم سقياها بسمعك. تتغير القيم لدى الضعفاء، أما القوي المؤمن فيغير نفسه للوصول إليها. أنت إنسان مكرم، ويكفيك شرفا بأن دب الله في نفسك قوة الإرادة للتغيير.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان الفجر نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة والأخوات، أهلا بكم في لقاء جديد في برنامج الإسلام منهج حياة. أرحب بضيفي فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي الداعية الإسلامي حفظه الله. أهلا بكم فضيلة الدكتور.
2: بكم أستاذ جميل، جزاك الله خيرا.
1: دكتور، متابعة لحديث الدعوة إلى الله، ما هو دور الائتمار بالمعروف والالتزام بما ندعو الناس إليه أولا؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أستاذ جميل، هناك قواعد في الدعوة، قواعد ذهبية ينبغي أن يأخذ بها الدعاة. بل إنني أرى أن للنبي عليه الصلاة والسلام سنة خاصة، هي سنة دعوية. كيف دعا إلى الله؟ كيف ألقى خطبه؟ كيف عامل أصحابه؟ ماذا فعل معهم؟ كيف كان يمضي وقته معهم؟ كيف كانت أحواله معهم؟ مجموع هذه التساؤلات تشكل ما يسمى بالسنة الدعوية.
1: نعم.
2: والدعاة إلى الله إن أخذوا بهذه السنة تألقوا، وإن لم يأخذوا بها تطرفوا. فلذلك لو بحثنا في السنة النبوية عن مضامين هذه الدعوة، بل عن قواعدها الذهبية، لوجدنا أحد أكبر هذه القواعد: القدوة قبل الدعوة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرسله الله مبلغا وأرسله قدوة، وأنا أرى أن مهمة القدوة أكبر بكثير وأخطر بكثير من مهمة التبليغ. لأن القدوة تحتاج إلى سلوك. فالله عز وجل قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه مهمة التبليغ، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لكن مهمة القدوة، قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فلذلك النبي الكريم كان قدوة في بيته، مع زوجاته، مع أولاده، مع جيرانه، مع أصحابه، في سلمه، في حربه، في فقره، في غناه، كان قدوة. من هنا تعد القدوة قبل الدعوة. مرة ثانية، قدوة النبي أبلغ في فهمه لكتاب الله من دعوته، لأن دعوته تؤول تأويلا ما أراده النبي.
1: صحيح.
2: أما السلوك حدي، السلوك لا يحتمل التأويل بالضبط. فلذلك أنا أقول القدوة قبل الدعوة. الداعية ما لم يكن مطبقا لكل ما يقول، ما لم يكن مثلا أعلى، ما لم يكن قدوة أسوة، دعوته لا تنجح. قولا واحدا، سيدنا عمر رضي الله عن سيدنا عمر كان إذا أراد إنفاذ أمر جمع أهله وخاصته وقال: إني قد أمرت الناس بكذا ونهيتهم عن كذا، والناس كالطير إن رأوكم وقعتم وقعوا. ويم الله، لا أوتين بواحد وقع فيما نهيت الناس عنه إلا ضعفت له العقوبة لمكانه مني. فأصبحت القرابة من عمر مصيبة، كان قدوة. مرة رأى إبلا سمينة، قال: لمن هذه الإبل؟ قالوا: هي لابنك عبد الله. غضب أشد الغضب واستدعى ابنه وقال: لمن هذه الإبل؟ قال: هي لي يا أبتي، اشتريتها بمالي وبعثت بها إلى المرعى لتسمن، فماذا فعلت؟ فقال له أبوه سيدنا عمر: ويقول الناس ارعوا هذه الإبل فهي لابن أمير المؤمنين، أسقوا هذه الإبل فهي لابن أمير المؤمنين، وهكذا تسمن إبلك يا ابن أمير المؤمنين.
1: نعم.
2: قال له: بيع هذه الإبل وخذ رأس مالك ورد الباقي إلى بيت مال المسلمين. فهذه القاعدة الأولى، القدوة قبل الدعوة. الناس لا يتعلمون بآذانهم بل يتعلمون بعيونهم. لو سمع الابن 100 محاضرة عن الصدق ورأى أباه يكذب على أمه وكان معه في الطريق، هذا الابن تعلم من موقف الأب أضعاف ما يتعلم من أقواله. فلذلك بين الحق والباطل أن تقول رأيت أو سمعت. سمع الكلام سهل، أما أن ترى إنسان مستقيم. فلذلك حينما قيل عن النبي الكريم قال: قرآن يمشي، إذا كان الكون قرآناً صامتاً، وإذا كان القرآن كوناً ناطقاً، فالنبي عليه الصلاة والسلام قرآن يمشي. لذلك الناس لا ينتفعون من رجل الدين إلا إذا كان مستقيماً، ينتفعون من طبيب يحمل بورد ولا يعنيهم استقامته إطلاقاً، يعنيهم علمه فقط.
1: نعم.
2: ينتفعون من مهندس، من طبيب، من معلوماتي، من محامي، لكن لا يمكن أن ينتفعوا من إنسان مدرس يدرس بخلاف ما يفعل. هذه النقطة الدقيقة. لذلك أقول الطريقة الفعالة في الدعوة الوحيدة المتألقة التي تثمر ثماراً يانعة أن تكون أنت القدوة. فلذلك أنا وجدت مصطلح جديد أعجبني، هي الدعوة الصامتة. قد تكون أكبر داعية وأنت صامت. لماذا؟ لأن الناس يتعلمون من استقامتك. وقد ورد في الأثر: أن استقيموا يستقام بكم، استقيموا يستقام بكم. فالقدوة قبل الدعوة، قبل أن تدعو كن قدوة قبل أن تدعو. فلذلك الإنسان إذا طبق منهج الله عز وجل ولو بقي ساكتاً يحقق آثار مذهلة. وأنا أتمنى أن يكون من بين الدعاة دعاة صامتون، استقامتهم دعوة وتواضعهم دعوة ورحمتهم دعوة وأمانتهم دعوة وفضائلهم دعوة. الناس يرون بأعينهم. فالإسلام لا ينتشر بإلقاء الخطب الرنانة بل ينتشر بالمثل العليا. فلذلك أنا أريد الآن مسلم يتحرك، لا أريد مسلم أقرأه في التاريخ. طبعا نحن نسعد كثيرا بأقوال سيدنا عمر والصحابة الكرام، نريد مسلم يعيش معنا صادق أمين. يعني المسلم الصادق إن حدثك فهو صادق، وإن عاملك فهو أمين، وإن استثيرت شهوته فهو عفيف. هي أركان الأخلاق: الصدق والأمانة والعفة. نعم.
1: إذن فضيلة الدكتور، هي المهنة الأشق الدعوة إلى الله، لأنها دعوة بحال، ليست مجرد دعوة لسان ولا مقال، وإنما حاله يدل على صدق مقاله.
2: لكن يمكن أن نضيف قاعدة ثانية مهمة جدا: الإحسان قبل البيان.
1: نعم.
2: أنت بإحسانك تفتح قلب الآخر، بإحسانك فيفتح لك عقله لبيانك. يعني أنا أرجح أن يكون الداعية مربيا، يهتم بهذا الإنسان، بعمله، بزواجه، برزقه، بتأمين حاجاته. هذه العلاقة الإيجابية بين المدعو والداعية لها أثر كبير جدا في نجاح الدعوة. فلذلك كان عليه الصلاة والسلام كأنه أب، وضع نفسه مع أقل أصحابه، كل 3 على راحلة، وأنا وعلي وأبو لبابة على راحلة. فلذلك أن تكون أنت محسنا هذا يفتح قلوب الآخرين لك، فتنجح دعوتك. يا داود ذكر عبادي بإحساني إليهم فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. أنا والله لا أرى وسيلة فعالة للتأثير في الناس كالإحسان. مرة سمعت قصة أنه إنسان من اليونان جاء إلى تركيا سائحا، يبدو وصل إلى مدينة جميلة جدا في أيام الصيف وفي ازدحام شديد، ما تمكن أن يجد مكان لينام، لا بفندق خمس نجوم ولا بأربعة ولا بسلاسة ولا بموتيل ولا بمكان. فوصل حتى الساعة 12 ليلا وهو يبحث عن مكان ينام فيه، طرق باب لعلى التعي. طبعا صاحب البيت تركي ومسلم، رحب به أشد الترحيب وقال له أنا عندي بيت آخر تفضل نم في هذا البيت، هيئ له طعام وأعطاه غرف النوم، بيت جيد جدا. فهذا اليوناني طلب أشد الطلب لهذا الكرم ولهذه المبادرة الطيبة، وأقنعه أن عنده بيت آخر. فلما استيقظ صبيحة اليوم الأول وجد هذا التركي ينام مع أهله تحت الشجرة.
1: أعوذ بالله.
2: أقسم لي أحد الإخوة الكرام هو الذي روى لي هذه القصة أنه بعد حين أسلم هذا اليوناني. يا داود ذكر عبادي بإحساني إليهم فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. أنت حينما تحسن تفتح قلب الآخر فيفتح لك عقله لكلامك. مرة ثانية وثالثة، القدوة قبل الدعوة والإحسان قبل البيان، وتلك قاعدتان ذهبيتان رائعتان للدعاة. والداعية حينما يكون قدوة وحينما يكون مخلصا وحينما يحسن للآخر يتولى الله جل جلاله أن يهبه قوة تأثير يفتقر إليها معظم الدعاة.
1: نعم دكتور، لعل القدوة أن تكون تلك المنارة المضيئة في يوم عاصف التي يلجأ الناس إليها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شكرا لكم أيها الإخوة على حسن المتابعة. نترككم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. هنا تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة السادسة. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نعطر أسماعكم بتلاوة القارئ الشيخ إبراهيم الزعيم من غزة فلسطين لما يتيسر له من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما

صدق الله العظيم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

بركة الله برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

به عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد الله

0: محمد.
1: كانت هذه أذكار الصباح قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية والابتهالات، نسأل الله تعالى

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج وحي السنة النبوية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فيسر لنا أمورنا، واختم لنا بالسعادة، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، لازلت في بيان الأدلة على وجوب طاعته عليه وآله الصلاة والسلام بعد وفاته. لقد جعل الله تعالى الأنبياء على نبينا وعليهم الصلاة والسلام شهداء على أممهم، وجعل هذه الأمة شهداء للأنبياء على أممهم، وجعل الرسول الكريم عليه وآله الصلاة والسلام شهيدا على الأنبياء وشاهدا لهم وشهيدا على هذه الأمة. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. وحديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه الموجود في صحيح البخاري في قصة نوح عليه السلام، يدعى نوح، يقول عليه الصلاة والسلام: يدعى نوح فيقول الله تعالى له: هل بلغت؟ قال: نعم يا رب. فتدعى أمته فيقال لها: هل بلغكم؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير. فيقال لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. فتدعون فتشهدون وأنا شهيد عليكم. فمن الذي يشهد للأنبياء من هذه الأمة؟ هل هو جيل الصحابة فقط؟ ومن يشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة؟ هل جيل الصحابة فقط؟ ومن جاء بعدهم لا يشهدون ولا يشهد لهم؟ إذن خابوا وخسروا. فإذا لم تكن مطيعة للنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، ملتزمة بسنته ومتأكدة

0: متأدبة بآدابه ومتخلقة بأخلاقه وقائمة بشرعه ومنتهجة نهجه عليه وآله الصلاة والسلام، كيف يشهد لهم؟ من أراد أن يشهد له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فليؤدي الثمن والطاعة والامتثال والتخلق، وإلا يخسر. يضاف إلى ذلك أن جميع الديانات قد حرفت وبدلت، وهذا موجود بنص القرآن الكريم. واحد، اثنين، موجود في الكتب الموجودة بين أيدينا، والتوراة والإنجيل مطبوعان ونحن نقرأهما كما يقرأهما غيرنا، ومن خلال قراءتنا لهما وجدنا فيها التناقض والتنافر، وجدنا فيهما ما لا يقبله عقل. والله لو تحدثت عما هو موجود بين الأناجيل فيما بينها من التناقض والتنافر لصعب على كثير من الناس أن تحتملها عقولهم. ومع هذا نجد أرباب هذه الكتب متمسكين بها ويعتقدون ما فيهما مع أنها محرفة، وباعتقادهم هم في زمن النبي عليه وآله الصلاة والسلام نصوص كثيرة جدا. عندما سألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الذي حملكم على ذلك، أخبروه عليه الصلاة والسلام. ومع هذا نجدهم متمسكين، فمن هو أولى بالاتباع والطاعة؟ الدين الصحيح السليم في كتابه وسنته، أم المحرف المبدل المغير؟ لا شك بأن العاقل يقول إن الفطرة تقتضي من صاحبها أن يتمسك بالصحيح السليم، ولا يوجد كتاب على وجه الأرض بقي صحيحا سليما معافى لم يطرأ عليه تغيير ولا تبديل ولا تحريف سوى القرآن الكريم والسنة النبوية المرتبطة به، لأن كلاهما وحي من الله عز وجل. يضاف إلى ذلك إن الذي أمر بطاعة رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام هو الله عز وجل، والله تعالى علام الغيوب، وهو يعلم ما سيقع في الأرض، لأنه ما يقع في الأرض إلا بخلقه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ثم إنه تعالى حي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت. فمن ترك طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاته يكون قد خالف الله تعالى في أمره، لأن الله تعالى هو الذي أمر بطاعته عليه الصلاة والسلام، وهو يعلم أنه يموت، وهو الذي أمر باتباعه عليه وآله الصلاة والسلام، وهو يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر وأنه سيرحل من الدنيا، ومع هذا فأمر الله تعالى بطاعته وأخبر أن طاعة رسوله عليه وآله الصلاة والسلام هي طاعة لله تعالى، من يطع الرسول فقد أطاع الله. وذكرت في حلقة ماضية أنه تعالى عبر عن طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بصيغة المضارع يطع، بينما عبر عن طاعة الله تعالى بصيغة الماضي فقد أطاع الله، دلالة على وقوع طاعة المطيع لله تعالى قبل وقوعها طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وطاعة الله تعالى لا تتوقف على زمان أو مكان، لأنه تعالى جل شأنه هو خالق الزمان والمكان. فالله عز وجل عندما أمر بطاعة نبيه عليه الصلاة والسلام وأخبرنا أنها طاعته تعالى، وهو يعلم أن رسوله عليه وآله الصلاة والسلام سيموت، فيأتي بشر من البشر، نحن لا نطيع ميتا، هذا سفه من القول، لأن الذي أمر بطاعته عليه الصلاة والسلام يعلم أنه يموت، بل كتب عليه الموت، إنك ميت وإنهم ميتون. ومع كل ذلك فقد أمر، والتشريع ليس متوقفا على زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى ختم به النبوة والرسالة، وإنما أراد تعالى أن يستمر شرعه عليه وآله الصلاة والسلام الذي أنزله الله تعالى عليه إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة. ثم إن هذا الذي يتأخر عن طاعة الله، عن طاعة النبي عليه الصلاة والسلام، هو يفرق بين الله تعالى وبين رسوله عليه الصلاة والسلام في الإيمان، في الأمر، في التشريع، وهذا كله كفر، لأن الله تعالى عندما بين أوصاف الكافرين قال إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. لاحظ أيها الأخ الكريم أن الله تعالى ذكر الفئتين، فئة الكفار وفئة المؤمنين. فمن صفات الكفار أنهم يفرقون بين الله وبين رسله، وأنهم يقولون إنهم يؤمنون ببعض وهو ما جاء عن الله، ويكفرون ببعض وهو ما جاء عن الرسل. ومن الذي بلغك عن الله؟ أليس هم الرسل؟ فإذا لم تؤمن بالرسل وبما جاء به الرسل لا تكون مؤمنا بالله تعالى وبما جاء به، لأن الذي أخبرك أن هذا قرآن من الله تعالى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في الأخير. فإذا لم تلتزم بما قاله عليه وآله الصلاة والسلام لك ولم تصدقه تكون منكرا للقرآن الكريم. ثم ذكر صفة المؤمنين وهي أنهم لا يفرقون بين ما جاء عن الله تعالى وما جاء عن رسله، بل يؤمنون بهم جميعا ولا يفرقون بين أحد منهم. لهذا ذكر الله تعالى ثوابهم كما ذكر عقاب المتقدمين. ومن هذا يتضح أن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو واجب الطاعة، واجب الامتثال، سواء كان في كتاب الله عز وجل أو كان في سنته عليه وآله الصلاة والسلام، لأن كلاهما وحي من الله تعالى تلقاهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الله عز وجل بصورة من صور الوحي التي نحن البشر لا نعلمها ولا نعرفها، ولكن الله تعالى هو الذي أيد رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي دعمه، وهو الذي بعثه. لذا فطاعته صلى الله عليه وسلم إنما هي من طاعة الله تعالى، كما أن معصيته عليه الصلاة والسلام هي من معصية الله تعالى. وأسأل الله تعالى أن يكرمنا جميعا باتباع هذا النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: تابعتم حلقة من برنامج وحي السنة النبوية، هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بلحم، فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه، فنهس منها نهسة، فقال: أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون بما ذاك؟ يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيسمعهم الداعي، وينفذهم البصر، وتدنو الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون، فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: ائتوا آدم، فيأتون آدم، فيقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده، ونفخ فيك من روحه، وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح، أنت أول الرسل إلى الأرض، وسماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي، نفسي نفسي، اذهبوا إلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم. فيأتون إبراهيم فيقولون: أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم إبراهيم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولا يغضب بعده مثله، وذكر كذباته: نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى صلى الله عليه وسلم فيقولون: يا موسى، أنت رسول الله، فضلك الله برسالاته وبتكليمه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم موسى صلى الله عليه وسلم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني قتلت نفسا لم أومر بقتلها، نفسي نفسي، اذهبوا إلى عيسى صلى الله عليه وسلم. فيأتون عيسى ويقولون: يا عيسى، أنت رسول الله، وكلمت الناس في المهد، وكلمة منه ألقاها إلى مريم وروح منه، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم عيسى صلى الله عليه وسلم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر له ذنبا، نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتوني ويقولون: يا محمد، أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك. ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي، ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد قبلي. ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى، اشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول: يا رب أمتي أمتي. فيقال: يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه، من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. والذي نفس محمد بيده، إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرى. أخرجه البخاري ومسلم.
1: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، فمن

0: خصائص النبي صلى الله عليه وسلم.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

كانت فكرة والفكرة بذرة غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين كلمة طيبة عبر الأثير إنها صوت الحق صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، هناك أمر يعني أغلبنا مبتلى به، لا إله إلا الله، وهو كثرة الحلف. كثرة الحلف يعني نحلف بسبب وبدون سبب، لأقل الأسباب، والله كذا والله كذا، مع أن الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. والله عز وجل أيضا يقول: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. فذكر من جملة أوصافه الذميمة أنه حلاف، وحلاف على وزن فعال يعني كثير الحلف. هذه عادة أغلبنا مبتلى بها، فما الحل؟ الحل أيها الإخوة أن نحاول جادين أن نتخلص منها، لأنه الأصل في المؤمن أنه صادق، الأصل في المؤمن أنه لا يكذب. فيعني أنا لا أحتاج أن أؤكد لك كلامي إلى المخاطب الذي أمامي إلا إذا كان هناك مبرر لهذا التأكيد. أما الأصل في كلامي أن يكون صوابا وأن يكون صدقا. أما لأقل الأسباب وبسبب وبغير سبب، أقسم بالله العظيم، والله الذي لا إله غيره، والذي رفع السماء بغير عمد. يعني نسمع هذا كثيرا، بل للأسف حتى من بعض الإسلاميين، حتى من بعض يعني الذين يعني الشباب الذين الآن خرجوا، يعني هم يقولون نحن دعاة وكذا، ونرى لهم بعض الفيديوهات، نرى منهم الأيمان الكثيرة بسبب وبدون سبب. يا أخي لماذا تحلف؟ هل كذبناك حتى تقسم؟ حتى أيمان معقدة، يعني أيمان مغلظة، والذي رفع السماء بغيره، ما يحتاج الأمر. المولى الجليل سبحانه وتعالى لا يذكره الإنسان بالقسم إلا أن يكون هناك مبرر، كأن يكون في محكمة أو هناك خصم له أنكر شيئا. لذلك ورد في شرعنا البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. فإذا هناك مبرر لليمين، أما أن يكون اليمين هكذا بداءة فإن هذا أمر لا يليق أبدا أيها الإخوة الكرام بالمؤمن. لنحاول جميعا أن نتخلص من هذه العادة، وأنا أفضل أن نقول لمن حولنا ممن نحتك بهم احتكاكا شبه يومي: يا أخي، يا فلان، يا زوجتي، يا أمي، يا أخي، إن رأيتموني أحلف بلا داع فنبهوني، قولوا لي ترى هذا الحلف لا داعي له، حلفت وأنت طلبت منا أن ننبهك على هذا الأمر. فبهذا بالتدريب الإنسان يتخلص من هذا، من هذه العادة. كان أحد شيوخي رحمه الله أستاذنا الشيخ عبد العزيز عيون السود رحمه الله، إذا أراد أن يؤكد كلامه للمخاطب يقول له: صدق يا عمي أن كذا كذا، هكذا لا يزيد على هذه الكلمة، صدق يا عمي أن كذا كذا كذا. فإذا لنحاول أن نفعل ذلك وأن نتشبه بهذا الكلام، وأن نعظم الله عز وجل حق التعظيم بأن نقلل الحلف حتى نتخلص من هذه العادة إلا لمبرر. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم التأسي بالأخلاق النبوية وبالأوامر القرآنية، إنه تعالى سميع قريب مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق ذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هدية النهاردة للناس الشغالة والتعبانة اللي فعلا بيجتهد عشان يجري على لقمة عيشه. قال صلى الله عليه وسلم: ما أكل العبد طعاما أحب إلى الله من كد يده، ومن بات كالا من عمله بات مغفورا له. عارف معنى الكلام؟ انت كل يوم بترجع تعبان من الزحمة، سايق او كنت في المواصلات، عارف انك انت وانت بتقعد على الكنبة كده وبتفرد رجليك تعبان، ان ربنا سامحك عن كل غلطات النهاردة. خد بالك، الشغل شد وجذب طول اليوم، اختلافات في النفوس وصراعات لتحصيل الارزاق، اجساد متعبة وعقول منهكة لاعمار الارض. اعمل حسابك في اخر يومك وانت تعبان كده، ربنا سامحك على كل ذنوب اليوم ده. قد ايه دي هدية كبيرة، لان ربنا عارف ان احنا بنغلط كتير وبنقصر كتير وبننسى كتير وبنغفل كتير، والجري على تحصيل الارزاق بيخلينا نغلط كتير، لكن رب العالمين واسع المغفرة. مع تعبك في شغلك ربنا بيسامحك عن ذنوب كتير حصلت طول اليوم. عارف ليه؟ اولا لان ربنا بيشجعك ما تظلمش، لان انت عارف ان الذنوب اللي في حقوق العباد ربنا مش بيسامح فيها الا لما العبد يسامح. فكأن ربنا بيقول لك اللي بيني وبينك طول اليوم هسامحك فيه لو اشتغلت كويس. وانت بتشتغل ممكن تغلط، وانت بتشتغل ممكن تتنرفز، وانت بتشتغل ممكن يطلع منك غلطات، انت انسان في حق الله. ربنا بيقول لك بس اتعب واشتغل وانا هسامحك، كانه بيقول لك اياك انك تمد ايديك على حق حد او تسرق اللقمه من بق حد وهي مش حقك. عشان تكتمل المغفرة اوعى تبقى ظالم او سارق او متعدي على الحقوق عشان تضمن المغفرة. السبب التاني ان رب العالمين سبحانه وتعالى بيعرض عليك عرض. لو اتقنت ما طنشتش ولا كروت ولا اشتغلت 27 دقيقة زي ما في اخر احصائية بيقولوا ان الوطن العربي الناس بتشتغل فيه 27 دقيقة من اجمالي 8 ساعات، حرام. ربنا بيقول لك اشتغل واتقن، ان الله كتب الاحسان يعني الاتقان، ان الله كتب الاحسان على كل شيء. لو اتقنت شغلك ربنا هيوسع عليك في رزقك، لان دي سنة ربنا في الكون، ان ربنا لا يضيع اجر من احسن عملا. فاتقن ربنا يوسع عليك في رزقك، اتقن ربنا يغفر لك. هو النبي قال كده: من بات كالا يعني متعبا يعني اجتهد يعني عمل اللي عليه، يعني كان بيشتغل هو فعلا بيعمل اقصى حاجة عنده، الشخص ده ربنا بيغفر له عشان يشجعه على الإتقان. بلادنا مش هتتبني إلا بهدية الرحمن النهاردة، بالحديث ده، إن الواحد فعلا يرجع تعبان، مش يرجع وهو ما عملش أي حاجة ولا أضاف حاجة للدنيا. من بات كالا من عمل يده بات مغفورا له، هدية من الرحمن.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج هدايا الرحمن مع الداعية طيبا نرجو لكم مصطفى في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في برنامجنا إنه محمد صلى الله عليه وسلم. بالأمس تحدثنا عن الهجرة الأولى للحبشة، وكيف لما الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ على قريش أواخر سورة النجم وسجد وسجدوا هم معه لأنهم بهروا يعني كلام الله سبحانه وتعالى. وصل الخبر قلنا للموجودين في الحبشة ورجعوا فكروا أن قريش أسلمت. هنا اشتد عليهم التعذيب واشتد عليهم الأذى، فأرادوا أن يهاجروا هجرة ثانية إلى الحبشة. في المرة الثانية هذه طبعا هي في قصة جميلة هنحكيها بعد ما نحكي لكم إيش اللي حصل في هجرتهم للحبشة الهجرة الثانية. إذن معناته إنه هجرة الحبشة هجرتين وليست هجرة واحدة. في المرة الأولى حوالي 33 رجلا وامرأة، وفي المرة الثانية حوالي 83 رجلا وامرأة. هنا لما جاء بدهم يهاجروا بدأت تتنبه قريش ليهم، فكانوا يخرجوا يتسللوا شوية شوية ويركبوا البحر ويروحوا للحبشة هناك عند ملكها النجاشي. قريش طبعا لما راحوا، واللي راحوا هناك ترى ناس من أولادهم مش كل الضعفاء اللي راحوا، فطبعا يعني مو سهل عليها، فقررت إنها ترسل اثنين من عندها، واحد يعتبر من الدهاء اللي هو عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة، طبعا هذول اثنين قبل ما يسلموا أرسلوا معاهم هدايا غريبة وعجيبة للنجاشي وللبطارقة اللي حوالينه. البطارقة اللي هم مستشارينه، اللي هم لأنه النجاشي كان رجل نصراني. لما راحوا عمرو بن العاص واللي معاه راحوا للبطارقة وعهدوهم هي، واتفقوا معاهم إنه إيش الحجج اللي تقولوها للنجاشي عشان تطردوا هدول المسلمين. واتفقت معاهم البطارقة إنهم يشيروا على النجاشي إنه يرجعهم ليهم. راحوا للنجاشي وقدموا له هدايا للنجاشي وللبطارقة. فإيش قالوا له؟ أيها الملك، إنه قد ضوى إلى بلدك غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك. لاحظوا أنه الآن يبغوا يهيجوا على المسلمين، إنهم لا دخلوا في دينك وفارقوا ديننا، وجاءوا بدين ابتدعوا لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليه، فهم أعلى بهم عينا وأعلموا بما عابوا عليه. يعني هم أعرف إيش اللي سووا وصاروا يعاتبوهم. فقالت البطارقة، الآن البطارقة أخذوا الهدايا فلازم يوقفوا معاهم ويبدأوا يقنعوا الملك إنه رجع المسلمين دولة وأطردهم من بلدك. فقالوا له صدقا أيها الملك فأسلمهم إليهم، رجعهم يردوهم لقومهم وبلادهم وإحنا ما لا دخل فيهم. النجاشي رجل عادل، وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل المسلمين عنده، فقال لا، لازم أسمع الطرفين كلهم، ما أسمع من واحد، وهذا الحاكم العادل يسمع من الاثنين. فأرسل للمسلمين ودعاهم، حضروا وأجمعوا كل المسلمين اللي كانوا، كان من ضمن اللي راحوا هناك جعفر بن أبي طالب ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم وأخو علي بن أبي طالب. ترى بالمناسبة هذول جلسوا في الحبشة إلى سنة 7 في الهجرة، يعني تخيلوا كم سنة جلسوا فيها هناك، وهذه لسه دوبها في بداية الدعوة. وإحنا نعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم جلس في مكة 13 سنة وفي المدينة 10 سنوات، فدول جلسوا إلى سنة 7 للهجرة. كم سنة؟ سبحان الله العظيم، شوفوا كيف فرارا بدينهم. النجاشي سألهم ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا به في ديني ولا دين أحد من هذه الملل؟ هنا جعفر هو اللي بدأ يتكلم وقرر إنه يقول الصدق كائنا ما كان. إيش قال له؟ أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام
ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل منا القوي الضعيف. شوف الآن عدد له إيش كانوا هم من أخلاق رذيلة. فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه. يعني الآن بيوضح إنه النبي اللي جانا ده مو أي واحد، مو أي كلام، إحنا نعرفه صادق وأمين ونسبه فينا عالي. إيش الشيء اللي دعانا؟ لاحظوا في البداية قال له إنه إيش اللي كانوا الأشياء السيئة اللي سووها وإيش النبي، طيب وإيش الشيء اللي دعانا لي. شوفوا كيف الكلام لما يكون مرتب وتوفيق الله في الإقناع. فقال إيه؟ فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه. من إيه؟ هم إيش كانوا يعبدوا؟ حجارة أوثان، هذول اللي كانوا يعبدوهم وأمرهم بطاعة الله وعبادته.

اتبعناه على ما جاءنا به من دون الله، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، حرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا. طب احنا سوينا كده، ما آذينا أحد، فعدى علينا قومنا. الآن بيذكر إيش هم سووا فيهم. فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله تعالى، ونستحل ما كنا نستحل من الخبائث. لما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وما خلونا نعبد ونسوي ديننا، جينا لبلادك واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك، ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. بالله شفت أحسن من هذا الخطاب اللي خاطبوا فيه، وضح كل الفكرة. قام النجاشي قال له طيب الآن وريني دليل، إيش الدليل اللي عندك، أنت تكلمت وقلت. قال له هل معك مما جاء به عن الله من شيء، في عندكم شيء سمعوني. فقال له جعفر نعم. قال له النجاشي أقرأ علي. قرأ عليه بدايات سورة مريم، كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا. فبدأ يقرأ عليه، صار النجاشي يبكي حتى اتبللت لحيته. الأساقف اللي حوالين البطاريق أيضا بكوا حتى خضلت مصاحفهم لما سمعوا ما تلي عليهم من القرآن. فقال لهم النجاشي إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة. إذن الآن نفس اللي قاله عيسى عليه السلام، فهذا من مصدر واحد وهو من الله. قال لهم إيه، انطلقا فلا والله لا أسلمهم إليكم وما حخاطبكم أبدا ولا أكلمكم. خرج عمرو بن العاص وصاحبه. فقال عمرو لما رجع لي مكان ضيافته، قال لصاحبه عبد الله بن ربيعة، قال له شوف أنا بكرة حروح أقول له شيء للنجاشي أخليه يقتلهم كلهم. قال له عبد الله بن ربيعة لا تفعل، هذول ترى أقاربنا وأهالينا، لأنه كان في شوية ليونة طيبة. لكن عمرو أصر على رأيه، بكرة إن شاء الله نعرف إيش الشيء اللي قاله عمرو بن العاص للنجاشي وإيش حصل معاهم ورد عليهم النجاشي. وجزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معكم أيها الأحبة نتواصل من خلال إذاعة التوحيد الإسلامي في برنامج الأخلاق المحمدية. نتحدث اليوم عن الخلق العدل. هذا الخلق مستمد من اسمه تعالى العدل، والتخلق به يكون بإعطاء كل ذي حق حقه وكل ذي قسط قسطه، فلا يظلم لديه أحد، ويحكم بين الناس بالعدل ولا يطغى في الميزان، فيعطي والديه حقهما وزوجه حقها وأولاده حقهم وعمله حقه وأوراده وأذكاره حقها، أيضا يعطي جسده حقه وروحه حقها، يعطي موظفيه وأجرائه وجيرانه وأرحامه حقوقهم، ويعدل بين الأولاد وبين من ولاه الله عليهم، ويكون أبعد ما يكون عن الظلم بكل وجوهه. التخلق باسم الله تعالى العدل يكون بإعطاء كل ذي حق حقه، وأن تكون هناك عدالة بين الأمور، وأنت في حالة رضا أو غضب فلا تظلم أحدا. حياة الآخرين وممتلكاتهم ليست تحت تصرفنا، بل علينا الحفاظ عليها. ومن أنواع العدل أيضا أن تعدل بين روحك وقلبك وجسدك، فلا تعتني بجسدك فقط وتهمل روحك وقلبك، لأن لهما حقا عليك، والعكس صحيح. أيها الأحبة، من الأسئلة التي نتأمل فيها جميعا، لما كل هذه المآسي الإنسانية؟ لما يعيش الكثيرون الفقر والجوع؟ لما يتشرد العديد من الناس من منازلهم وبلادهم؟ أين العدل؟ الحقيقة أن الذي أدى إلى ذلك كله هو ظلم العباد لبعضهم البعض، فقد قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ولو أن البشر تعاملوا فيما بينهم بالعدل لازدهرت أمورهم، ولاستقامت بهم الأحوال، ولعاشوا في أمان واستقرار، لأن الظلم هو أساس الحياة الكئيبة التعيسة، وما دام قائما سيعيش الجميع في جور، فلا عمارة ولا استقرار. الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان حرية الاختيار، فإذا اختار المرء أن يعدل أصبح سعيدا ينام قرير العين راضيا ربه، أما إذا اختار أن يظلم العباد فليعلم أن الله يراه وسيحاسبه، وهو سبحانه من يختار متى وأين وكيف. فعقاب الظالم لا شك مؤلم شديد وصعب. قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وأما المظلوم فهو عند ربه في مكانة عالية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا، فإنه ليس دونها حجاب، أي له دعوة كالسهم مستجابة. والحديث رواه أحمد في مسنده. إن أسوأ أنواع الظلم هو الشرك، فحين يدعي المرء إنه قادر أن يخلق شيئا، أو يدعي أن لهذا الكون خالقا أو مدبرا غير الله سبحانه وتعالى، أو أن رزقه من فلان، أو شفاءه بيد فلان، فهذا هو الظلم بعينه، لأنه نسب فعل الله تعالى وعظمته لغيره، وجعل لله شريكا، والعياذ بالله. أيها الأحبة، لا يعرف معنى العدل حقا إلا من ظلم، ومن أخذ حقه وسلب ماله واتهم افتراء وحرفت أقواله، ثم لم يستطع استرجاع حقه ولا حتى الدفاع عنه، ولكن حين يرى المظلوم أن القائم على العدل في الكون هو الملك الحق، سيستكين لأمر ربه، وهو متيقن أن حقه سيعود، لأن الذي سيدافع عنه
هو الوكيل، والذي سيحكم في مصيره هو العدل سبحانه. وعندها سيزول اضطراب قلبه شيئا فشيئا تدريجيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل، إلى آخر الحديث، أي مسؤول عادل. فأنت في بيتك مسؤول، وكل واحد مسؤول فيما أقامه الله تعالى عليه، فماذا ننتظر؟ لنعدل فيما بيننا، في بيوتنا، في شرائنا وبيعنا، مع زوجاتنا، مع أزواجنا، مع أولادنا وموظفينا، مع خدمنا وجميع العباد، وحتى مع الحيوانات. ولنكن أبعد ما نكون عن الظلم بكل وجوهه، ولنطلب العدل ولنسعى له ولنطبق. والحمد لله رب العالمين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا أرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن مكارم الأخلاق التي جبل عليها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق التواضع. كان أعظم الناس تواضعا وأعدمهم كبرا. ومن تواضعه صلوات ربي وسلامه عليه أنه خرج على أصحابه متوكئا على عصا فقاموا له، فقال: لا تقوموا كما تقوم الأعاجم لملوكها. ولما سلم على أحد الناس فأهوى إلى يده يقبلها، قال له عليه الصلاة والسلام: لا تصنعوا صنيع الأعاجم بملوكها. وكذلك من تواضعه صلوات ربي وسلامه عليه لما قال له بعض الناس: يا خير البرية، قال: ذاك إبراهيم. ومن تواضعه عليه الصلاة والسلام أنه كان يثني على الأنبياء من قبله، فيقول: يرحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وكان يقول: نحن أولى بالشك من إبراهيم، ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف، ثم دعيت لأجبت الداعي. ولما دخل الكعبة فرأى المشركين قد صوروا لإبراهيم عليه السلام صورا وهو يستقسم بالأزلام، قال: قاتل الله المشركين، والله ما كان شيخنا يستقسم بالأزلام. فسمى إبراهيم عليه السلام شيخا للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. ومن تواضعه عليه الصلاة والسلام قوله: ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى. وهو عليه الصلاة والسلام خير الناس، خير البرية، أتقاها وأعدلها صلوات الله وسلامه عليه، لكنه يقول ذلك على سبيل هضم النفس وخفض الجناح والتواضع. وإلا فهو عليه الصلاة والسلام قد أعطاه الله عز وجل ما لم يعطي غيره من الأنبياء، فغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وجعله أول من تنشق عنه الأرض، وأول شافع، وأول مشفع، وأول من يأخذ بحلقة باب الجنة، وأعطاه المقام المحمود، وأعطاه في الجنة الدرجة الرفيعة التي لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وهو محمد رسول الله، وهو ما ندعو به عقيب كل أذان: آت محمدا الوسيلة. هذه الوسيلة منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد واحد من عباد الله، هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من تواضعه صلوات ربي وسلامه عليه أنه ما كان يتميز على أصحابه بشيء، بل يلبس كما يلبس الناس، ويركب كما يركب الناس، ويجلس مع أصحابه مختلطا بهم حيث انتهى به المجلس. وقبل أن أختم كلمتي في هذه الحلقة، منع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل من تقبيل يده لا يعارضه حديث وفد عبد القيس حين قالوا: فأقبلنا من رواحلنا نقبل يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجليه. الصحابة كانوا يقبلون يده صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم قبل بعضهم أيدي بعض. ثبت أن عمر قبل يد أبي عبيدة، وأن زيد بن ثابت قبل يد عبد الله بن عباس، وأن علي بن أبي طالب قبل قدمي العباس عمه رضوان الله عليهم أجمعين. فتقبيل اليد ليس ممنوعا إذا كان على سبيل التوقير للوالدين ولأهل العلم والفضل والصلاح، كل هذا لا مانع منه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ذلك الرجل لما رأى في فعله من تشبه بصنيع أولئك الأعاجم، ونوع من الخضوع والذل الذي ما ينبغي للمسلم أن يتلبس به. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى. والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى جميع المرسلين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى، وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: المصطفى الأحمد محمد المحمود صلى الله عليه وسلم، في رياضه نجوب، ومن بديع أفعاله نتعلم الكثير. كيف نصنع؟ كيف نتعامل؟ كيف نتجاوز الكروب؟ روضة المصطفى، روضة المصطفى.
1: اللهم أدخل في عمري والي،
2: اللهم بارك لنا في والي
3: الذي منحني أرضا،
2: اللهم بارك لنا في عمري،
3: جعله الله من أهل الخير لرعيته.
1: اللهم أدعمه يا رب،
3: اللهم أدخلنا الوالي،
2: اللهم وفقه يا رب،
1: اللهم أطل في عمره،
2: اللهم احفظ والي هذه البلاد وخذ بيده، اللهم بارك له في عمره وفي ولده، إنك سميع مجيب الدعاء يا الله.
4: أرأيت يا أبا مجاهد كم هو سخي هذا الوالي؟ لقد منح الجميع أموالا وأراض اقتطعها من أملاك الدولة ليزرعها الناس ويعيشوا من خيراتها حياة كريمة.
2: مثل هذا الوالي لن يضام ولن يكاد من تقلبات الزمان ولا من عدو خوان يا أبا بشر يا أخي.
4: بارك الله فيه وفي أمثاله، ولكن قل لي يا أبا مجاهد، ماذا ستزرع أرضك؟ فهي مجاورة لأرضي وسأزرعها غير الذي ستزرعه.
2: الأرض والحمد لله أصبحنا نملكها الآن، ولكن علينا حفر بئر ماء لنسقي ما نزرعه يا أبا بشر، فما رأيك أن نشترك في حفر بئر واحدة ويكون ماؤها لأرضك وأرضي؟
4: لما لا؟ ولم لا يا أبا مجاهد؟ على بركة الله ويد الله مع الجماعة.
2: الحمد لله رب العالمين، لقد تفانينا واجتهدنا ولكل مجتهد نصيب. انظر، ها هي أشجار النخيل قد أثمرت وحان قطافها، وأشجار العنب في أرضك قد نضجت عناقيدها.
4: الحمد لله رب العالمين، ثم الشكر للوالي الطيب الذي مد لنا يد العون ووفر الحياة الكريمة لنا ولعيالنا.
5: لقد وصل سيد الوالي أدامه الله ليتفقد أحوال الناس ويلبي مطالبهم.
2: إنه الوالي يا أبا بشر، إنه قادم نحونا مع رجاله، هيا نستقبله.
4: نعم، هيا نستقبله ونقدم له ولرجاله بواكير ثمار أشجارنا وندعو له بالعافية وطول العمر.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا سيدنا الوالي، حللت أهلا ونزلت سهلا.
6: أهذه أرضي التي منحتكم إياها؟ ما شاء الله، تبارك الله، لقد أصبحت بساتين مثمرة وأرى أن ثمارها قد نضجت وطابت وحان موعد القطاف.
2: هذا بفضل الله ثم بفضلكم يا سيد الوالي، وهذه الثمار من رطب وعنب هي بواكير هذا العام. تفضل يا سيدي هنيئا مريئا.
6: بارك الله فيكما، إنني صائم اليوم ولكن لن أرفض هديتكما، وسأبعث من يأتيني بها من عندكما إن شاء الله.
4: نحن وما نملك فداؤك يا سيد الوالي، أطال الله بقاءك.
6: رعاكم الله وعافاكما.

0: أجود ثمارنا، فربما يرسل اليوم أحدا من طرفه ليأخذها يا أبا بشر.
1: بالأمس التقيت بالشيخ عبد الرحيم في المسجد ودعوته أن يحضر قطاف الثمار اليوم ليدعو لنا بالبركة فيما رزقنا الله من فضله.
0: الله أكبر، ذكرت الشيخ عبد الرحيم يا أبا بشر، وها هو قادم والبشر يعلو وجهه. ولكن انظر ما هذا الغبار المتطاير، إنهم رجال الوالي قادمون نحونا،
1: ربما جاءوا لأخذ هدايا الوالي يا أبا مجانب.
2: أنتما يا أبا مجاهد ويا أبا بشر مطلوبان في الحال لتمثلا أمام الوالي في أمر هام.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما الأمر أيها الرجال؟
0: حياك الله يا شيخ عبد الرحيم، لا تقلق، إنهم رجال الوالي أطال الله في عمره، جاءوا ليأخذوا هدايانا إليه من بواكير ثمار الأرض التي منحنا إياها.
2: الوالي ليس بحاجة إلى هداياكم، أتهدونه شيئا من ثمار هي وشجرها وأرضها ملك له؟
1: ماذا؟ ماذا تقول يا رجل؟ لقد زارنا هنا بالأمس ودعا لنا، وقد كان صائما، ووعد أن يرسل من يأخذ هديتنا له.
2: خذ هذه ولا تكثر الكلام، هيا يا رجال لا تهدروا الوقت معهما، هيا.
4: لا
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا أمر من الوالي أيها الرجل. ولما ولما ماذا فعل حتى ينال هذه المعاملة السيئة؟ هذا هو الظلم بعينه.
2: أتقول عن الوالي ظالما يا شيخ، وأنت تعلم أن من حكم في ماله ما ظلم؟
1: هذا إن كان له الحق في مال الغير وكدهم وعرقهم. سأواجه الوالي، سأواجه الوالي بما قلته وفعلته أيها الرجل.
5: أتقول لرجالي أني ظالم يا شيخ عبد الرحيم؟ كيف حكمت علي بالظلم؟ ألأني منحتهما أرضا يعملان بها واستأجرتهم عليها وتقول هذا؟
1: أيها الوالي، منحتهم الأرض فمنحوها كدهم وعرقهم وجهدهم، حتى إذا أتت الثمار أكلها طمعت فيها وحرمتهم إياها. أليس هذا ظلما أيها الوالي؟ أليس غشا لرعيتك؟ إنهم أمانة، إنهم أمانة في عنقك، وإنما استرعاك الله عليهم لتقدم لهم النصيحة. لا تغشهم ولا تظلمهم، لقد كانوا يدعون لك بالأمس واليوم، واليوم سيدعون عليك لظلمك، فاتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، وكن وكن إماما عادلا حتى يظلك الله في ظله. وتذكر قول نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، فعن معقل بن يسار رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم.
6: كنتم مع روضة المصطفى
7: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم المسلسل اليومي روضة المصطفى، روضة المصطفى، روضة المصطفى. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. والحديث يرشد إلى أن من كمال الإيمان وتمام الإسلام أن يتكلم المسلم في الشؤون التي تعود عليه وعلى المجتمع بالنفع في الدنيا والآخرة، كما عليه أن يلتزم جانب الصمت في كل ما من شأنه أن يسبب الأذى أو يجلب الفساد. ومن كمال الإيمان وصدق الإسلام الإحسان إلى الجار والكف عن أذاه وإكرام الضيف والإسلام.

ما زلتم تتابعون صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، أدعوكم لمتابعة برنامج سراجا منيرا لفضيلة الشيخ خالد الجاسم. وقتا طيبا أرجوه.

إن مما يشترك الناس عربا وعجما مسلمين وكفار كبارا ونساء في حبه من الطبائع والأخلاق ويشتركون في كره ضده الوفاء. فالناس بطبيعتهم يحبون الوفي الذي لا ينسى المعروف ويحفظ الجميل ويكرهون ويبغضون الجاحد الذي ينكر الجميل. هذا في أهل الإسلام وفي غير أهل الإسلام. عروة بن مسعود الثقفي كافر قبل إسلامه، وهو كافر كافر قبل أن يسلم. في صلح الحديبية لما جاء يحاور النبي صلى الله عليه وسلم ويثنيه عن الاعتمار والعمرة، في هذه الجلسة وجلسة الحوار عروة بن مسعود الثقفي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول له في أصحابه، قال: ما أرى هؤلاء إلا خليقا بهم أن يفروا عنك ويدعوك. يبي خذل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: هل حولك أقرب مالهم إذا صارت المعركة والمواجهة يخلونك، يعني هؤلاء ما ينشد فيهم الظهر. من يسمع الكلام، يسمع الكلام أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فسب عروة وقال: أنحن نفر عنه وندعه؟ فقال عروة ينظر، قال: من هذا؟ قال: أبو بكر. شوفوا، هو كافر، هذا سب عروة مسعود الثقفي، رجل عظيم الشأن كبير القدر له صيت، وأصحاب الصيت والقدر العالي ما يقبلون الإهانة ولا المسبة. يقول عروة لأبي بكر، قال: والذي نفسي بيده، لولا يد لك علي ما جزيتك بها لأجبتك. يعني والله يا أبو بكر، لولا أنك لك جميل علي ولك معروف ما رديت لك المعروف، إلى الآن هذا دين علي، كان رديت عليك وقابلت الإساءة بالإساءة والمسبة بالمسبة. كافر يحفظ المعروف. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكرم الناس، والله لم يجتمع ولم تجتمع خصال الخير في رجل كما اجتمعت في النبي صلى الله عليه وسلم، جمع فيه من الخير ومحاسن الطبائع وكريم الأخلاق. له صلى الله عليه وسلم ما لم يجتمع لأحد قبله ولم يجتمع لأحد بعده. وفاؤه مع أهل الإيمان، وفاؤه مع الكفار، وفاؤه مع الأفراد، وفاؤه مع الجماعات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن أمتي: وفي مع الأمة، مع الأمة التي آمنت به واتبعت رسالته صلى الله عليه وسلم. كل منا، كل مسلم، كل من شهد برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، والله سيكون له نصيب من وفاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي دعوة مستجابة. كل نبي له دعوة مستجابة عند الله عز وجل، وعد من الله لكل نبي، والله لا يخلف الميعاد. فقال صلى الله عليه وسلم: وإني ادخرت دعوتي لأمتي يوم القيامة. شوف، هذه الدعوة المستجابة ادخرها صلى الله عليه وسلم، لم يدخرها لنفسه صلى الله عليه وسلم، بل ادخرها لأمتي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى وفاء النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وأحبابه صلى الله عليه وسلم، وهو الوفي كريم الطبع. أبو بكر الصديق أحب الناس من الرجال إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر الصديق صاحبه قبل النبوة وصاحبه بعد النبوة. أبو بكر الصديق حصل بينه وبين عمر بن الخطاب شيء من يعني المشكلة، كما يحصل بين حتى أصحاب البيت الواحد، من أب واحد وأم واحد يحصل بينهم من اختلاف وجهات النظر، وهذا قد يرفع صوته على هذا. خلاف حصل بين أبو بكر وعمر، أبو بكر شد على عمر في أحد المواقف، زعل عمر، راح أبو بكر يسترضي عمر فلم يقبل عمر اعتذار أبو بكر الصديق الكريم. أبو بكر الصديق ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه الشفاعة،
الشفاعة عند عمر حتى يقبل عمر اعتذاره. فلما جاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذهب إلى بيت أبو بكر يسأل عنه، غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا على عمر، كيف ما يقبل اعتذار أبو بكر الصديق؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رؤي الغضب في وجهه صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني فقال الناس كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لصاحبي؟ فهل أنتم تاركوا لصاحبي؟ قال الراوي: والله ما أوذي بعدها أبو بكر. أخذته الحمية صلى الله عليه وسلم والوفاء لأبو بكر الصديق صاحبه والخليفة من بعده، بل

0: رفيع،
1: لكن مع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم وفاء وحفظا لمودة أبو بكر الصديق، يقول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق قال هل أقررت الشيخ مكانه حتى آتيه تكريمة لأبي بكر. الله أكبر، النبي صلى الله عليه وسلم يعاتب أبو بكر يقول ليش كان خليت والدك خلى مرتاح، أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا الذي أتي إلى والد أبو بكر الصديق، لماذا؟ قال تكريمة لأبي بكر، إكراما لك يا أبو بكر، وفاء معك يا أبو بكر، نكرمك ونكرم حتى والدك. شوف الوفاء، حتى مع الكفار وفي النبي صلى الله عليه وسلم. أحد الذين أحسنوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أحد المواقف لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف، دخل النبي صلى الله عليه وسلم في جوار أبو بكر، حفظ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموقف لأبو بكر، لم ينساه مع أن المطعم بن عدي مات على كفره ما أسلم. في غزوة بدر لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أسارى المشركين والكفار قال لو كان المطعم بن عدي الذي مات على الكفر، لو كان المطعم بن عدي حيا ثم سألني في هؤلاء نتنا لتركتهم له. شوف الوفاء، وفاء مع كافر مات مو حي، لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم الناس خلق الوفاء، من أحسن إليك قابل الإحسان بالإحسان والمعروف بالذكر.

وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج سراجا منيرا مع فضيلة الشيخ خالد الجاسم. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ومما يرشد إليه الحديث أن من حفظ الله تعالى كان الله معه، يعينه وينصره ويحميه ويؤيده ويوفقه ويسدده، كما يرشدنا إلى أن الإيمان بالقضاء والقدر لا يقصد منه التواكل وترك العمل، فعلى المسلم أن يأخذ بالأسباب من العمل والسعي وبذل الجهد.

0: صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج بوح الذكريات. بوح الذكريات. بوح الذكريات. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: نكأت الجرح يا زمني فجرحي، تبسم عن جميل الذكريات، وقد طربت كوامن سر قلبي، وقد هدأت بنفسي ثائراتي، يمور الكون يرقص حول روحي، وقد أهدى إليها البشريات، ونشوتها تسامت بالأماني، وأحلام انتشت بالأغنيات. نكأت الجرح يا زمني بوصل، كومض البرق أسرع في فلاتي، طواها المحل أعواما عجافا، فجاء الومض بشرى للحياة. أيوم الوصل تعدل في حياتي، سنين البين تلك القاتلات، سمعت الصوت يهتف من بعيد، وسمعي يشتهي صوت المهاتي، تذكرني ليالي عشت فيها غريرا لا أعي مر الشتات، تذكرني صبايا وفجر حبي، وأياما خلت حفرت بذاتي، شكت لي في ظنى هول الليالي، وقد أن الفؤاد من الشكات، ويصب القلب للذكرى مشوقا، يلوك تلذذا قول الوشات، يذكرني أولئك عشق عمري، وما عشقي غريب عن حياتي، فديتك إلف روحي نوليني وصالا مثل سقيا للنبات، أراه بلسما ينتاب جرحا، تبسم عن جميل الذكريات.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج بوح الذكريات. بوح الذكريات. بوح الذكريات. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة والأخوات، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في حلقة جديدة في برنامج الإسلام منهج حياة. ضيف البرنامج هو فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي الداعية الإسلامي حفظه الله. أهلا بكم فضيلة الدكتور.
2: بكم أستاذ جميل، جزاك الله خيرا.
1: دكتور، في معرض حديثنا عن الدعوة إلى الله عز وجل، ثاني نوع من أنواع الجهاد، وبعد أن ذكرنا أن الدعوة هي صنعة الأنبياء ووجوب صيانتها عن النزعات الشخصية وأن تكون القدوة قبل الدعوة، كلها محاور تناولناها، لابد من قواعد وأسس لهذه الدعوة، فعلى ماذا تقوم الدعوة إلى الله؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أستاذ جميل، لابد من التذكير أننا في محطات عدة. في محطة العلاقة بالله،
1: نعم،
2: والعلاقة بالأهل والأولاد، والعلاقة بمن حولنا، والعلاقة بالشأن العام، والعلاقة بالدعوة إلى الله عز وجل.
1: نعم.
2: وبدأنا في لقاء سابق بقواعد الدعوة إلى الله. القاعدة اليوم الأساسية: الآمر قبل الأمر.
1: نعم.
2: إذا عرفنا الآمر ثم عرفنا الأمر تفانينا في طاعة الآمر. أما إذا عرفنا الأمر ولم نعرف الآمر تفننا في التفلت من الأمر، كحال المسلمين اليوم. المرحلة المكية في تاريخ الإسلام مرحلة تعريف بالآمر.
1: نعم.
2: فالآيات المكية تتحدث عن الكون وعن اليوم الآخر، وفي مرحلة التشريع جاء الأمر والنهي. فأية دعوة إلى الله تغفل التعريف بالآمر دعوة عرجاء لا تنجح، وأية دعوة إلى الله تغفل التعريف بالأمر دعوة عرجاء لا تنجح. فلا بد من أن نعود إلى منهج النبي الكريم، لأنه سيد الدعاة، عرف بالآمر ثم عرف بالأمر. فلذلك الله عز وجل جعل الكون مظهرا بأسمائه الحسنى، وجعل التفكر في الكون أحد أكبر العبادات. لا عبادك التفكر، والتفكر بالكون تتعرف من خلاله إلى الله، وقد تقف وجها لوجه أمام عظمة الله. والتفكر بالكون أوسع باب ندخل منه على الله، وأقصر طريق إلى الله.
1: نعم.
2: يعني غدة إلى جانب القلب، كتب الطب من 100 عام إلى عقدين من الزمن تقول لا وظيفة لها إطلاقا. غدة التيموس صغيرة جدا إلى جانب القلب، توهم الأطباء أنه لا وظيفة لها لأنها تضمر كليا بعد عامين.
1: نعم.
2: ثم اكتشف أنها أخطر غدة في جسم الإنسان، لأن الكريات البيضاء المقاتلة عناصر قوية مع سلاح فتاك، لكنها لا تعرف الصديق من العدو.
1: نعم.
2: تدخل هذه الكريات البيضاء التي سماها العلماء الخلايا التائية الهمجية إلى هذه الكلية الحربية، تتعلم خلال 2 سنين من هو الصديق ومن هو العدو. كبر هذا المدرج، فإذا الخلايا التائية التي كانت همجية قبل التعلم والتي تخرجت فأصبحت مثقفة، عرفت الصديق من العدو. وهناك مخرجان امتحانيان: الأول تعطى الخلية صديقا فإن قتلته تقتل وترسب،
1: سبحان الله،
2: وتعطى عدوا فإن لم تقتله تقتل وترسب. هذا الجيل المتخرج يتولى بنفسه تعليم الأجيال اللاحقة، عندئذ تنتهي مهمة هذه الكلية وتضمر. في 60 أو 70 يضعف التعليم، ينشأ من ضعف التعليم ما يسمى بالخرف المناعي. هذا الخرف المناعي سبب لمجموعة أمراض، منها التهاب المفاصل، وهو من أوسع الأمراض انتشارا في العالم. فلذلك في جسم الإنسان دقائق مذهلة، فنحن كيف نعرف الله؟ من صنعته الدقيقة، من حكمته البالغة، من دقة المخلوقات التي خلقها. فالبعوضة مثلا تزن 1 على 1000 من الغرام، وفي رأسها 100 عين، وفي فمها 48 سنا، وفي صدرها قلوب 3، قلب مركزي وقلب لكل جناح، وفي كل قلب أذينان وبطينان ودسامان، ومعها جهاز استقبال حراري رادار. حساسية هذا الجهاز 1 على 1000 من الدرجة المئوية، ومع جهاز تحليل للدم، ما كل دم بناسبة، مع جهاز تميع للدم، مع جهاز تخدير. في خرطومها 6 سكاكين، في أرجلها مخالب ومحاجم. هذه صنعة الله عز وجل. قال تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فالصنعة تدل على الصانع، والحكمة تدل على الحكيم، والتسيير يدل على المسير، والخلق يدل على الخالق. فنحن إذا تفكرنا في خلق السماوات والأرض عرفنا الله، فإذا عرفنا الله تفانينا في طاعته. أما إذا عرفنا الأمر ولم نعرف الآمر تفننا في التفلت من الأمر. لذلك نقول: الآمر قبل الأمر. هذه قاعدة من قواعد الدعوة إلى الله. ينبغي أن نعرف الناس بالخالق، بأسمائه الحسنى، بصفاته الفضلى، بقوته، بغناه، بفضله، برحمته، بحكمته، برأفته، عندئذ ننصاع لأمره. هذه قاعدة من أهم قواعد الدعوة إلى الله.
1: إذن قاعدتنا الأولى هي معرفة الآمر قبل الأمر، حتى نتفنن في طاعته. فضيلة الدكتور،
2: أما القاعدة الثانية: الأصول قبل الفروع. يعني وحدة المسلمين أصل، فإذا اختلف المسلمون على عدد ركعات التراويح، هذا الاختلاف يتناقض مع الأصل. التراويح سنة ووحدتنا فرض، فالمسلمون حينما يبتعدون عن مقاصد الشريعة الكبرى، عن فرائض هذا الدين، ويختلفون في جزئيات، وقعوا في متاهة كبيرة. ينبغي أن ننتبه إلى الأصول والفروع معا، أن ننتبه إلى مقاصد الشريعة وتفاصيلها. أما إذا أغفلنا مقاصدها وأغفلنا الأصول نقع في متاهات الفروع. وأحد أكبر أمراض المسلمين أنهم غرقوا في الجزئيات وغفلوا عن الكليات وغفلوا عن المقاصد وغفلوا عن أهداف الدين الكبرى، فلذلك مزقت وحدته. هذه قاعدة ثانية ومن أهم القواعد. وهناك قاعدة ثالثة: المبادئ للأشخاص. المبدأ أولا. ولعل البشرية تمر أو مرت بمراحل 3. مرحلة المبادئ هي أرقى المراحل. المبادئ فوق الأشخاص، والمبادئ فوق الأشياء. في مرحلة كان الشخص هو المقدم، نحن في مرحلة الشيء مقدم. يعني قيمة المرء من مساحة بيته، من مركبته، من رقم كتب على مركبته، في 600، في 550، في 180، في 280. فقيمته من مركبته أو من رقم أضيف إلى مركبته. لذلك ورد في بعض الأحاديث أنه في آخر الزمان قيمة المرء متاعه.
1: سبحان الله.
2: ففي عهد سيدنا عمر في عصر المبادئ أسلم جبل ابن الأيهم، هذا ملك الغساسنة، وسيدنا عمر رحب به لأن النبي طلب النخبة، ملك، لكنه بعقلية ملك متكبر. أثناء طوافه حول الكعبة بدوي داس طرف إزاره، فانخلع رداؤه عن كتفه، فالتفت نحو هذا البدوي وضربه ضربة هشمت أنفه. فهذا البدوي ليس له إلا عمر، شكاه إلى عمر، وسيدنا عمر استدعى جبله، دار حوار بينهما، صاغه شاعر معاصر صياغة رائعة. فقال سيدنا عمر لجبله: أصحيح ما ادعى هذا الفزاري الجريح؟ فقال جبله: لست ممن ينكر شيئا، أنا أدبت الفتى، أدركت حقي بيدي. قال: أرضي الفتى، لابد من إرضائه، ما زال ظفرك عالقا بدمائه، أو يهشمن الآن أنفك وتنال ما فعلته كفوك. قال: كيف ذاك يا أمير، هو سوقة وأنا عرش وتاج، كيف ترضى أن يخر النجم أرضا؟ قال له عمر: نزوات الجاهلية ورياح العنجهية قد دفناها، أقمنا فوقها صرحا جديدا، وتساوى الناس أحرارا لدينا وعبيدا. فقال جبلة: كان وهما ما جرى في خلدي، أنني عندك أقوى وأعز، أنا مرتد إذا أكرهتني. فقال عالم نبنيه: كل صدع فيه يداوى، وأعز الناس بالعبد بالصعلوك تساوى. هذا عصر مبادئ، والمبادئ للأشخاص، والمبادئ فوق الأشخاص، وكلما تقدمت الأمة عظمت المبادئ وصغر الأشخاص، وكلما تخلفت الأمة كبر الشخص وصغر المبدأ. هذه أيضا قاعدة ذهبية من قواعد الدعوة إلى الله،
1: التبعية للمبدأ وليس للشخص.
2: هناك شيء آخر، هي المضامين للعناوين. نحن ألفنا أن نقسم الناس إلى فئات وإلى جماعات إسلامية، فلا بد من أن نعرف فلان ينتمي إلى من. هذه العقلية المتخلفة، أنا يهمني من هذا الذي أمامي عقيدته السليمة، سلوكه المستقيم،
1: صحيح،
2: ولا يعنيني إلى أي جماعة ينضم. هذا التقسيم على أساس جماعات إسلامية، والانتماء إلى الجماعات الإسلامية دون الانتماء إلى مجموع المؤمنين يعد خطأ فادحا، بل إنني أقول: ما لم يكن انتماؤك إلى مجموع المؤمنين فلست مؤمنا، لقوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. فنحن نريد المضامين. أنت أيها الإنسان، ما مضمونك؟ هل صحت عقيدتك؟ أنت على العين والرأس. من أي جماعة تنتمي؟ أنا أنتمي إلى مجموع المؤمنين، أنا لا أنتمي إلى فقاعة صغيرة تقيم عداوة مع فقاعة أخرى، أنا أنتمي إلى مجموع المؤمنين، إلى مجموع المسلمين. هذا الانتماء الذي يرضي الله عز وجل، بل إن انتماء آخر يشرفنا جميعا أن ننتمي إلى البشرية جمعاء. فالإنسان أخو الإنسان، وكلما ارتقى الإنسان اتسعت دائرة اهتمامه، وكلما ارتقى الإنسان تعامل مع الآخر كأخيه. والذي لا يغيب عن الذهن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طبعا هذا الحديث فسره العلماء بأوسع معاني الأخوة الإنسانية.
1: جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور، وأحسن إليكم. كنا أيها الإخوة في حديث عن قواعد الدعوة إلى الله عز وجل، وللحديث بقية إن شاء الله. نترككم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
1: في ظلال السيرة. عندما تضيق الأوطان، كلما أغار الطواغيت على بيت مسلم لم يجدوه، ووجدوا حنين الجدران لتلك الوجوه المؤمنة والأرواح الشفافة والأصوات المتهدجة بقراءة القرآن، وجدوا السؤال عن شباب وشابات تغربوا، فأين هم يا مكة؟ أين هم؟ لم يكتف الطواغيت بتشريدهم وهم أطيب أهلها، بل تأجج حقدهم فعقدوا اجتماعا في دار الندوة أوضح نتائجه المولى سبحانه وتعالى فقال: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ثلاثة خيارات لا رجعة عنها: إما إثباته صلى الله عليه وسلم في الأسر، أو قتله، أو إخراجه. كانوا لا يعلمون بعزمه على الخروج، لذا بدأوا بخيار القتل، فانتقوا مجموعة منهم ليتفرق دمه بين أسر مكة، فلا يصبح أمام أسرته سوى القبول بالدية. أما هو صلى الله عليه وسلم فكان في بيته ومعه ابن عمه علي بن أبي طالب ابن الثالثة والعشرين، ها هو يسلمه أموالا لا ليلحقه بها في يثرب، بل ليعيدها لأصحابها الوثنيين الذين لم يجدوا أكثر أمانة منه. فعندما دنا الرحيل لم يقل صلى الله عليه وسلم: أما وهم يخططون لقتلي فودائعهم حلال لي وأماناتهم غنيمة، بل يقول: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وعندما أرخى الليل سدوله خيم الحزن وحان الفراق، فهل هو الوداع الأخير يا مكة؟ هل هو الوداع يا مهبط الوحي ومراتع الصبا ومغنى الأحبة؟ هنا كان المولد، وهنا كان يركض مع الأطفال ويلعب، هنا كانت تناديه آمنة يأتيها ضاحكا فتلاعبه، أو باكيا فتهدهده وتقص عليه وتسليه. هنا استقبلوه يتيما بعد رحيلها، وهنا كان يمشي مع عبد المطلب، هنا تعلم ركوب الخيل ورعي الغنم، هنا تمنته الفتيات وفازت به خديجة، وهنا بكى على خديجة. هنا مكة، ما أطيب مكة، وما أطيب ريحها، ما أقسى فراق الأوطان عندما يضيقها الطغاة. يقول لحبيبته وهو يهم بفراقها: أنت أحب بلاد الله إلى الله، وأنت أحب بلاد الله إلي، ولولا أن المشركين أخرجوني لم أخرج منك. خيم الليل فتداعى جنود الشيطان كالخفافيش ليغمدوا سيوفهم في جسده الطاهر الذي عانى الجوع والضرب والنزف منهم، ليغرزوا خناجرهم في قلب يتفطر حسرة عليهم ورحمة بهم، فيسليه سبحانه ويقول له: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. فهل هو الوداع الأخير يا مكة؟
2: في ظلال السيرة.
3: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

الجزيرة صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل الدرامي فراولة. فراولة فراولة، وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: شوفي يا صفية، هذا بابا. شوفي ما أحلى. وينك يا فارس؟ وينك؟ وينك تشوف حالي واللي بصير فيها يا فارس؟ وينك تشوف الهم الكبير اللي أنا فيه يا فارس؟ يا ريتك عايش، يا ريتك عايش عشان بنتك وأهلك وحبابك، عشاني على الأقل يا فارس، عشاني.
1: الله يرحمك يا فارس، الله كريم يا ماما، الله كريم يجمعكم. بكرة بتضو الدنيا شموس، حماك كويس، رجعلك بنتك لعندك، انبسطي.
0: آخ يا ماما، حماتي من جهة ومرت أخويا من جهة، خايفة أخسر أخويا الوحيد عشان هاي المشاكل.
1: وحدة الله، ما بعد الضيق إلا الفرج.
0: والنعم بالله، أنا أساساً بلومهاش لحماتي، هي أم ومجروحة، بعدين فارس وصاني عليها قبل ما يستشهد.
1: يا ماما، هي خايفة تتزوج وتاخد البنت.
0: أتزوج؟ أنا أتزوج مالكم؟ أنا بقلبي بس فارس، محدش ولا أي حدا بياخد مكان فارس. مكان فارس بقلبي، بقلبي هان محفور. فارس ملاك يا ماما، محدش بياخد مكانه بالمرة.
1: الله يرحمك يا فارس.
0: يا رب.

0: كيف السيارة يا عادل؟ هيك أكيد عجبتك.
1: يسلم إيديك يا زلمة، فخمة. مش هدول الجايين أبوك وعم بفارس؟
0: وينهم؟ والله يا ساتر.
2: السلام عليكم، كيف حالك يا محمد؟ كيف حالك يا عمي عادل؟
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على سلامة أحمد يا عم أبو فارس.
2: الله يسلمكم يا عمي، الله يسلمكم.
1: كيف عقل؟
2: بدكم أحمد يعقل، احكوا إشي تاني يتصدق.
3: يا سيدي مصيره يعقل.
0: خليكم قاعدين، أنا راح أعمل شيء.
2: يا عمي عادل، كيف السيارة؟ إن شاء الله يا رب يجعلها في أهلها خير ومبروكة وقدم السعد إن شاء الله يا ربي.
1: الله يبارك فيك يا عم أبو فارس، إيش رأيك آخذك لفة بهالسيارة الجديدة؟ وإنت يا عم أبو محمد، إيش رأيك تتفضل معنا؟
2: لا معلش يا عمي مش قادر والله، حاسس حالي تعبان شوي.

0: خير.
1: مليش. ممكن أشرب مية؟
0: يعني مش شايفاني بجلي؟
1: شايفاكي بس بدي أشرب مية. ابعد شوي عشان أفوت.
0: بس أخلص أجلي قلت.
1: هي
0: بعدين المطبخ صغير بساعش اثنين. أي والله اللي فينا مكفينا، مش ناقصينك.

0: صراخ من هدى، بتسمعش الكلمة صايرة.
1: هدى من تاني، هدى من تاني يا ماما، بكفي عاد، بكفي ظلم. هدى بتسمعش الكلمة؟ أي والله حرام، فيش كنا بالكون بتتحمل اللي تحملته هدى.
0: اسمعي يا علاء، هديك المرة لما إجت جارتنا إم علي ضلت قاعدة تشيل وتحط وما ضحك وجهها للرغيف السخن.
1: يعني طردتيها ورجعها بابا من شان البنت، وهي وأهلها كرمولنا، بابا اللي طلب منها ترجع.
0: الله يخلي لك بابا، تلاقيها يا عيني ما تحملت العيشة بقصر أبوها.
1: لا عاد، هدى رجعت عشان ما تكسر كلمة بابا. بعدين الناس اللي بتيجي بتيجي من شان أحمد، وهدى مش مجبورة تشيل وتحط معانا، مش خياره فقوس الموضوع.
0: ما شاء الله عليك يا محامي الدفاع انت. قومي قومي، بدها الكامل فاضي، قومي لمي الغسيل، قومي غوري من وجهي.

0: اسمع يا بابا، خليكي على طول فاهمة وشاطرة وعاقلة. ايش ما تحكي تحكي، شغل البيت ما بتعبش يابا ولا بينقص منك كيلو، واعتبريها زي امك.
1: شغل البيت بتعبش الا البنت الكسولة، مش متعودة على الترتيب والنظافة وبتأجل كل اشي لتاني يوم. انا الحمد لله يا بابا مرتبة ونظيفة من يوم يومي، وانت عارف هذا الاشي.
0: والله عارف يا بابا، عارف عارف بنتي، عارفك كويس، بتموتي بحاجة اسمها ترتيب البيت وتنظيفه.

0: محمد محمد.
1: نعم.
0: أهلي عازميني على الغدا بكرة، بدي أروح عندهم وأنام يومين.
1: أها قلتيلي معزومة عند أهلك، يبقى في ولاين، في صدورة مليانة بدها تنزل. إيش عاملين؟ شاورما ولا كباب ولا زغليل ولا جاج؟
0: يو أنت إيش عرفك؟ لو تعرف إيش عاملين، في عندهم حفلة عيد ميلاد، عاملين مشاوي ومعجنات ودوالي، ومش بس هيك كمان في حلويات وكيك واشياء كتير.
1: بعرف بعرف، اهم اشي في الدنيا عندك بطنك. ماشي روحي، بس بشرط بدك تباتي بعد شهر بتروحي، لانه لسه الاسبوع اللي فات كنت عندهم. ماشي
0: ماشي يا محمد، بدي نام يومين وبعدين الله بيفرجها، بس تنساش انه هدول اهلي، يعني زي ما هدى انتوا اهلها، وكل يوم والتاني وهي عندكم. انا برضو بشتاق لاهلي.

0: جليت كل الجلي ومسحت كل البيت، بدك اشي قبل ما انيم البنت؟
1: حاضر العشاء لعمك.
0: العشاء جاهز بس يوصل عمي بحطه.
1: اسمعي، تنسيش بالاول تغسلي ايديكي، غسليهم كويس.
0: حاضر يا خالته، حاضر.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم حلقة من المسلسل الدرامي فراولة. فراولة. فراولة. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: هذه فلول الفكر أعددنا لغيبتها المقابر، سنغير فوق

الراجفات على المحاور، وشفاهنا ميلاد ذاكرة الثبات لكل صابر، وصدورنا أعماق مصطلحات منتصر وظافر، أعناقنا نذرت لبارئها الحناجر، أطيافنا نبضات وعد قادم تروي البصائر. فهنا تسربل بالدماء زحف المحابر، وهناك تشتبك الإرادة والخواطر. سنظل يا وهم اليهود ولن نغادر، سنخوضها أنشودة الأحرار تهدر وسط معمعة الضمائر، فرسانها نشتاق خوض غمارها ونفاخر.

0: صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج سنن الطوفان مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: الناس دائما تتعلق بهدف النصر وتتمنى النصر، لكن سؤال لكم، هل النصر هو الهدف؟ النصر هو لحظات أو أيام ويحدث النصر. لماذا نريد النصر؟ تذكروا أن النصر هو وسيلة نحو هدف أكبر. الهدف الأكبر هو التمكين في الأرض. هدف النصر التمكين في الأرض كما يريد الله سبحانه وتعالى. فنحن نريد هذا النصر من أجل أن نحقق ما يريده الله سبحانه وتعالى منا من خلال هذا التمكين في الأرض. ما هو هذا التمكين في الأرض؟ وما المقصود به؟ وكيف نحققه؟ معنى التمكين معنى عميق، دعونا نتأمل فيه.
2: وإنه لجهاد، نصر أو استشهاد، والسلام عليكم
1: ورحمة. الهدف من النصر هو أن يمكن المؤمنون من قيادة الأرض وإدارة الأرض، يصبحوا خلفاء الله تعالى في الأرض. الله سبحانه وتعالى من بداية الخلق قال للملائكة أنه سيجعل في الأرض خليفة. خليفة يعني ماذا؟ يعني من يحكم الأرض نيابة عن الله عز وجل بمنهج الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا لابد أن يحدث عندما ينتصر المؤمنون على أعداء الله، على الفاسقين، على الكافرين، على الظالمين. إذن هدف النصر، النصر ليس هدفا بحد ذاته، النصر هدفه أن نمكن في الأرض. وانظروا تسلسل الآيات، لما الله سبحانه وتعالى يقول ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض. شوفوا على طول، إذا نصرتم الله سينصركم، عندها سيمكنكم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. عندها يكون منهج الله عز وجل طبق في الأرض حسب ما يريد الله عز وجل. خلونا نشوف آية أخرى. يقول الله سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض. رجعنا للخلافة، للتمكين، كما استخلف الذين من قبلهم الصالحون الذين مكنوا من الأرض ولا يمكنن. شوفوا ده كلها نفس المعاني، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذه الآيات فيها تقديم وتأخير، بمعنى خلينا نفهم المعادلة. معادلة تقول إذا عبدتم الله سبحانه وتعالى وحده ولم تشركوا به وعملتم عملا صالحا رغم ما يصيبكم من أنواع الخوف والأذى، عندها سيمكنكم من الأرض ويستخلفكم فيها تحكموها خلفاء لله عز وجل بمنهج الله عز وجل ويبدل خوفكم أمنا. هذه قواعد، هذه سنن، ولذلك فهمها الصالحون، فهمها العلماء المتمكنون. سئل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى هل الأفضل للإنسان أن يبتلى أم أن يمكن؟ يختبر ويبتلى وينجح في الاختبار ولا يمكن، يعني يحكم ويسيطر بدون اختبار؟ استغرب السؤال هو، فرد بوعي عجيب فقال: لا يمكن حتى يبتلى، ما يمكن أن ينتصر ويسيطر إلا إذا اختبر ونجح. فهذا هو التسلسل. لو حدث تمكين بدون اختبار سيكون تمكين سهل، وعندها سيضيعه أهله لأنهم ضعاف غير مؤهلين لهذا التمكين. فإذا النصر ليس هدفا بذاته، النصر هدفه التمكين وخلافة الله عز وجل في الأرض.
3: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن الطوفان مع الشيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
1: أنت الذي تقود الـ AI وليس هو الذي يقودك.
0: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
1: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
0: ذكاء عبر الأثير من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
1: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
0: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
1: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
0: ذكاء عبر الأثير دائما عبر صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
1: سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا بكم مجددا مستمعي إذاعة التوحيد. الذكاء الاصطناعي، ذكاء عبر الأثير، كيف يستخدم الداعية والمربي الذكاء الاصطناعي؟ ترى هل سأل داعية يعتلي المنبر منذ سنوات ويصعد إليه كيف يجهز ويعد خطبة الجمعة؟ هل سأل أحدكم نفسه ما الذي يمكن أن أقدمه لرواد المسجد وأنا يجلس بين يدي الطفل الصغير الكبير المسن المثقف العامي؟ هل سأل أحدكم مرة نفسه أيها الأحبة الكرام كيف يمكن أن يكون خطابي لهؤلاء وكيف تكون مهارات الاتصال بيني وبينهم؟ هل كل من يعتلي المنبر أو يجلس ليقدم درس قادر على أن يقنع الآخرين، أم أن هناك فجوة فيما بين العالم أو الداعية وبين من يستمع إليه؟ ما يقال عن الدعاء يقال عن المعلمين، فالمعلم داعية والداعية معلم، وكلاهما يحقق الهدف الذي وجد من أجله والذي كان منهج النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، أنك تخاطب الناس على قدر عقولهم. وبالتالي أحبائي، أتى الـ AI لكي يبسط المعلومة. الذكاء الاصطناعي بكل تطبيقاته ما أتى إلا ليحقق عملية التعلم، وبالتالي قد أعلم، ولكن عندما تسأل المتعلم هل تعلمت يقول لك لا. لماذا تحب المعلم فلان أو المعلمة فلان؟ يقول لك لأنه ذكي مبتسم يشرح لي بسهولة. طب لماذا تكره المعلم فلان أو المعلمة؟ يقول لك لأنه دائما متجهم، صعب، يعاقبني بغلظة ويتعامل معي أو يتجاهلني ولا يسألني داخل الصف. وهنا أحبائي رسالتي إلى المعلمين وإلى الدعاء، عليك أن تتعامل مع الفئة اللي بين إيد حضرتك وتعرف أنماط تعلمها. هناك البصري الذي يحب أن يرى المعلومة، هناك السمعي الذي يحب أن يسمع ويتعلم من خلال الاستماع، هناك الحركي الذي لن يتعلم إلا إذا ما استدعيته وقام وتحرك. وبالتالي هذا من سنن الله، داخل البيت وخارج البيت لابد للأب والأم أن يراعوا طبيعة وأنماط تعلم أبنائهم، لابد لمعلمة الروضة أن تراعي ذلك، ولابد للإمام والداعية ومحفظ القرآن في حلقات التحفيظ أن يراعي أن هناك من يتملكه الشعور الحركي في عملية التعلم فيتحرك، وهناك من يريد أن يستمع فيميل إلى التعلم بالاستماع، وهناك من يميل إلى الجانب البصري. فلا بد أن أعد عروض تقديمية جميلة رائعة تلفت انتباه هؤلاء المتعلمين. رسالتي إليك أيتها الأم وأيها الأب، عليك أن تراعي ذلك مع أبنائك. إلى الدعاء عليكم دائما أن تنظروا بمنظور المعلم الفاهم الواعي، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة فيقول الجميع كأننا ننظر إليه وهو يتحدث، كأنه ينظر إلى كل واحد منا. هذه شمولية الطرح والنية الصادقة من المعلم إلى المتعلمين. أيها الأحبة الكرام، من المهم جدا أن نعي أن الذكاء الاصطناعي أداة وليست مفتي يستخدم في التحضير والبحث، لكن الفقه والفتوى والدعوة تحتاج عالما ربانيا، لابد من التحقق من الآيات والأحاديث قبل استخدامها وقبل عرضها، لأن الذكاء الاصطناعي قد يخطئ أو يختلق. تلك الرسالة الهامة التي أختم بها تلك الحلقة أحبائي، لا نسلم بما يأتي بين أيدينا، ولا بد أن نراجع. يعني إذن رسالتي أيها الداعية أيها المعلم، إذا ما استخدمت أي تطبيق شات جي بي تي أو جيميناي أو كوين أو ديبسك أو غيرها من التطبيقات وأتت إليك المعلومة، عليك أن تراجع، عليك أن تعدل، عليك أن تكون حذر جدا. لماذا؟ لأنه عندما وجدت قاعدة البيانات، وجدت تلك القاعدة وجدت باللغة الإنجليزية أولا، ولم يكن هناك اهتمام باللغة العربية، ثم مرت سنوات من 21 إلى 23 بدأوا يهتموا بوضع التراث وغيره في السياق، وبدأت تتحسن نسبيا، ولكن هذا لا يمنع أنه يخطئ، وعندما يخطئ لابد وأن تراجعه، فأنت المسؤول وأنت الذي يقود، ومن صنع الذكاء الاصطناعي هو الإنسان، فلا يجب أن تجعله هو دليلك وإنما أنت المتحكم به. نلتقي بكم دوما على خير، دمتم في أمان الله، نستودعكم الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. دكتور صلاح عبد السميع.
0: هل تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
1: أنت الذي تقود الـ AI وليس هو الذي يقودك.
0: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد، في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
1: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
0: ذكاء عبر الأثير، من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
1: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع،
0: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
1: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
0: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعال. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. عمران ابن مسلم القصير. نحن نقرأ في سير الأولياء، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. عن أبي معاوية الغلابي قال: حدثني رجل قال: كان عمران القصير يقول لجلسائه: ألا كريم يصبر أياما قلائل؟ يعني يريد أن يحثهم على الانضباط بأمر الله تعالى. يقول: ترى هي أيام قلائل، تصبر فيها ثم تمضي لتأخذ أجرك. هو الحق يا أخوان أن ترك الحرام يحتاج إلى صبر حقيقة. سيدنا عمر يقول: قلما يوجد في آخر الزمان درهم حلال. فهلا أنت بدك تدور على الدرهم الحلال؟ شيء صعب، ويعرض عليك الحرام مرة فمرة مرة فمرة وتقول لا لا لا مع حاجتك له. الزواج في صعوبة على الشاب، الحرام مبذول إلى حد ما، بده يصبر على أن يترك الحرام. يغضب أحدنا، ينزعج أحدنا من أمور تجري حوله، يريد أن يتعدى الحد في الكلام أو في الفعال، بس الشريعة تمنعه. بده يصبر على أن لا يخرج منه كلمة لا ترضي الله ولا فعل لا يرضي الله. بر الوالدين صعب. مرات أمك تطلب منك أمر وأنت عندك موعد، عندك ارتباط مع أصحابك، عندك ارتباط في دراسة، وهي بدها هذا الأمر. بدك تصبر على أن ترضيها. فكان يقول: ألا كريم يصبر أياما قلائل؟ ماشي الحال. يعني أنت لو وجدت حبسا لنفسك على ما تكره من أجل أن تترك الحرام، لو وجدت لنفسك حبسا على ما تكره لأجل أن تتقن الفرائض، ما هي أيام قلائل. وأنا بريد لكم شغلة لترتاحوا منها يا أخوان، أو ترتاحوا فيها. واحدنا أحيانا إذا وعد نفسه بالعطاء وما جاءه العطاء بيتعب. إذا وعد نفسه بالراحة وما جاءته الراحة بيتعب. لو أنه ما وعد نفسه أحسن. الذي ينضبط بأمر الله تعالى لابد أنه سيحرم نفسه من أشياء. فلا تطمع أن تلتزم بدرب الله وتأخذ كل شيء تشتهيه نفسك في الدنيا. أنا بقول نحن الملتزمين محرومون من عدد من الأشياء، بس شو علي؟ يعني أنا ما بقدر روح أنا وزوجتي وأولادي لأي مطعم. في مطاعم بحب روحها بس ما بتناسب، الجو تبعها غير مناسب أبدا. أنا وابني ما بقدر روح إلى أي مسبح، بحب في مسابح بسمع عنها بحب روح بس الجو غير مناسب أبدا. فأنا شخصيا مريح حالي ومريح ابني. بابا نحن هيك أراني ما منروح. لا تجد يعني بجوز بعد فترة بيصير لنا مسبح ما بعرف إيش، بصيرنا نحن دور، بيصير ما بدي روح على هالمسبح بنوب. في خير إن شاء الله، في مسبح في انضباط شرعي بروح عنه. أخي بس مو مرتب مثل هذاك، نسامح وسأحبس نفسي على ما تكره. أنا ما بقدر أنزل إلى كل الأسواق في كل الأوقات مع أنه نفسي بتشتهي، بس ريحت حالي قلت لها ما في ارتاحي. وانت تجتهد ان تحبس نفسك على ما تكره، هي ايام قلائل بعدين رايحين. هناك في تلك الدار ستأخذ كل ما تتمناه وكل ما تطلبه. اما الحقيقة بهذه الدنيا انت ما بتقدر تذهب الى كل الاماكن، ولا بتقدر تشرب كل الشربات، ولا بتقدر تحضر كل المهرجانات، ولا بتقدر تشارك بكل الفعاليات، ولا بتقدر تأكل كل الأكلات. لا، في أكلات ما بناكلها، ماشي الحال. يعني اقطع نفسك
عن الشيء الذي حرمه الله تعالى أو الشيء الذي يمكن أن يوصلك إلى حرم، ترتاح أحسن ما تقول يعني بجوز يصير شيء بقوم أنا بساوي بروح بجي خلاص. على كل الأحوال يا أخوان الحلال واسع كثير، يعني أنت مو شرط كل الحلال تاخده، أصلا ما بتلحق يعني بهالحياة القصيرة على هالأرض. ماشي الحال يا أخي، بتناقص كم شغلة وهي من الحلال بلاها، يعني في غيرها يغني عنها. على كل الأحوال الأمر الحقيقة من يلتزم يحتاج إلى صبر. ولعل قائل يقول الله يا أستاذ هذون اللي مو ملتزمين صدق مروقين مبسوطين بيفرفشوا أكثر منا، بيأكلوا شو ما بدهم، بيحكوا شو ما بدهم، بيضحكوا كيف ما بدهم، بيتكلموا شو ما بدهم، بيعدوا حيث ما أرادوا. ماشي الحال ماشي الحال، أنا قررت أن أنضبط بأمر الله، أنت قررت أن تنضبط في درب الله، شو علي أن أدفع ثمن هذا الانضباط في هذا الطريق؟ بس أنا موعود بعطية من الله عز وجل كبيرة جدا، على أنه أنتوا يا خبر يا أخواني اللي صار عمره 40 سنة يتلمس هذا المعنى، لمس يلي تحت 40 يؤمن بهذا المعنى إيمانا يعني غيبيا، على أنه من انضبط بأمر الله تعالى أورثه الله تعالى سعادة ظاهرة وباطنة، واللي مو منضبط بأمر الله تعالى يظهر على نفسه السعادة لكن الحقيقة هو في داخله في عذاب. اللي بلغ 40 فصاعدا بيعرف شو معنات هذا الكلام، أو يتلمس لأنه له أصحاب له رفقات من الطرفين. الانضباط بأمر الله يورثك سعادة داخلية وخارجية. شوف في شيء كلنا بس هذا شعرنا فيه ولمسناه، لما بتصوموا برمضان أنتم

ليلة القدر وذقتم لذة الإفطار عند المغرب وذقتم سعادة انتهاء شهر رمضان والحالة الروحية العالية التي أعطاكم الله إياها وتذوقتم كلكم سعادة التراويح والتهجد في رمضان، هو ما بدوق شيء من هذا النوم. فأنت صح تحرم نفسك لأجل طريق الله، بس يورثك سعادة في داخلك وفي ظاهرك. والله يا أخوان أنا براقب نفسي وراقبوا أنفسكم، أنتوا أظن تشعرون يا أخي سعادة يوم الجمعة وصلاة الجمعة مدري شو بيصير. يعني إحنا لما نطلع هيك من الجامع مدري في شيء، يعني في شيء أعطيناه في قلوبنا يشعر به الجميع. هلأ اللي ما حضر بصلوات الجمعة ما بيصلي الجمعة بنوب، نايم للساعة 12 وعم يأكل فول وما بعرف شو للساعة 1-2، وأنه أنتم من بكير جيتوا على المساجد وجيتوا على بيوت الله. صحيح أنتم حرمتم أنفسكم بعض لذائذها، بس أورثكم الله تعالى سعادة في قلوبكم وسيورثكم سعادة في الدنيا وفي الآخرة. بقى هي الالتزام بطريق الله الحقيقة، الحقيقة بده صبر. يعني لا تصدق أن تلتزم بدرب الله والطريق كله ورود والطريق كله رياحين والطريق كله دعاء، أبدا أبدا. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم. الله بيفحص العباد. فكرك تقول أنا بدي التزم بالمسجد والتزم بدرب الله وصير خادم للقرآن وخادم للسنة وما يفحصك الله؟ أبدا. بدك تنفحص، يا بتدفع الثمن فترفع، يا لا سمح الله بتقول أنا ما بدي هالشغلة فتخسر خسارة كبيرة كتير، أو تزل القدم ماشي الحال بيرجع بيستغفر ويعود إلى الدرب. بس يا شباب ادفعوا ثمن التزامكم في درب الله تعالى. قد تدعى إلى جلسة لا ترضي الله، أما الحرام فالممات دونه خالص. يعني هذا أمر غير قابل لا للسؤال ولا للمناقشة ولا للبحث عن فتوى. حرام مالهم، بيزعلوا مني، يزعلوا كل أهل الأرض، أنا مالي بتاع حرام، أنا زلمة من جماعة صراط مستقيم، عنكم صراط مستقيم يعزموني، ما عنكم مالي مصلحة خلاص. فأنت بترتاح هيك، وحتى من حولك ولو كان يعني هو توجهه مختلف بيرتاح أنه أخي هذا الرجل هذا ممشاه، لا تجيبه إلى هذه الأماكن. أما لا سمح الله إذا واحد متلون بيتعب وبيتعب من حوله، من حوله من الصالحين ومن حوله من العونطجية، يقول لك ما عرفنا هذا، مرة بيجي مرة ما بيجي، مرة بيشرب مرة ما بيشرب، مرة بيرة بيقول إيه ما بعرف، خمر بيقول لا، خمر نوع أول إيه ونوع تاني، الشفة إيه وثلاث شفات، حيرنا واحترنا معه ما عرفنا شو بنساوي. ذلك أنت اتخذ قرار ارتاح، والحقيقة سعادتك في أن تكون بصراط واحد مستقيم وأن لا تتبع السبل فتفرق بك عن سبيله. طيب بس هذا الأمر بده صبر. إيه نعم، هذا من الأولياء، عمران ابن مسلم القصير يقول ألا كريم يصبر أياما قلائل. ما في شيء، شو عليه خليني أصبر 70-80 سنة وعندين هناك عند الله عز وجل أخذ كل ما أريده من مشتهيات. الآن سأقرأ عليكم قصة ومفيد أنه يعني نتنبه لشيء فيها. عن عبد الله بن مغيث قال حدثتني أمينة بنت عمران عن أبيها. نحن بنحكي عن عمران بن مسلم القصير، فعنده بنت اسمها أمينة، فالبنت عم تحكي عن أبوها. كان قد عاهد الله أن لا ينام بليل أبدا إلا مستغلبا، يعني إذا غلبه النوم. قال إني حببت إلي طاعة الله تعالى طول الحياة، ولولا الركوع والسجود وقراءة القرآن ما باليت ألا أعيش في الدنيا فواقا. الفواق هو مقدار حلب الناقة، يعني ربع ساعة 10 دقائق. قالت فلم يزل مجهودا على ذلك، هذا جهده هذا دأبه، حتى مات رحمه الله. فرأيته في منامي، قلت يا أبتي إنه لا عهد لي بك منذ فارقتنا، ما شفتك بالمنام قبل هلأ. قال يا بني وكيف تعهدين من فارق الحياة وصار إلى ضيق القبور وظلمتها

قالت فقلت يا أبتي كيف حالك منذ فارقتنا؟ قال خير حال، بوئنا المنال ومهدت لنا المضاجع ونحن ها هنا يغدى ويراح برزقنا من الجنة. قالت فقلت ما الذي بلغك هذا؟ قال الصبر الصالح وكثرة التلاوة لكتاب الله تعالى. هلأ هذه الحكاية، هذه القصة المروية عن عمران القصير فيها فائدة وفيها ملحظ. عاهد الله ألا ينام. هلأ الله عز وجل يا أخوان بيحبنا أنه ننام، بيحبنا ناكل، بيحبنا نشرب، بيحبنا نتزوج، بيحبنا نلهو، بيحبنا نلعب. جواب نعم، بس بمقدار. الإنسان أحيانا إذا توجه وجهة قد يشطط بها. هلأ الماديين من كثر ما أغرقوا أنفسهم بالمادة وصلوا إلى صاروا يقولوا الحياة مادة ولا إله، غرقوا بالمادة. حتى إذا قلت له تعجل ست ذكر لك شو هاد ذكر ما ذكر، يعني شو بتكون طعمونا، شو بتكون شربونا، شو بدك تعطيني مصاري؟ ما بيجي إلا فعلا بالفلوس، ما عنده شيء. أخي قوم صلي بين يدي الله، شو هاي صلاة بين يدي الله؟ يعني شو بقبضي، شو بيطلعني منها، شو بالسفيدة؟ قل لي شغلي، إلا فرجيني شغلي. هلأ أنا باخدك على المطعم طعميك فورا، بقول لك أخي بالسفيد بتشبع، بتحس بمعدتك هون شبعي. هلأ أنا بصلي معك، شو بيطلع لي؟ أنا هلأ باخدك على محل طريق الصالحية بكسيك طقم، بتشوف بعينك أنه تغير شكلك، صرت بطقم. إذا أنا أجيت صليت معكم شو يعني؟ قلي شو بيصير؟ بصير معي مصاري؟ بتعطوني أواعي؟ بتعطوني أكل؟ بتعطوني شرب؟ ما هيك؟ أنا ما بؤمن إلا بهيك. فالماديين أفرطوا في المادية ونفوا الروح، لذلك تجده يعني كل همه كل بده يأكل، بده يلعب، بده يتسلى، بده يضحك، بده يسافر، بده يحضر. أما أن يغذي روحه بشيء ما في. هلأ بالعكس، الذين أغرقوا أنفسهم بالروح نفوا المادة، صار بده يعتكف في قلب الجبل، يعتزل الناس هيك 20-30 سنة ما بده يحكي مع حدا بيناتكم، حتى ما بده يأكل، حتى ما بده ينام، حتى ما بده يقص شعره، حتى ما بده يقص أظافيره، حتى ما بده يحط عطر، ما بده يلبس أواعي نظيفة. خلص أخي شو بدي بكل هالشغلة؟ شو بدي يعني؟ ليش دير مالي على شعراتي وأظافيري وعطري وأواعيي؟ ما أصلا نحن ماشيين من هون وماشيين، ويلي لابس طقم ويلي لابس أواعي مشاشة مثل بعض، ويلي ريحته حلوة وريحته بشعة مثل بعض. فهؤلاء أغرقوا أنه، وكان في بعض الرهبان يعتقدون أن سعادة الروح لا تكون إلا بتعذيب الجسد، بدك روحك ترقى هيك عذب جسدك. هلأ بيجي الإسلام وكذلك جعلناكم أمة وسطا، لا بدنا روح نغرق بها من دون مادة، ولا بدنا مادة نغرق بها بدون روح. فأعطي كل ذي حق حقه، إن لجسدك عليك حقا، ولزورك يعني ضيفك عليك حقا، ولربك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. ما بال أقوام يترفعون عن الشيء أصنعه، أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، من رغب عن سنتي ليس لي، إنما بعثت بالحنيفية السمحة. فنحن بالإسلام بصير أنا أخي ما بدي نام، وعاهد ربي أنه ما نام. ليش أنت عاهد ربك على شيء يعني الله ما بيحبه؟ عاهده على شيء يحبه، عاهده على الإكثار من الطاعة. هلأ هو قال إلا مستغلبا، يعني إذا غلبتني عيني. هلأ إن كان القصد أنه ما يروح لفرشته إلا وفعلا يعني هو تعب وبده ينام، هذا منيح كمان، لأنه ممنيح واحد يروح على فرشته يضل له شي ساعة متصفن بالسقف ما في شي. يعني مرات واحد بيدي والله ضليت شي ساعتين لنمت، ايه قوم ساعتين ضليت، قوم اقرأ لك شوي، قوم صلي شوي، قوم اذكر شوي، صلي كم ركعة قيام ليل بس تتعب. وبدي انصحكم اذا واحد ما عم يجي النوم يروح يتوضأ ويصلي قيام ليل، ثاني ركعة بينعس وبلش يتداور، لأنه بليس يخرب بيته. ما له مصلحة، متى ما شافك سلمت القبلة بده ينيمك. طيب على كل الأحوال، هلأ نحن نقرأ في سير الأولياء، بس هل الولي معصوم؟ لا. فإذا كان في شيء يعني رأيته أنه
يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء يصحح. طيب هل هذا الشيء يغمز به ويطعن به؟ الجواب لا، لأنه أي الناس تصفو مشاربه؟ يعني مين 100% صحيح؟ ما موجود. إذا كنت عم تبحث عن شيخ لا يخطئ ما حتلاقي. مرات واحد بيلتزم عند شيخ، بيجي صاحبه تعرف هذا الشيخ بتحضر عنده، إيه هذا أخ بيخطئ هيك هيك هيك. طيب ماشي الحال، شو عليه؟ طبيعة الإنسان بيحب الكمال، بيقول لك بالله هيك بيخطئ ما بدي إياه. طيب رحت لعند شيخ تاني شافه كمان قريب، شايف هذا رحت لعنده كمان في هيك هيك هيك، قبل لك. روح لعند شيخ ثالث بيجي قرايبه بيقول له في هيك هيك هيك هيك والله ما عاد بدي. فلا يجد شيخا اصلا. العلماء قالوا لا يشترط في الشيخ المربي العصمه، يعني ان واحد بدي واحد معصوم انا ما بتلاقي الا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بس اذا كانت العيوب مقارنه مع المحاسن اقل شغله كثير منيحه. يعني واحد عنده 9 محاسن وعنده عيبين ماشي، 9 ناقص 2 10 ناقص 2 8 والله منيح 8 من 10. طيب فهلأ الولي إذا صدر، يعني أنا قرأت شيئا في مخالفة للسنة، هل هذا يغمز به؟ لا، بس أنا بصلح النقطة وبمشي بالسفيد مما تبقى، خذ ما صفى ودع ما كدر. فيقول هو يقول عمران إني حببت إلي طاعة الله تعالى طول الحياة، ولولا الركوع والسجود وقراءة القرآن ما باليت أن لا أعيش في الدنيا فواقا. هلا حنرد نكرر شغلي أنا عم كررها، بس أنا منيتي من هذا التكرار، وأنا أكيد أكيد بإذن الله يا أخوان أنتم فيكم أولياء، والمتوقع كلكم كلكم ما يذهب أحدنا نحو قبره يوم يذهب إلا وقد بلغ درجة الولاية. يا رب يا رب تجعلنا جميعا من أوليائك. لازم تصير، يعني لازم تحط ببالك أنت أنه أنا بدي صير من الأولياء يا أخي، حب اشتغل حب اجتهد وبسأل الله عز وجل يعينني. هلأ الله الولاية بدنا بس 3 شغلات: ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل. هلأ بعد هذا كل واحد بيناتنا مفتوح عليه بشيء. هلأ حقيقة حقيقة في بيناتنا ناس سبحان الله يعني جعلت قرة عينه في الصلاة، بيحب كثير كثير، بيحب الركوع بين يدي الله، بيحب السجود بين يدي الله، بيحب يقف يقرأ القرآن طويلا. أنا أعرف بعض الأخوة يعني أحد يعني يقرأ ختمة كاملة بركعة، هو حافظ ما شاء الله مجاز ويكسر ختمة كاملة، مو دائما مو كل يوم يعني، بس بيصلي مرات قيام الليل ختمة كاملة بركعة، يعني 8 ساعات ضل واقف. سبحان الله. هلا الحقيقة أنا ما بقدر هيك، منا ناس ما بيقدروا هيك، كتير بيناتنا ما بيقدروا، بس في أنا متأكد في مثله هذا موجود موجود هلا. يعني هلا اللي بيناتنا بيشوف حاله هيك، عنده هالهيك ميل، عنده هالطرب مع القرآن الكريم، عنده مع الطرب هيك يقف بين يدي الله. أنت هذا رزق، هذا باب رزق خذه. لو نحن كلياتنا قلنا لك أنا ما بقدر أنا هيك، وأنا ما بساوي هيك، والأستاذ قال أنا ما بساوي هيك، الأستاذ ما قلنا إلا نحن ما بساوي هيك، بس أنت بتشوف حالك في ميل شديد وعندك هالقدرة، روح روح هذا رزق الله بعث لك إياه. هلا في واحد بيناتنا مفتوح عليه بالسجود، بيحب كثير السجود، كثير كثير بيحب، يعني بيسجد سجدة 3 ساعات هيك بضله ساجد وعم يدعي ويتوجه إلى الله ويبكي. وأنا أعرف أشخاصا هيك فتح هاد، مو كلنا، لا في واحد بيقول لك عاوز والله بيوقف قلبي أنا إذا طولت شوي ما عاد أقدر أتنفس. هلا إذا نحن كلنا قلنا لك أخي أنت لا تفعل هيك، بس أنت بتشوف حالك كثير ميال للسجود بين يدي الله، افعل. في واحد بيناتنا بيحب كثرة السجود، يعني ممكن هيك يسجد في ليلة 50 سجدة، بيحب بيحب كثير. هذا فتح مو لك إلا رزق رزق. يعني في بعضنا يفتح عليه بالصيام، بيحب الصيام، يعني يمكن ما بيفطر إلا تكلفا، أمه بتقول له اليوم افطار جاينا ضيوف، بكرة عازم رفقاته بيفطر، بس باقي أيامه هيك بيحب يسرد الصوم، فتح. في بيناتنا بيحب قضاء حاجات الخلق، فتح. في بيناتنا إخوة إله هيك مع القرآن، يعني في إله شغف بالقرآن الكريم عجيب، عنده كتابه يعني مصحفه. يا لطيف ذاك يوم بعث لي واحد سؤال إنه كتير هو بيحب، يعني كتير كتير إله صلة بالقرآن، وعنده نسخته تبع المصحف هيك ما بتفارقه،
عم بيقول لي معلش أنا أوصي إذا أنا متت يحطوه جنبي معي، يعني قرآني يدفنوه معي. والله ما بعرف، بدي أبحث عن الجواب. شوف يعني في ناس يا أخي مغرم. هلأ إحنا كنا بنحب القرآن وكلنا بنقرأ القرآن، بس سبحان الله في واحد يعني هيك بتحسه أكثر. هلأ إذا أنت كان هيك شايف حالك، روح اغريف قد ما بتقدر، أنت فتحك من هون. في واحد فتحه بحفظ القرآن الكريم، يحفظ بحب الحفظ. من قريب التقيت بشخص قال لي أنا مستحيل أحفظ شيء، مستحيل مستحيل ما قال لي أنا ما بتصور حالي أقدر أحفظ أي شيء. قال لي أنا حافظ السور اللي بقراهم بالصلاة، بس إنك هلأ أمسك هيك مصحف وأقعد أحفظ صفحة ما بقدر. هلأ في بيناتنا أشخاص بيقعد 5 ساعات هيك عم يحفظ قرآن كريم، فتح هذا مو كلياتنا يفتح علينا. الذكر فتح، بر الوالدين فتح، قضاء حاجات الخلق فتح، الصدقات. في بيناتنا أشخاص والله أنا التقيت يا أخو، في أشخاص سبحان الله مفتوح عليهم بطريقة عجيبة بالإنفاق. صدق إذا يعني ذكرت بعض القصص يكاد واحد يقول شو هاد، يعني كيف هيك بيقدر؟ هو هذا فتح. أنا التقيت برجل توفاه الله من قريب، يعني هو من تجار الشام، عجيب عجيب عجيب ما بعرف إذا حكيتكم عنه. هو تاجر منيح منيح كبير يعني، اللي أنا الله مأكرمني يعني بعمله في رزق منيح. قال لي بس أنا كل يوم لا أرجع إلى بيتي ومعي شيء، قبل ما أروح البيت لازم كله أنفقه. أنا جمدت هيك، كله كله؟ قال لي كله، ما بتخبي شيء؟ قال لي أبدا. هلأ لا نحن بجوز ما تحمل عقلنا هذا الشيء، بس في ناس هيك فتح عليهم يعني هلأ في واحد بيحب اللقمة اللي بتمه، في واحد آخر كمان الله فاتح عليه بالرزق. قلت له شو السر أنت يعني هيك الله فاتح عليك؟ هو ما بيعرف قديش يملك. قال لي شغلة واحدة. قلت له شو هي؟ قال لي اللقمة اللي بتمي بحب طعمية للآخرين، اللقمة اللي بحبها بحب طعمية للآخرين. قال لي أول شيء أبوك وأمك، اللقمة اللي أنت بتحبها روح حطها بتم أبوك بتم أمك هيك، يعني هذا كان مفتاح هيك عام الله فاتح عليه فتح كتير كبير. هلأ في ناس فعلا بيحب اللقمة الشغلة اللي هو بيحبها بيحب يعطيها للآخرين، في ناس عندهم محبة حقيقية لهيك. في واحد سبحان الله ما بيقول لك لا يعني أنا اللي بحبه لإلي ماشي بعطي الآخرين شغلة تانية. وفي واحد ما بيعطي الآخرين إلا بطلوع الروح، حتى الفرض المفروض عليه مو المفروض لك، مرته يمكن ما بيعطيها إلا بطلوع الروح، ابنه ما بيعطيه إلا بطلوع الروح. سبحان الله في حدا مفتوح عليه يعني بالنفقة. إذا أنت مفتوح عليك بالنفقة توكل على الله، روح والله هذا عطاء إلهي، بس راعي الحدود الشرعية بكل شيء، بالصلاة والصوم والزكاة والحج والنفقة وبر الوالدين وخدمة الخلق، راعي الحدود الشرعية. هلأ عمران مفتوح عليه بالصلاة فيما يبدو، قال أنا لولا الركوع والسجود وقراءة القرآن ما باليت أن لا أعيش في هذه الدنيا، ولم يزل مجهودا يعني يبذل جهده حتى مات، فابنته رأته على خير حال بعد وفاته. هل قالت له يا أبي ما الذي بلغك؟ قال الصبر الصالح وكثرة التلاوة لكتاب الله. أنا بدي أختم بما بدأت به، يا أخي السلوك بدرب الله بده صبر، شايف السلوك بدرب الله بده صبر، صبر صالح. فما عليه يا شباب أن تصبروا على ما يريد الله عز وجل وتنالوا رضوان الله عز وجل بعد ذلك. أسند عمران القصير عن أنس بن مالك وعن كبار التابعين كالحسن وابن سيرين وأبي رجاء العطاردي ونافع ونظرائهم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: عراقنا اليوم يأتيكم يوميا على شاشة الميادين بلس في الأوقات التالية.
1: خلي عدوك يولي
2: معكم فهاذي

صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام، هذه حلقة جديدة من آخر طبع المواجهة الكبرى وإلى العناوين. في الأخبار، ماذا تريد أمريكا من تنازلات لإحياء المفاوضات؟ سؤال تطرحه صحيفة الأخبار اللبنانية. وفي القدس العربي نقرأ، أمريكا إيران من التسوية الهشة إلى صفر تسامح. وفي الميادين نت، يكتب عبد العزيز بن حبتور عن الخذلان الإعلامي والسياسي العربي للقضايا العربية. تفاصيل هذه العناوين وغيرها نناقشها اليوم مع ضيفنا من بيروت الأستاذ إبراهيم بيرم، الكاتب في الشؤون السياسية. أهلا بكم جميعا. ماذا تريد أمريكا من تنازلات لإحياء المفاوضات؟ سؤال تطرحه جريدة الأخبار اللبنانية، وتسأل الصحيفة، ما الذي يدفع رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى التمسك بمسار تفاوضي لم يحقق للبنان حتى الآن أي نتيجة ملموسة؟ والسؤال يصبح أكثر إلحاحا مع عودة السفير الأمريكي من تل أبيب بعد لقائه نتنياهو. وبحسب مصادر مطلعة، تحاول أمريكا إقناع إسرائيل بالعودة إلى الطاولة، فيما يراهن عون فقط على الجهد الأمريكي. ويضيف مصدر مطلع عن عون أن 99% من أوراق الملف في يد الولايات المتحدة، وأن عدم وصول المفاوضات إلى نتائج لا يعني في رأي عون أن المسار استنفد فرصه، بل إن الكلمة الفصل في الانتقال من المراوحة إلى الحل تبقى أمريكية. مع ذلك، فإن عودة عيسى من تل أبيب تحمل دلالة تتجاوز تفاصيل الزيارة نفسها، لأن واشنطن التي لا تريد سقوط المسار ستطلب من بيروت تقديم مزيد من التنازلات لإقناع إسرائيل بالعودة إلى المفاوضات. ونتابع الآن، وحزب الله محور محادثات السفيرين مع نتنياهو وتهرب من استئناف المفاوضات. تكتب صحيفة اللواء أنه لا يبدو أن الوساطة الأمريكية المتجددة مع إسرائيل عبر محادثات السفيرين الأمريكيين في بيروت وإسرائيل مع نتنياهو قد أسهمت في الحد من الهجمات. وكشف السفير الأمريكي في تل أبيب مايك هاكابي أن الاجتماع خصص لمناقشة التقدم في المحادثات بين إسرائيل ولبنان، معتبرا أن حزب الله هو الجهة الوحيدة التي تعرقل هذا المسار. وتنقل الصحيفة عن مصادر أن رئيس الجمهورية لم ينقطع عن إجراء الاتصالات اللازمة من أجل السير قدما لتثبيت وقف إطلاق النار وعدم العودة إلى الحرب من خلال ضوابط معينة، على أن الغموض بقي سيد الموقف تجاه ما حصل خلال اجتماع نتنياهو بعيسى وهجابي. نجدد ترحيب بك ضيفنا من بيروت الأستاذ إبراهيم بيرم، الكاتب في الشؤون السياسية. أستاذ إبراهيم، بخصوص المسار التفاوضي بين لبنان وإسرائيل، يحكى عن تنازلات ستطلب الولايات المتحدة الأمريكية من الجانب اللبناني تقديمها، وذلك لإقناع إسرائيل بالعودة إلى مسار المفاوضات. ما الذي لم يقدمه حتى الآن لبنان من تنازلات في هذا الملف برأيك؟
1: أنا برأيي أمر أساسي تريده إسرائيل أو الولايات المتحدة الأمريكية، يعني لاستئناف هذه المفاوضات أو للقول بأنها مفاوضات تثمر أو ستثمر أو تعد بالثمرة، يعني هي أن يستسلم لبنان ويستسلم حزب الله، وبالتالي يعني يسلم أو ينزع سلاح حزب الله. ربما أدى ذلك إلى أن ترضى إسرائيل، أو على الأقل يعني أن تفتح باب يعني التسوية، لأنه نحن أمام 7 جولات متتالية للتسوية، لبنان لم يحصل على أي شيء، وهذا بإقرار السلطة اللبنانية نفسها التي تدافع دفاعا شرسا على المفاوضة وتعتبرها يعني ممرا إجباريا وحصريا. الآن يعني يبدو بأن التعسر أو الانسداد بالمفاوضات بات كبيرا، يعني بالمرة الماضية أو بالمرات الماضية كان بإمكان الولايات المتحدة الأمريكية أن تفرض على الطرفين، على لبنان وإسرائيل، الذهاب إلى المفاوضات مع علم الجميع بأنها لن تثمر شيئا. الآن لا، حتى هذا الأمر يعني يصعب تحقيقه. نحن مفترض يعني أن يكون في جولة ثامنة في مطلع الشهر الحالي أيلول يعني، لكن حتى الآن لم يحدد هذا الشيء. أو لم يحدد هذا الموعد، علما بأن الدولة اللبنانية تسرب بأنه في 15 الشهر الجاري في جلسة. نحن تقصينا الأمر وسألنا الجهات المعنية، رفضوا، وبالتالي نفوا أن يكون هناك تحديد لموعد للقاء. الآن على هامش هذا الانسداد إذا صح التعبير، في محاولة أمريكية جديدة لفرض على الأقل اجتماع أو أكثر من الآن، حتى في لعبة إدارة وقت.
0: يعني اجتماع فقط أستاذ إبراهيم تقصد بأنه فقط لكي تبين أنه المسار التفاوضي طبيعي والمسار أيضا طبيعي؟
1: ما زال صحيح، يعني هذا هو لعبة إدارة وقت، سواء من قبل السلطة اللبنانية التي باتت أسيرة لهذا المسار، ترفض حتى الآن رئيس الجمهورية تحديدا يرفض التراجع أو يرفض القول بأنه حتى هذه المفاوضات أو الجولات السبع الماضية أثمرت شيئا ما. هو يعلم ذلك، السلطة مربكة عندما تسأل من قبل الجنوبيين أنه ماذا حققت في الجنوب اللبناني، ما زالت عمليات الاعتداء الإسرائيلية مستمرة، ما زالت التهديدات الإسرائيلية مستمرة، عمليات الجرف مستمرة، ومع ذلك فالدولة اللبنانية متمسكة، شخص رئيس الجمهورية متمسكة بهذا المسار.
0: طيب، ولكن ربما البعض يرى أستاذ إبراهيم بيرم، فقط لكي ننقل أيضا وجهة النظر الأخرى، أو شريحة كبيرة من اللبنانيين ترى هذه الشريحة بأنه لا خيارات أمام الدولة اللبنانية اليوم إلا مسار التفاوض مع الجانب الإسرائيلي لعله يحقق بعض الهدوء ربما، وعدم أو إجبار إسرائيل على عدم التصعيد وحصر ربما بعض الاعتداءات بمناطق محددة. ما رأيك؟
1: بالأمس كان في إطلالة للرئيس نبيه بري بذكرى إخفاء الإمام الصادر كما تعلم، تحدث بصراحة للمرة الأولى بأنه هذا المسار التفاوضي قد فشل، وبالتالي هذا الكلام انه ما في عندنا الا هذا المسار لا يبيح للدوله اللبنانيه او للحكم اللبناني انه يفرض على اللبنانيين التزام هذا المسار. هذا المسار لم يثمر، هذا المسار كان عقيما بكل معنى الكلمه وباعتراف كل الاطراف المعنيه، ومع ذلك الدوله اللبنانيه تصر انه هذا المسار اجباري وحصري، ويعني ليس هناك امر اخر. انا افترض كمحلل سياسي انه بمثل هذا بمثل الذهاب الى هذا التفاوض، الى هذا التطور السياسي، ان يكون لدى الدوله اللبنانيه بديل، انه يمكن في بدايه الامر قالت الدوله اللبنانيه بشخص او بلسان رئيس الجمهوريه انه هذا ممر اجباري، ما عندنا غيره، ما عندنا بديل. لكن بعد مضي اكثر من شهرين على هذا المسار ولم ينتج اي شيء، اي شيء، حتى وقف اطلاق النار، حتى وقف الأعمال العدوانية، هناك مزيد من الشهداء، مزيد من النزف الدموي اليومي، ومع ذلك هذه الدولة أو هذا الرئيس يقول أنه ما في غيره. أفترض بأنه على الدولة اللبنانية عندما
0: الحل هو الانسحاب، انسحاب من هذه المفاوضات إذا لم تكن هناك أي بدائل
1: مثلا.
0: طيب، ولكن الانسحاب له تداعيات والكل يعرف ما هي التداعيات، إن كانت ضغوط أمريكية أو حتى إسرائيلية.
1: أنا لا أفترض الانسحاب، بالنسبة للدولة اللبنانية أن تهدد أو تلوح أو تطالب أو تصعد، بالوقت اللي إسرائيل تتعنت، إسرائيل ترفض إعطاء أي شيء، الدولة اللبنانية لا تقول لإسرائيل يا محلى الكحل بعينك كما يقال في لبنان، لا تطلب شيئا، كل ما تقوله بأنه نحن نعتمد على على الإدارة الأمريكية، كل أوراقنا كما قال رئيس الجمهورية يلي نسب إليه اليوم بأنه 99% من أوراق القضية هي بيد الولايات المتحدة الأمريكية، فليضغط على هذه الإدارة الأمريكية فليحقق رهانه وبالتالي تعطينا شيء هذه الدولة. الرئيس نبيه بري ببداية المسار التفاوضي قال لهم أنتم ذاهبون باتجاه مسار فاشل سلفا، ومع ذلك ننتظر منكم أن تعطونا شيئا ما، تحققوا شيئا ما لكي نؤمن بما تقولون به. وقال مثل يومتها افقوا عيننا بأمر واحد فقط. ومع ذلك بالأمس كما قلنا من ب 31 الشهر الماضي كان بإطلال تؤلن أنتم لم تقدموا شيء، عايرهم كما يقال باللغة اللبنانية الدارجة، أنه أنتم لم تقدم لنا شيئا، قولكم بأنه هذا المسار نحن اخترناه لا يبيح لكم التصرف بالوضع بلبنان، الوضع بات صعبا، وبالتالي على الدولة اللبنانية مثلا أن تصارحنا كلبنانيين بأن هذا المسار فشل أو أخفق أو دعونا ننتظر شيئا آخر أو على الأقل لنراهن على بعض الوقت. حتى هذا الدولة اللبنانية عاجزة عن القول به وترفض الإقرار، ويعني مع أنها مربكة ترفض الإقرار بفشل هذا الخيار. مش غريب أو مش عيب أنه الدولة اللبنانية تفشل وبالتالي تقر وتبدأ البحث مع الوضع في مع القوى الموجودة في لبنان عن خيارات أخرى. يعني يجتمع رئيس الجمهورية، وهذا قاله الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في أكثر من إطلالة، أنه أنتم فشلتم لكن دعونا نبحث نحن وإياكم أو نناقش أو نفتش عن خيارات أخرى علنا ننقذ الوضع في لبنان. الكل يطالب بالإنقاذ، الكل لا يؤيد أساس أو يرفض، لا يرفض أساسا الذهاب إلى مفاوضات، لكن في نظرتين للمفاوضات. في نظرة بتقول أن التفاوض المباشر لن يثمر شيئا ونحن في تجارب، وفي طريقة تانية هي التفاوض غير المباشر بمؤازرة كل القوى في لبنان. نحن نعلم بأن السلطة اللبنانية ذهبت إلى التفاوض المباشر مع الإسرائيلي، وهي تعلم علم اليقين بأنه ليس هناك من تأييد شامل أو من يعني موقف وطني موحد وراء هذا الخيار. فمش غلط إنها ترجع تراجع حساباتها هذه السلطة اللبنانية وتبحث مع القوى المسؤولة أو القوى المعنية بالوضع في لبنان عن خيارات.
0: ولكن هذا بديلة. اليوم برأيك ممكن أن يحصل كان فيما يتعلق بالحوار أو التواصل بين كل الأفرقاء اللبنانيين وسط هذا الانقسام والشرخ الكبير أستاذ إبراهيم بيرم؟ وهذا واقع يعني في لبنان، خاصة فيما يتعلق بالمسار التفاوضي، وواضح أن حزب الله والمقاومة بشكل عام ترفض هذا المسار على الأقل بشكله الحالي. ولكن ما هي النقطة التي يمكن أن تجمع كل اللبنانيين أو يجتمع عليها كل اللبنانيين بشكل يعني يخرج الأفرقاء اللبنانيون بموقف موحد على الأقل للمضي قدما في أي مسار تفاوضي في المرحلة المقبلة؟
1: يعني أنا أفترض أنه ما تتفضل به يعني النقطة التي تشير إليها وتضيء عليها يعني الخيارات البديلة أن تكون متوفرة أساسا لدى السلطة اللبنانية عندما ذهبت إلى التفاوض. هي عندما ذهبت إلى التفاوض ألزمتنا نحن كلبنانيين بأنه ما ترفعوا حسكم، ما ترفعوا صوتكم، ما عندنا إلا هذه الطريقة، وأنه هذه الطريقة هي بديل المواجهة التي جربت. تعرف يعني عيارة الدولة اللبنانية المقاومة بأنه أنتم جربتوا خياركم، خلينا نجرب خيارنا. نحن يعني نفترض بأنه هذا منطق صحيح في بداية التفاوض، لكن الآن أنتم على مدى أكثر من 4 أو 5 أشهر جربتم خيار التفاوض، ماذا أعطانا هذا الخيار؟ هذا السؤال نحن كلبنانيين يعني كمعنيين بالشأن الجنوبي علينا أن نطرحه يعني يفترض أن نطرحه.
0: ولكن كان واضحا أستاذ إبراهيم بيرم أن هذا المسار ربما لا يقدم أي شيء للبنان، لأنه منذ البداية يعني الجانب الإسرائيلي وحتى الأمريكي كانا واضحين فيما يتعلق بالشروط التي يجب أن تتوفر، وفي مقدمتها كما تفضلت حضرتك في بداية الحوار نزع سلاح حزب الله في لبنان، والكل يعلم أن هذه هي النقطة التي تصر يعني عليها إسرائيل لكي تكون منطلقا لأي تقدم أو لأي وقف للتصعيد في المرحلة المقبلة، وهذا بطبيعة الحال يعني غير متوفر الآن.
1: يعني دعني بس أعقب على ما تفضلت فيه حضرتك. ببداية الأحداث أو بداية التفاوض يعني طلب من الدولة اللبنانية أنه لماذا أنت يعني تذهبين إلى التفاوض عارية أو صفر اليدين كما يقال. أنت عندك ورقة قوة أساسية اللي هي ورقة المقاومة، لماذا يعني ترذلين هذه الورقة وبالتالي تطالبين بنزع سلاح المقاومة ويعني تجرمين العمل المقاوم ثم تذهبين إلى المفاوضات؟ شو ورقة القوة عندك؟ يعني هذا الأمر على الدولة اللبنانية الآن تحديدا الآن أن تعيد النظر فيه، تقول مجددا أو تعيد الاعتبار لورقة المقاومة. هذا جزء يعني تحدث حضرتك عن البدائل، أنا أعتقد بأنه هذا في مقدمة البدائل، إعادة الاعتبار للمقاومة لورقة المقاومة. لا يعني نكرر كل يوم بلسان رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بأنه هذه الورقة قد ألغيت من التداول في السياسة اللبنانية لا لشيء إلا أنه جربت وبالتالي لم تعطي نتيجة. في خطأ منهجي كما يقال، في خطأ من البداية ارتكبت السلطة اللبنانية، عليها أن تتحمل المسؤولية، عليها أن تحاسب نفسها وعلى المعنيين، يعني الحكم في لبنان أو المجلس النواب أو القوى السياسية في لبنان، أنه تسألها تحاسبها. يعني هي أخذت خيارا وبالتالي دافعت عنه كما نعلم يعني جميعا بشراسة، واعتبرته خيار إجباري ولا بديل عنه. الآن يعني حان وقت السؤال، سؤال هذه الدولة عن نتائج هذا الخيار، أو يعني ما جدوى هذا الخيار بعد مضي 7 جلسات وهذا الكم من الاجتماعات وهذا الكم من الوقت وقد هدر، يعني والجنوب اللبناني يعاني كما يعلم الجميع.
0: طيب نتابع الآن هذه الجولة أستاذ إبراهيم بيرم وننتقل إلى القدس العربي. فأمريكا وإيران من التسوية الهشة إلى صفر تسامح، إذن هو عنوان رأي القدس العربي. فبعد وقائع التسوية الهشة التي أعقبت مذكرة التفاهم، أعلن الرئيس الأمريكي قرار استخدام الحرب الاقتصادية الشاملة، لكن الضغوط أدت إلى استئناف الأعمال الحربية. سيكون خطأ أمريكيا الاعتقاد بأن الضغوط ستقود آليا إلى الاستسلام، إذ تظهر التجربة أنه إذا وضعت طهران أمام خيار الإذعان الكامل أو التصعيد فقد تختار الثاني. إذا أخذنا التطورات الأخيرة في الاعتبار، فأن إيران قد تضطر إلى تقديم تنازلات تحت ضغط الأزمة الاقتصادية، لكن أي اتفاق مستدام يحتاج أيضا إلى تنازل أمريكي مقابل يتمثل في تخفيف تدريجي للعقوبات. تحويل صفر تسامح بحسب اصطلاح وزير الخزانة الأمريكي إلى صفر تفاوض لن يكون استراتيجية للنصر، بل سيكون وصفة لجولة أخرى من الحرب. أستاذ إبراهيم بيرم، ما هو الشكل أو النهج الذي يحاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتباعه مع طهران في هذه المرحلة؟ نتحدث عن ضغوط اقتصادية قصوى غير مسبوقة، تسعى واشنطن إلى خنق طهران اقتصاديا، وأيضا في نفس الوقت نتحدث عن اعتداءات أمريكية في كل فترة كما حصل يوم أمس، وبطبيعة الحال تبعنا الردود الإيرانية الواسعة أيضا التي استهدفت عدة مصالح وقواعد أمريكية في المنطقة. ما هو الشكل، هل هو مفهوم ما يتبعه الرئيس ترامب من نهج برأيك تجاه إيران؟
1: يعني أنا أستند هنا إلى يعني ما تكتبه الصحافة الأمريكية نفسها والصحافة الغربية عموما، بأنه يعني ترامب نفسه ورط نفسه في حرب يعني منذ نحو 6 أشهر حتى الآن يعني عاجز عن الخروج منها. هو صحيح شن حربا على إيران بمساعدة إسرائيل بطبيعة الحال، هو استخدم كما قلت حضرتك يعني أو كما قالت الصحيفة كل أساليب الضغط الاقتصادي وكل أيضا يعني أشكال الحرب على إيران، يعني حرب شاملة على مدى أسابيع ثم حرب متقطعة، وأيضا كما تحدثت حضرتك عن أقصى العقوبات الاقتصادية يعني حمل التجويع كما يقال. ومع ذلك نحن يعني ونحن والرأي العام العالمي وكل المعنيين نفاجأ إذا صح التعبير بأنه إيران يعني ما زالت صامدة، وإيران تواجه، وإيران يعني ترفض الإذعان، ترفض الشروط الأمريكية والإسرائيلية عموما، وتريد أن تفاوض بحيث يعني من منطلق الند للند كما يقال. هي يعني لا ترفض الذهاب إلى التفاوض، بالعكس يعني مسار إسلام أباد معروف ومسارات أخرى تفاوضية معروفة عبر القطريين وعبر العمانيين. ومع ذلك فيعني الأمريكي مصر بشخص ترامب على فرض الإذعان على إيران، لكن إيران واضح حتى الآن باعتراف الصحافة الأجنبية نفسها تقدم إيداء يعني بطوليا في مواجهة الضغوط الأمريكية، وبالتالي تحولت الأزمة في الخليج عموما إلى أزمة يعني عجز الولايات المتحدة الأمريكية أو عجز يعني الرئيس الأمريكي عن أمرين، عن تحقيق نصر أو صورة نصر كما يقال، والأمر الثاني على عجز عن الخروج من الأزمة التي ورط نفسه فيها وورط العالم ككل والمنطقة ككل فيها. حتى الآن يعني غير المزيد من التهديدات يطلقها الرئيس ترامب، ماذا يمكن أن يقول أنه أنجز من خلال حربه على إيران، حربه المستمرة منذ نحو 6 أشهر؟ لا شيء، يعني لم يستطع رغم كل يعني رغم اغتيال قيادات إيران، رغم كل ما مارسه على إيران، أن يقول بأن هذا البلد أصبح يعني قاب قوسين أو أدنى من الاستسلام أو رفع الراية البيضاء. لا، ما زالت إيران، وهذا ليس في معرض يعني الدفاع عن إيران بقدر ما هو توصيف للواقع، ما زالت إيران تصمد، ما زالت إيران يعني تواجه، ما زالت إيران يعني كما يقال تعض على الجرح، لأنه هي تعتبر نفسها في موقع المدافع عن نفسه، في موقع المظلوم، وبالتالي يجب أن تأخذ أو يعني أن تدفع الولايات المتحدة الأمريكية ثمن عدوانها على على على إيران، عدوانها غير المبرر، فقط لكي تساند إسرائيل ولكي تحقق يعني الطموحات الإسرائيلية في إيران ضعيفة عاجزة لا تشكل بالنسبة لها خطرا حاضرا ومستقبلا.
0: طيب، الهدف الأمريكي الآن يعني بالرغم كل ما تتفضل به أستاذ إبراهيم بيرم، ما هو الهدف الأمريكي من هذه الضغوط الاقتصادية القصوى؟ هناك مراهنة يبدو أمريكيا على أنه مع الوقت ربما تستسلم إيران أو تقدم تنازلات إذا ما جرى خنقها اقتصاديا، وبأنه ربما الشعب لا يتمكن من تحمل كل هذه الأعباء الاقتصادية في المرحلة المقبلة. وأيضا يعني هناك نوع من أنه العودة إلى محاولة إسقاط النظام كما حصل في بداية هذه الحرب من خلال الشق الاقتصادي، وصولا إلى ضغط أكبر على القيادة الإيرانية، ربما هذا ما يمكن أي يؤدي إلى إسقاط النظام في نهاية الأمر. برأيك هل ما زالت الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى إسرائيل تملكان أدوات تحقيق هذا الهدف؟
1: يعني صحيح ما تتفضل به أو سؤالك مبرر ويعني شرعي بهذا الوقت بالذات، أنه لحظة اللي بدأت حرب إسرائيل الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل حرب على إيران، كان الهدف الأساسي أنه فترة زمنية صغيرة وبالتالي ينهار النظام أساسا، يعني كان بنيين على أنه الوضع بإيران مفكك في الداخل واقتصاديا يعني منهك، فبالتالي فترة أو غارتين ثلاثة مع اغتيال المرشد العام والقيادات الإيرانية الأساسية وينهار نظام الدفاع الإيراني، هذا لم يتحقق، وبالتالي يعني العودة إلى هذا الخيار نوع من الغباء، أو العودة إلى هذا الرهان أنه ترجع لرهان زيته مرة واثنين وثلاثة وأربعة، أعتقد أنه غباء وأنه تضييع للوقت. نحن كما قلنا في بداية يعني الجواب على السؤال، الولايات المتحدة الأمريكية الآن ترامب عاجز عن إنتاج يعني عن عن عن إخراج ولو عن عن عن كيف يخرج من الأزمة، حتى هذا الأمر عاجز عنه، والمشكلة مشكلته يعني هو يدفع ثمن عدوانه غير المبرر على إيران من خلال هذا الإرباك وهذا الضعف الذي يبديه. أنا أعتقد يعني أنه إيران ما زالت قادرة على الصمود، المشكلة هي الولايات المتحدة الأمريكية العاجزة عن إنتاج يعني صيغة أو صورة نصر يعني تقدمها للناخب الأمريكي للرأي العام عموما، تقول فيها أنها حققت شيئا وأنها يعني كل جهدها والذي بذلت الجهد الذي الضخم الذي بذلته لمواجهة إيران قد أنتج شيئا ما يعني يمكن الاعتداد به بالنسبة للإدارة الأمريكية الحالية.
0: فيما يتعلق بالشق العسكري أستاذ إبراهيم بيرم، الكل تابع طبعا التصعيد الأمريكي يوم أمس والاعتداءات الأمريكية التي طالت عدة مناطق في إيران، وأيضا الرد الإيراني الذي كان غير مسبوق وطال عددا من القواعد والمصالح الأمريكية في المنطقة. البعض يرى أنه هذا المشهد هو مقدمة لمشهد أكبر، تصعيد أكبر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وربما نعود إلى فترة المواجهة كما حصل في البداية، اعتداءات أمريكية وردود إيرانية بشكل متواصل. تعتقد بأنه هذا هو المتوقع في المرحلة المقبلة في الأيام المقبلة، أم أنه فقط هي مجرد يعني مراحل صغيرة وتمر وتوصل من خلالها الولايات المتحدة الأمريكية رسائلها، وفي المقابل أيضا تؤكد إيران على المعادلات التي رسختها منذ البداية؟
1: يعني واضح تماما بأن الإدارة الأمريكية يعني كل خطابة قائم على فكرة أنه سنعود إلى هذا الخيار، يعني خيار الحرب الواسعة والمفتوحة والتدميرية. أنا يعني حسب القراءات أيضا والتحليلات انه لا، الولايات المتحده الامريكيه عاجزه حتى عن العوده الى هذا النمط، يعني من الحرب الواسعه والمفتوحه. هي جربتها وجربتها على مدى اكثر من شهرين يعني في بدايه الحرب، ولم ينتج شيئا. كما قلنا يعني العوده الى خيار جرب مره واثنين وثلاثه يبقى يعني نوع من الغباء. بالعكس، ايران تفاجئ العالم بردها. الإيران بالآونة الأخيرة حسب الاعتراف نفس الصحف الأمريكية والغربية يعني هي التي تبادر إلى التصعيد، يعني تقوم بنوع من الدفاع من خلال التصعيد والمواجهة، هي تسبق الآخرين إلى التصعيد. يعني هذا أسلوب أعتقد بأنه فاجأ العالم كله وفاجأ الإدارة الأمريكية نفسها. التصعيد العسكري والصمود الاقتصادي، يعني هذا، والتماسك في الداخل الإيراني، يعني إيران نفسها التي يعني شعر الكثيرون بأنه صار فيها فراغ على مستوى القيادي المرشد العام، سارع إلى ملء الفراغ، وبالتالي فعلا في نوع من الإشادة الغربية أو يعني الاستهجان الغربي من سرعة يعني أن يعيد النظام في إيران يعني تماسكه ويعيد ملء الفراغات الكبرى المدوية التي حصلت فيه. فهذا يعني ثلاث مستويات: مواجهة عسكرية، صمود اقتصادي، أيضا على مستوى القيادي. فأعتقد أنه مع الوقت يعني النصر هو لصالح إيران، والهزيمة أكيد لصالح هذه المغامرة الأمريكية وهذا التوريط الذي ورط فيه ترامب نفسه وورط فيه العالم والمنطقة عموما. نحن نعلم بأنه الخليج نفسه يعاني من هذه الحرب، الخليج يعني الدول الخليجية تعاني من هذا وتأن من هذه الحرب. فبالتالي يعني الخليج عموما الذي يعني انتظر من أمريكا ومن قواعدها في المنطقة أن تدافع عنه، يعني أصبح هو الآن يؤمن حماية هذه القواعد، هو الذي يؤمن ويدفع ثمن وجود هذه القواعد. في والا ما كانت دول الخليج مثلا لجأت الى حلف الثلاثي الاخير. هذا جزء او محاوله، يعني دليل اخر على قناعه هذه الدول بعجز الولايات المتحده الامريكيه التي كانت استنجد بها عن تامين حمايتها يعني عسكريا على الاقل.
0: طيب، فيما يتعلق بالمسار التفاوضي استاذ ابراهيم بيرم،
2: نقلا عن قناة الميادين الفضائية، تابعتم آخر التطورات والأخبار. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام، نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كلما طال الأمد على الناس بينهم وبين مصادر الهداية الإلهية، قست قلوبهم ونسوا ربهم وصنعوا لأنفسهم آلهة أطاعوها وعبدوها. وكان من رحمة الله بالناس أن يبعث الرسل تترى لتعيد الناس إلى صراط الله المستقيم. لقد عبد الناس فيما عبدوا من دون الله بشرا مثلهم، أو حجرا شكلوه بصورة معتقدهم، أو عبدوا آية من آيات الله الكونية ونسوا المكون لتلك الآيات. فقوم نوح عبدوا آلهة ذكرها الله تعالى في القرآن بقوله في سورة نوح عليه السلام: ولا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وقوم إبراهيم كانوا يعكفون على أصنام من الحجارة صنعوها بأيديهم أو اشتروها ممن صنعوها، فحطمها خليل الله إبراهيم عليه السلام بعد أن جادل قومه وأباه في شأنها، واحتدم النزاع بين إبراهيم وقومه، فهدده أبوه بالرجم والنفي والطرد من البيت، وحكم عليه قومه بالموت حرقا بالنار لأنه حطم آلهتهم التي سألهم عن الحكمة من عبادتها. هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ هل تسمعكم إن دعوتموها أو تنفعكم إن سجدتم لها أو تضركم إن هجرتموها؟ وذكر الله تعالى ذلك في القرآن، وكان جواب قومه: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ولكنهم على الرغم من إقامة الحجة عليهم أصدروا الحكم عليه بالإعدام. وقد سجل القرآن ذلك الحكم، فقال تعالى حكاية عن تصميمهم وإرادتهم: قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وعبد الناس في أيام إبراهيم عليه السلام الكواكب، فراح يحاورهم بالأسلوب الاستقرائي للوصول إلى قناعة بأن شيئا من تلك الكواكب ليس بإله ولا برب. حينما قال إبراهيم في نهاية الحوار، وكان آخر الحوار الحديث عن الشمس وهي أكبر الكواكب المنظورة، فلما أفلت الشمس وغابت قال إبراهيم لقومه: يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. واحتار نمرود بابل بما يواجه به خليل الرحمن، واستدعاه إلى مجلسه، وكان نمرود متألها، فأسأله إبراهيم منكرا عليه الدعوة لإله لا يعرفه نمرود. قال نمرود لإبراهيم: من ربك؟ فأجابه إبراهيم الذي لم يخضع للإله نمرود، قال: ربي الذي يحيي ويميت. وادعى نمرود أنه هو الذي يحيي ويميت، ولكن على طريقة المجرمين الذين يعبثون بأمن الناس وحياتهم، فيقتلون حينا ويعفون حينا آخر. فأراد إبراهيم عليه السلام أن يقطع حجة نمرود، فأخبره بأن الله يأتي بالشمس من المشرق، وطلب من نمرود عدو الله أن يأتي بها من المغرب. فلزمت الحجة نمرود، وصمت مبهوتا وأقر بعجزه. إن أمثال هذه القصص التي سردها القرآن على المؤمنين إنما تريد أن تعرف بالله الحق، فليس الإنسان بإله مهما بلغ ذلك الإنسان من العظمة في الملك والجبروت، أو مهما بلغ من الطهر والقداسة. فالألوهية ليست من صفات الناس، ولكنها ادعاء يجب أن لا يصدق، وإلا تحول الإنسان والمجتمع الإنساني إلى رهط من العبيد للجبارين من الناس، أو لواهمين مسلوبي العقول والأفهام أمام قداسة إنسان أو جمال صورة. وكما أنكر الله تعالى أن يكون فرعون إلها، كذلك أنكر في نفس القرآن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا، لأن هؤلاء لم يخلقوا شيئا، بل ولا يملكون لأنفسهم نفعا أو ضرا، بل ولا يملكون لأنفسهم موتا ولا حياة ولا نشورا. وقد حدد الله تعالى للناس حدودا يعرفون بها ربهم، لا يمكن أن يدعيها أحد من دون الله، تلزم الجميع الحجة وتنهي الصورة الوثنية بكلام فصل. فالرب هو الخالق، وغير الخالق لا يكون ربا. لذلك قال تعالى في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. والرب هو الذي جعل الأرض فراشا للناس يعيشون على ظهرها، وجعل السماء بناء فوقهم. والرب هو الذي أنزل الماء من السماء، وهو الذي أخرج بالماء من الثمرات فجعلها رزقا للناس. فهل يعرف الناس ندا لله أو شريكا له في هذا الخلق أو الملك؟ إن تعريف الله تعالى نفسه بالقرآن أخرس جميع الأدعياء، وحدد للناس حدودا لا يمكن لأحد أن يدخل فيها شريكا لله ولا في واحدة منها. فأكبر إنسان محتاج إلى الله في وجوده، وفي العيش على أرضه، وفي الشرب من مائه، وفي التغذي برزقه وثمراته. والله عرف نفسه بأنه نزل القرآن على عبده محمد، فمن كان شاكا بالقرآن فليأتي بمثل القرآن، أو بعشر سور من مثله، أو بسورة من مثله، وليتعاون مع كل أهل الأرض في الإتيان بسورة واحدة أو بمثل سورة واحدة من سور القرآن. فإن ثبت عجزه وعجز الناس عن ذلك، فعليه أن يتقي عقاب الله الذي أعده للكافرين. وهذه الآيات شاخصة في الأرقام، وأرقامها بحسب التسلسل هي الآية 21 إلى 24 من سورة البقرة، وهي في قول الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا

المتكلمون والمهتدون والضالون من تعريف يظنونه أهدى من تعريف الله بنفسه هو تقديم بين يدي الله ورسوله من المؤمنين وادعاء لا أساس له من أهل الضلال الذين لا يعرفون أنفسهم فكيف يعرفون الله؟ ولولا فضل الله على الناس في وصف نفسه لهم حتى يتجنبوا عبادة غيره. لقد سأل فرعون نبي الله موسى وأخاه هارون عن ربهما، فقال القرآن في الجواب على لسان الرسولين الكريمين: قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وسأل كفار مكة رسول الله أن يصف لهم ربه، فأنزل الله تعالى على رسوله سورة الإخلاص وصفا من الله تعالى لنفسه على قلب محمد، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. إنه الأحد الذي لا شريك له، والصمد الذي لا يستغني عنه أحد، والذي لم يتخذ زوجة ولا ولدا، وليس له والد، لأن الولادة والوالدية هي ثمرة الزوجية. والله أحد لا زوج له ولا شبيه له، وهو المستغني ولا يستغنى عنه. فهل تعرفون موصوفا بهذه الصفات إلا الله؟ إن من نعم الله علينا أن يعرفنا بخالقنا حتى نعرف أننا مخلوقون، ولولا فضله علينا ما عرفنا أنفسنا ولا مهمتنا التي من أجلها خلقنا ولا مصيرنا الذي نؤول إليه. ولكن رحمة الله تعالى وحدها هي التي كشفت لنا أسرارا من الغيب كان يستحيل على الإنسان أن يكتشفها أو أن يستشفها، لأنها خارجة عن حدود قدرته وحدود علمه. لذلك كان الفارق بين المؤمنين والكافرين هذه النقطة، ألا وهي الإيمان بالغيب، والتي هي أول صفات المؤمنين المتقين في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. اللهم مزيدا من الهدى بالقرآن نتعرف به على ربنا وخالقنا ورازقنا وهادينا ومحيينا ومميتنا وناصر المؤمنين منا وحامد الشاكرين ومعاقب المذنبين ومعذب المجرمين، وهو ملك يوم الدين. نسألك الهداية إلى صراطك المستقيم حتى لا تضل بنا صراط المغضوب عليهم أو نسلك دروب الضالين. أنت الهادي فلا هادي سواك، اهدنا لما فيه سعادتنا في الدنيا والآخرة، ولا تشغلنا عنك إلا بك أو بطاعتك التي هي الانشغال بأمرك، حتى لا نرائي في صلاتنا أو زكاتنا أو جهادنا. اجعلنا من أهل الإخلاص الذين يصبرون على الحق وعلى العذاب في سبيل الله، ويسلكون طريق الجنة ولا يعبؤون بالمكاره حينما يشتاقون إلى دار النعيم في مقعد الصدق عندك يا مليك ويا مقتدر. ارحم ضعفنا وقو إيماننا، واملأ الأرض بالحق نورا، وبدد ظلمات الكفر بجهادنا

0: لنشر دينك في العالم ولإعلاء كلمتك، حتى تكتبنا وتحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وطهر قلوبنا من الشرك الأصغر والأكبر، فلا نعمل عملا من أجل كسب العاجلة في ضياع الآخرة، ولا نقدم حبا على حبك حتى تكون أحب إلينا من آبائنا وأبنائنا وأمهاتنا وأقوامنا وأحزابنا وأزواجنا وطوائفنا، وحتى نبغض الكفر حتى يؤمن أهله، وأن نحب المؤمنين ولو كانوا من قبل كافرين. وهيئ لنا العلماء الأمناء الذين يهدون بهديك وهدي نبيك بعيدا عن الضلال، وجنبنا ضلال المنافقين من العلماء والظالمين من الحكام والمرائين الغشاشين من الأصدقاء والأقرباء، حتى لا نرى في ضال أخا لنا ولا في مؤمن عدوا لنا. وكن معنا واهدنا ويسر الهدى لنا، فإنك أنت الحق وأنت الهادي إلى صراط مستقيم. لك الحمد في الأولى والآخرة، ولك الحكم وأنت أحكم الحاكمين، والحمد لك في كل آن وحين. والسلام على من اتبع الهدى وخشي الرحمن بالغيب، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.
1: اللهم انفعنا بما سمعنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام، تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: المصطفى الأحمد محمد المحمود صلى الله عليه وسلم، في رياضه نجوب، ومن بديع أفعاله نتعلم الكثير. كيف نصنع؟ كيف نتعامل؟ كيف نتجاوز الكروب؟ روضة المصطفى، روضة المصطفى.
1: اللهم أدخل في عمري الوالي،
2: اللهم بارك لنا في
3: والدي الوالي ملحني أرض الهطال، اللهم بارك لنا في عمري، جعله الله من أهل الخير لرعيته.
1: آمين يا رب.
3: اللهم اغفر لنا الوالي،
2: اللهم وفقه يا رب.
1: اللهم أطل في عمره،
2: اللهم احفظ والي هذه البلاد وخذ بيده، اللهم بارك له في عمره وفي ولده، إنك سميع مجيب الدعاء يا الله.
4: أرأيت يا أبا مجاهد كم هو سخي هذا الوالي، لقد منح الجميع أموالا وأراض اقتطعها من أملاك الدولة ليزرعها الناس ويعيشوا من خيراتها حياة كريمة.
2: مثل هذا الوالي لن يضام ولن يكاد من تقلبات الزمان ولا من عدو خوان يا أبا بشر يا أخي.
4: بارك الله فيه وفي أمثاله، ولكن قل لي يا أبا مجاهد، ماذا ستزرع أرضك؟ فهي مجاورة لأرضي وسأزرعها غير الذي ستزرعه.
2: الأرض والحمد لله أصبحنا نملكها الآن، ولكن علينا حفر بئر ماء لنسقي ما نزرعه يا أبا بشر، فما رأيك أن نشترك في حفر بئر واحدة ويكون ماؤها لأرضك وأرضي؟
4: لما لا؟ ولم لا يا أبا مجاهد؟ على بركة الله ويد الله مع الجماعة.
2: الحمد لله رب العالمين، لقد تفانينا واجتهدنا ولكل مجتهد نصيب. انظر، ها هي أشجار النخيل قد أثمرت وحان قطافها، وأشجار العنب في أرضك قد نضجت عناقيدها.
4: الحمد لله رب العالمين، ثم الشكر للوالي الطيب الذي مد لنا يد العون ووفر الحياة الكريمة لنا ولعيالنا.
5: لقد وصل سيد الوالي أدامه الله ليتفقد أحوال الناس ويلبي مطالبهم.
2: إنه الوالي يا أبا بشر، إنه قادم نحونا مع رجاله، هيا نستقبله.
4: نعم هيا نستقبله ونقدم له ولرجاله بواكير ثمار أشجارنا وندعو له بالعافية وطول العمر.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا سيدنا الوالي، حللت أهلا ونزلت سهلا.
6: أهذه أرض التي منحتكم إياها؟ ما شاء الله، تبارك الله، لقد أصبحت بساتين مثمرة وأرى أن ثمارها قد نضجت وطابت وحان موعد القطاف.
2: هذا بفضل الله ثم بفضلكم يا سيد الوالي، وهذه الثمار من رطب وعنب هي بواكير هذا العام. تفضل يا سيدي هنيئا مريئا.
6: بارك الله فيكما، إنني صائم اليوم ولكن لن أرفض هديتكما، وسأبعث من يأتيني بها من عندكما إن شاء الله.
4: نحن وما نملك فداؤك يا سيدي الوالي، أطال الله بقاءك.
6: رعاكم الله وعافاكما.

0: ثمارنا، فربما يرسل اليوم أحدا من طرفه ليأخذها يا أبا بشر.
1: بالأمس التقيت بالشيخ عبد الرحيم في المسجد ودعوته أن يحضر قطاف الثمار اليوم ليدعو لنا بالبركة فيما رزقنا الله من فضله.
0: الله أكبر، ذكرت الشيخ عبد الرحيم يا أبا بشر، وها هو قادم والبشر يعلو وجهه. ولكن انظر ما هذا الغبار المتطاير، إنهم رجال الوالي قادمون نحونا.
1: ربما جاءوا لأخذ هدايا الوالي يا أبا مجاهد.
2: أنتما يا أبا مجاهد ويا أبا بشر مطلوبان في الحال للتمثلاء أمام الوالي في أمر هام.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما الأمر أيها الرجال؟
0: حياك الله يا شيخ عبد الرحيم، لا تقلق، إنهم رجال الوالي أطال الله في عمره، جاءوا ليأخذوا هدايانا إليه من بواكير ثمار الأرض التي منحنا إياها.
2: الوالي ليس بحاجة إلى هداياكم، أتهدونه شيئا من ثمار هي وشجرها وأرضها ملك له؟
1: ماذا؟ ماذا تقول يا رجل؟ لقد زارنا هنا بالأمس ودعا لنا، وقد كان صائما، وبعد أن يرسل من يأخذ هديتنا له.
2: خذ هذه ولا تكثر الكلام، هيا يا رجال لا تهدروا الوقت معهما، هيا.
4: لا
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا أمر من الوالي أيها الرجل. ولما ولما ماذا فعل حتى ينال هذه المعاملة السيئة؟ هذا هو الظلم بعينه.
2: أتقول عن الوالي ظالما يا شيخ، وأنت تعلم أن من حكم في ماله ما ظلم؟
1: هذا إن كان له الحق في مال الغير وكدهم وعرقهم. سأواجه الوالي بما قلته وفعلته أيها الرجل.

0: قولوا لرجالي أني ظالم يا شيخ عبد الرحيم، كيف حكمت علي بالظلم؟ ألأني منحتهما أرضا يعملان بها واستأجرتهم عليها وتقول هذا؟
1: أيها الوالي، منحتهم الأرض فمنحوها كدهم وعرقهم وجهدهم، حتى إذا أتت الثمار أكلها طمعت فيها وحرمتهم إياها. أليس هذا ظلما أيها الوالي؟ أليس غشا لرعيتك؟ إنهم أمانة، إنهم أمانة في عنقك، وإنما استرعاك الله عليهم لتقدم لهم النصيحة. لا تغشهم ولا تظلمهم، لقد كانوا يدعون لك بالأمس واليوم، واليوم سيدعون عليك لظلمك، فاتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، وكن إماما عادلا حتى يظلك الله في ظله. وتذكر قول نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، فعن معقل بن يسار رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم.
2: كنتم مع روضة المصطفى
3: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بلحم، فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه، فنهس منها نهسة، فقال: أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون بما ذاك؟ يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيسمعهم الداعي، وينفذهم البصر، وتدنو الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون، فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: ائتوا آدم، فيأتون آدم، فيقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده، ونفخ فيك من روحه، وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح، أنت أول الرسل إلى الأرض، وسماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي، نفسي نفسي، اذهبوا إلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم. فيأتون إبراهيم فيقولون: أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم إبراهيم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولا يغضب بعده مثله، وذكر كذباته: نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى صلى الله عليه وسلم فيقولون: يا موسى، أنت رسول الله، فضلك الله برسالاته وبتكليمه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم موسى صلى الله عليه وسلم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني قتلت نفسا لم أومر بقتلها، نفسي نفسي، اذهبوا إلى عيسى صلى الله عليه وسلم. فيأتون عيسى ويقولون: يا عيسى، أنت رسول الله، وكلمت الناس في المهد، وكلمة منه ألقاها إلى مريم وروح منه، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم عيسى صلى الله عليه وسلم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر له ذنبا، نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتوني ويقولون: يا محمد، أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فانطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي، ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد قبلي. ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى، اشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول: يا رب، أمتي أمتي. فيقال: يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه، من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. والذي نفس محمد بيده، إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرى. أخرجه البخاري ومسلم.
1: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، فمن

0: خصائص النبي صلى الله عليه وسلم.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
1: في ظلال السيرة. عندما تضيق الأوطان كلما أغار الطواغيت على بيت مسلم لم يجدوه ووجدوا حنين الجدران لتلك الوجوه المؤمنة والأرواح الشفافة والأصوات المتهدجة بقراءة القرآن وجدوا السؤال عن شباب وشابات تغربوا فأين هم يا مكة؟ أين هم؟ لم يكتف الطواغيت بتشريدهم وهم أطيب أهلها بل تأجج حقدهم فعقدوا اجتماعا في دار الندوة أوضح نتائجه المولى سبحانه وتعالى فقال وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ثلاثة خيارات لا رجعة عنها إما إثباته صلى الله عليه وسلم في الأسر أو قتله أو إخراجه كانوا لا يعلمون بعزمه على الخروج لذا بدأوا بخيار القتل فانتقوا مجموعة منهم ليتفرق دمه بين أسر مكة فلا يصبح أمام أسرته سوى القبول بالدية أما هو صلى الله عليه وسلم فكان في بيته ومعه ابن عمه علي بن أبي طالب ابن الثالثة والعشرين ها هو يسلمه أموالا لا ليلحقه بها في يثرب بل ليعيدها لأصحابها الوثنيين الذين لم يجدوا أكثر أمانة منه فعندما دنا الرحيل لم يقل صلى الله عليه وسلم أما وهم يخططون لقتلي فودائعهم حلال لي وأماناتهم غنيمة بل يقول أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك وعندما أرخى الليل سدوله خيم الحزن وحان الفراق فهل هو الوداع الأخير يا من

0: المولد، وهنا كان يركض مع الأطفال ويلعب، هنا كانت تناديه آمنة، يأتيها ضاحكا فتلاعبه أو باكيا فتهدهده وتقص عليه وتسليه. هنا استقبلوه يتيما بعد رحيلها، وهنا كان يمشي مع عبد المطلب، هنا تعلم ركوب الخيل ورعي الغنم، هنا تمنته الفتيات وفازت به خديجة، وهنا بكى على خديجة. هنا مكة، ما أطيب مكة وما أطيب ريحها، ما أقسى فراق الأوطان عندما يضيقها الطغاة. يقول لحبيبته وهو يهم بفراقها: أنت أحب بلاد الله إلى الله، وأنت أحب بلاد الله إلي، ولولا أن المشركين أخرجوني لم أخرج منك. خيم الليل، فتداعى جنود الشيطان كالخفافيش ليغمدوا سيوفهم في جسده الطاهر الذي عانى الجوع والضرب والنزف منهم، ليغرزوا خناجرهم في قلب يتفطر حسرة عليهم ورحمة بهم، فيسليه سبحانه ويقول له: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. فهل هو الوداع الأخير يا مكة؟
1: في ظلال السيرة.
2: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

تجديد للنشاط والقوة والصلة بالله عز وجل. والصلة بالله عز وجل. يرفع الآن أذان الظهر حسب توقيت مدينة طرابلس.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: برحمة الله
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس، تميز

إنها صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا أرجو.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، هناك أمر يعني أغلبنا مبتلى به، لا إله إلا الله، وهو كثرة الحلف. كثرة الحلف يعني نحلف بسبب وبدون سبب، لأقل الأسباب، والله كذا والله كذا، مع أن الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. والله عز وجل أيضا يقول: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. فذكر من جملة أوصافه الذميمة أنه حلاف، وحلاف على وزن فعال يعني كثير الحلف. هذه عادة أغلبنا مبتلى بها، فما الحل؟ الحل أيها الإخوة أن نحاول جادين أن نتخلص منها، لأنه الأصل في المؤمن أنه صادق، الأصل في المؤمن أنه لا يكذب. فيعني أنا لا أحتاج أن أؤكد كلامي إلى المخاطب الذي أمامي إلا إذا كان هناك مبرر لهذا التأكيد، أما الأصل في كلامي أن يكون صوابا وأن يكون صدقا. أما لأقل الأسباب وبسبب وبغير سبب، أقسم بالله العظيم، والله الذي لا إله غيره، والذي رفع السماء بغير عمد، يعني نسمع هذا كثيرا، بل أسف حتى من بعض الإسلاميين، حتى من بعض يعني الذين يعني الشباب الذين الآن خرجوا، يعني هم يقولون نحن دعاة وكذا، ونرى لهم بعض الفيديوهات، نرى منهم الأيمان الكثيرة بسبب وبدون سبب. يا أخي لماذا تحلف؟ هل كذبناك حتى تقسم؟ حتى أيمان معقدة، يعني أيمان مغلظة، والذي رفع السماء بغير، ما يحتاج الأمر. المولى الجليل سبحانه وتعالى لا يذكره الإنسان بالقسم إلا أن يكون هناك مبرر، كأن يكون في محكمة أو هناك خصم له أنكر شيئا. لذلك ورد في شرعنا البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. فإذا هناك مبرر لليمين، أما أن يكون اليمين هكذا بداءة فإن هذا أمر لا يليق أبدا أيها الإخوة الكرام بالمؤمن. لنحاول جميعا أن نتخلص من هذه العادة، وأنا أفضل أن نقول لمن حولنا ممن نحتك بهم احتكاكا شبه يومي: يا أخي، يا فلان، يا زوجتي، يا أمي، يا أخي، إن رأيتموني أحلف بلا داع فنبهوني، قولوا لي ترى هذا الحلف لا داعي له، حلفت وأنت طلبت منا أن ننبهك على هذا الأمر. فبهذا بالتدريب الإنسان يتخلص من هذا، من هذه العادة. كان أحد شيوخي رحمه الله أستاذنا الشيخ عبد العزيز عيون السود رحمه الله، إذا أراد أن يؤكد كلامه للمخاطب يقول له: صدق يا عمي أن كذا كذا، هكذا، لا يزيد على هذه الكلمة، صدق يا عمي أن كذا كذا كذا. فإذا لنحاول أن نفعل ذلك وأن نتشبه بهذا الكلام، وأن نعظم الله عز وجل حق التعظيم بأن نقلل الحلف حتى نتخلص من هذه العادة إلا لمبرر. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم التأسي بالأخلاق النبوية وبالأوامر القرآنية، إنه تعالى سميع قريب مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

نلتقي بكم دائما عبر أثير واحد وصوت واحد إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلالة على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
1: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
1: أنت الذي تقود الـ AI وليس هو الذي يقودك.
0: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
1: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
0: ذكاء عبر الأثير من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
1: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
0: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
1: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
0: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير. تابعوا برنامج ذكاء عبر الأثير في المواعيد التالية: الخميس عند الساعة 10 صباحا، السبت عند الساعة 2 ظهرا، والاثنين عند الساعة 9 ليلا، دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير. منهاجنا دعوة،
2: دعوة إبراهيم،
0: دعوتنا عزة،
2: لا إله إلا الله،
0: عزتنا وحدتنا، معكم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هدية النهاردة للناس الشغالة والتعبانة اللي فعلا بيجتهد عشان يجري على لقمة عيشه. قال صلى الله عليه وسلم: ما أكل العبد طعاما أحب إلى الله من كد يده، ومن بات كالا من عمله بات مغفورا له. عارف معنى الكلام؟ انت كل يوم بترجع تعبان من الزحمة، سايق او كنت في المواصلات، عارف انك انت وانت بتقعد على الكنبة كده وبتفرد رجليك تعبان، ان ربنا سامحك عن كل غلطات النهاردة. خد بالك، الشغل شد وجذب طول اليوم، اختلافات في النفوس وصراعات لتحصيل الارزاق، اجساد متعبة وعقول منهكة لاعمار الارض. اعمل حسابك في اخر يومك وانت تعبان كده، ربنا سامحك على كل ذنوب اليوم ده. قد ايه دي هديه كبيره، ان ربنا عارف ان احنا بنغلط كتير وبنقصر كتير وبننسى كتير وبنغفل كتير، والجري على تحصيل الارزاق بيخلينا نغلط كتير، لكن رب العالمين واسع المغفره. مع تعبك في شغلك ربنا بيسامحك عن ذنوب كتير حصلت طول اليوم. عارف ليه؟ اولا لان ربنا بيشجعك ما تظلمش، لان انت عارف إن الذنوب اللي في حقوق العباد ربنا مش بيسامح فيها إلا لما العبد يسامح. فكأن ربنا بيقولك اللي بيني وبينك طول اليوم هسامحك فيه لو اشتغلت كويس. وانت بتشتغل ممكن تغلط، وانت بتشتغل ممكن تتنرفز، وانت بتشتغل ممكن يطلع منك غلطات، انت إنسان في حق الله، ربنا بيقولك بس اتعب واشتغل وانا هسامحك. كأنه بيقولك إياك إنك تمد إيديك على حق حد أو تسرق اللقمة من بق حد وهي مش حقك. عشان تكتمل المغفرة اوعى تبقى ظالم او سارق او متعدي على الحقوق عشان تضمن المغفرة. السبب التاني ان رب العالمين سبحانه وتعالى بيعرض عليك عرض. لو اتقنت ما طنشتش ولا كروت ولا اشتغلت 27 دقيقة زي ما في اخر احصائية بيقولوا ان الوطن العربي الناس بتشتغل فيه 27 دقيقة من اجمالي 8 ساعات، حرام. ربنا بيقول لك اشتغل واتقن، ان الله كتب الاحسان يعني الاتقان، ان الله كتب الاحسان على كل شيء. لو اتقنت شغلك ربنا هيوسع عليك في رزقك، لان دي سنه ربنا في الكون، ان ربنا لا يضيع اجر من احسن عمله. فاتقن ربنا يوسع عليك في رزقك، اتقن ربنا يغفر لك. هو النبي قال كده: من بات كالا يعني متعبا يعني اجتهد يعني عمل اللي عليه، يعني كان بيشتغل هو فعلا بيعمل اقصى حاجه عنده، الشخص ده ربنا بيغفر له عشان يشجعه على الإتقان. بلادنا مش هتتبني إلا بهدية الرحمن النهاردة، بالحديث ده، إن الواحد فعلا يرجع تعبان، مش يرجع وهو ما عملش أي حاجة ولا أضاف حاجة للدنيا. من بات كالا من عمل يده بات مغفورا له، هدية من الرحمن.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج هدايا الرحمن مع الداعية طيبا نرجو الدكتور مصطفى في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: سمعت اليوم جملة ذكرتني في كثير من الآباء والأمهات. الجملة هي: شكرا لا نريد. لما كبرنا وصرنا أمهات وآباء، عرفنا ايش كثر كانوا أهالينا آبائنا وأمهاتنا يكذبوا علينا لما كانوا يقولوننا لا شكرا ما نريد، وعرفنا ايش كثر احنا أغبياء لأن احنا كنا نصدقها. لا تصدقوهم لما يقولوا لكم لا شكرا لا نريد. هم يراعوا ظروفنا، ما يبون يتعبونا، ما يبون يضغطون علينا، متعففين. لا يجي في بالك انهم خلاص شبعوا من هذه الحياة وما يبون اي شيء. بالعكس، هم اولى انهم يحصلوا على اي شيء جديد موجود في هذه الحياة. وعشان ما يشتكون نقوم نعطيهم نخالة الحب ونخالة الوقت ونخالة الجهد. بالعكس، اهتمامك فيهم وقربك منهم هو سقيا بقائهم على قيد الحياة. وأكثر شيء يتعبهم لما يشوفوا عيالهم متخاصمين، متباعدين، بينهم شقاق، لأن أكثر شيء يطمن هو قرب الأبناء من بعضهم البعض. لا تشوف أبوك كبر وشاب شعر رأس والدتك وتقول خلاص هما ما نفسوا المحتاجين لي كل شوي. بالعكس، هما الحين محتاجين لدلالك أكثر، محتاجين أنك أنت تستشيرهم في أمورك، تحسسهم بأهمية وجودهم في حياتك مثل ما أنت كنت مالي كل حياتهم فيما مضى من الوقت. والله ما تعرف كيف تكون فرحتهم لما تقولهم يلا نطلع رحلة مع بعض، الرحلة ما حلوة بدونكم. لما تجيب لهم هدايا رمزية حتى لو كانت بسيطة، عصاية، مكحل للوالدة، نظارة قراءة، تكلمهم عن نشاطاتك، عن طموحاتك القادمة، تحسسهم أن لهم دور فعلا في هذه الحياة، أنه كلمتهم بناءة لك، وكل هذا يصب في مصلحتك. حتى حياتك راح تكون فيها بركة، دنيتك راح يكون فيها سهالات برضا الوالدين ودعائهم. في كثير ناس ما يدركون أهمية أنهم يكونوا قريبين باستمرار من أبوهم وأمهم إلا لما يروحوا. الله يحفظ أهالينا ويحفظ أهاليكم ويرحم أمواتنا وأموات المسلمين جميعا.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. عمران ابن مسلم القصير. نحن نقرأ في سير الأولياء، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. عن أبي معاوية الغلابي قال: حدثني رجل قال: كان عمران القصير يقول لجلسائه: ألا كريم يصبر أياما قلائل؟ يعني يريد أن يحثهم على الانضباط بأمر الله تعالى. يقول: ترى هي أيام قلائل، تصبر فيها ثم تمضي لتأخذ أجرك. هو الحق يا أخوان أن ترك الحرام يحتاج إلى صبر حقيقة. سيدنا عمر يقول: قلما يوجد في آخر الزمان درهم حلال. فهلا أنت بدك تدور على الدرهم الحلال؟ شيء صعب، ويعرض عليك الحرام مرة فمرة مرة فمرة، وتقول لا لا لا مع حاجتك له. الزواج في صعوبة على الشاب، الحرام مبذول إلى حد ما، بده يصبر على أن يترك الحرام. يغضب أحدنا، ينزعج أحدنا من أمور تجري حوله، يريد أن يتعدى الحد في الكلام أو في الفعال، بس الشريعة تمنعه. بده يصبر على أن لا يخرج منه كلمة لا ترضي الله ولا فعل لا يرضي الله. بر الوالدين صعب. مرات أمك تطلب منك أمر وأنت عندك موعد، عندك ارتباط مع أصحابك، عندك ارتباط في دراسة، وهي بدها هذا الأمر. بدك تصبر على أن ترضيها. فكان يقول: ألا كريم يصبر أياما قلائل؟ ماشي الحال. يعني أنت لو وجدت حبسا لنفسك على ما تكره من أجل أن تترك الحرام، لو وجدت لنفسك حبسا على ما تكره لأجل أن تتقن الفرائض، ما هي أيام قلائل. وأنا بريد لكم شغلة لترتاحوا منها يا أخوان، أو ترتاحوا فيها. واحدنا أحيانا إذا وعد نفسه بالعطاء وما جاءه العطاء بيتعب. إذا وعد نفسه بالراحة وما جاءته الراحة بيتعب. لو أنه ما وعد نفسه أحسن. الذي ينضبط بأمر الله تعالى لابد أنه سيحرم نفسه من أشياء. فلا تطمع أن تلتزم بدرب الله وتأخذ كل شيء تشتهيه نفسك في الدنيا. أنا بقول نحن الملتزمين محرومون من عدد من الأشياء، مشوا علي. يعني أنا ما بقدر روح أنا وزوجتي وأولادي لأي مطعم. في مطاعم بحب روحها بس ما بتناسب، الجو تبعها غير مناسب أبدا. أنا وابني ما بقدر روح إلى أي مسبح، بحب في مسابح بسمع عنها بحب روح بس الجو غير مناسب أبدا. فأنا شخصيا مريح حالي ومريح ابني. بابا نحن هيك أراني ما منروح. لا تجد يعني بجوز بعد فترة بيصير لنا مسبح ما بعرف إيش، صرنا نحن دور بيصير ما بدي روح على هالمسبح بنوب. في خير إن شاء الله، في مسبح في انضباط شرعي بروح عليه. أخي بس مو مرتب مثل هذاك، مسامح وسأحبس نفسي على ما تكره. أنا ما بقدر أنزل إلى كل الأسواق في كل الأوقات مع أنه نفسي بتشتهي.

ما بناكلها، ماشي الحال. يعني اقطع نفسك عن الشيء الذي حرمه الله تعالى أو الشيء الذي يمكن أن يوصلك إلى حرم، ترتاح أحسن ما تقول يعني بجوز يصير شيء، بقوم أنا بساوي بروح بجي خلاص. على كل الأحوال يا أخوان الحلال واسع كتير، يعني أنت مو شرط كل الحلال تاخده، أصلا ما بتلحق يعني بهالحياة القصيرة على هالأرض. ماشي الحال يا أخي، بتناقص كم شغلة وهي من الحلال بلاها، يعني في غيرها يغني عنها. على كل الأحوال الأمر الحقيقة من يلتزم يحتاج إلى صبر. ولعل قائل يقول الله يا أستاذ هذون اللي مو ملتزمين صدق مروقين مبسوطين، بيفرفشوا أكثر منا، بيأكلوا شو ما بدهم، بيحكوا شو ما بدهم، بيضحكوا كيف ما بدهم، بيتكلموا شو ما بدهم، بيعدوا حيث ما أرادوا. ماشي الحال ماشي الحال، أنا قررت أن أنضبط بأمر الله، أنت قررت أن تنضبط في درب الله، شو علي أن أدفع ثمن هذا الانضباط في هذا الطريق؟ بس أنا موعود بعطية من الله عز وجل كبيرة جدا، على أنه أنتوا يا خبراء يا أخواني اللي صار عمره 40 سنة يتلمس هذا المعنى لمس، يلي تحت 40 يؤمن بهذا المعنى إيمانا يعني غيبيا، على أنه من انضبط بأمر الله تعالى أورثه الله تعالى سعادة ظاهرة وباطنة، واللي مو منضبط بأمر الله تعالى يظهر على نفسه السعادة لكن الحقيقة هو في داخله في عذاب. يلي بلغ 40 فصاعدا بيعرف شو معنات هذا الكلام، أو يتلمس لأنه له أصحاب له رفقات من الطرفين. الانضباط بأمر الله يورثك سعادة داخلية وخارجية. شوف في شيء كلنا بس هذا شعرنا فيه ولمسنا، لما بتصوموا برمضان أنتم تحرمون أنفسكم من الطعام والشراب من الفجر للمغرب، وغيرك وأمام عينيك يأكل ويشرب ما لذ وطب، وهو يظهر السعادة أنه مبسوط مروي، أنه يا حرام أنت ليك عطشان وتعبان، شوف وشك شلون صاير، شوف شلون حتسلوت، أنا هداك عم يأكل ويشرب ويغني ويرقص وانت جائع عطشان، بس انتم كلكم ذقتم لذة ليلة القدر وذقتم لذة الافطار عند المغرب وذقتم سعادة انتهاء شهر رمضان والحالة الروحية العالية التي اعطاكم الله اياها، وتذوقتم كلكم سعادة التراويح والتهجد في رمضان، هو ما بدو شيء من هذا النوم. فأنت صح تحرم نفسك لأجل طريق الله، بس يورثك سعادة في داخلك وفي ظاهرك. والله يا أخوان أنا برائب نفسي ورائبوا أنفسكم، أنتوا أظن تشعرون يا أخي سعادة يوم الجمعة وصلاة الجمعة، مدري شو بيصير، يعني إحنا لا نطلع هيك من الجامع، مدري في شيء، يعني في شيء أعطيناه في قلوبنا يشعر به الجميع. هلأ اللي ما حضر بصلوات الجمعة ما بيصلي الجمعة بنوب، نايم للساعة 12 وعم يأكل فول وما بعرف شو للساعة 1 2، وأنه أنتم من بكير جيتوا على المساجد وجيتوا على بيوت الله، صحيح أنتم حرمتم أنفسكم بعض لذائذها، بس أورثكم الله تعالى سعادة في قلوبكم وسيورثكم سعادة في الدنيا وفي الآخرة. بقى هي الالتزام بطريق الله الحقيقة بده صبر، يعني لا تصدق أن تلتزم بدرب الله والطريق كله ورود والطريق كله رياحين والطريق كله دعاء، أبدا أبدا. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم. الله بيفحص العباد، فكرك تقول أنا بدي التزم بالمسجد والتزم بدرب الله وصير خادم للقرآن وخادم للسنة وما يفحصك الله؟ أبدا، بدك تنفحص، يا بتدفع الثمن فترفع، يا لا سمح الله بتقول أنا ما بدي هالشغلة فتخسر خسارة كبيرة كتير، أو تزل القدم ماشي الحرد بيرجع بيستغفر ويعود إلى الدرب. بس يا شباب ادفعوا ثمن التزامكم في درب الله تعالى، قد تدعى إلى جلسة لا ترضي الله، أما الحرام فالممات دونه خالص، يعني هذا أمر غير قابل لا للسؤال ولا

0: للمناقشة ولا للبحث عن فتوى، حرام مالهم، بيزعلوا مني، يزعلوا كل أهل الأرض، أنا مالي بتاع حرام، أنا زلمي من جماعة صراط مستقيم، عنكم صراط مستقيم يعزموني، ما عنكم مالي مصلحة، خلاص. فأنت بترتاح هيك، وحتى من حولك ولو كان يعني هو توجهه مختلف بيرتاح أنه أخي هذا الرجل هذا ممشاه، لا تجيبه إلى هذه الأماكن. أما لا سمح الله إذا واحد متلون بيتعب وبيتعب من حوله، من حوله من الصالحين ومن حوله من العونطجية، يقول لك ما عاد عرفنا هذا، مرة بيجي مرة ما بيجي، مرة بيشرب مرة ما بيشرب، مرة بيرة بيقول إيه ما بعرف، خمر بيقول لا، خمر نوع أول إيه ونوع ثاني، الشفة إيه وثلاث شفات، حيرنا وحضرنا معه ما عاد عرفنا شو بنساوي. ذلك أنت اتخذ قرار ارتاح، والحقيقة سعادتك في أن تكون بصراط واحد مستقيم، وأن لا تتبع السبل فتفرق بك عن سبيله. طيب بس هذا الأمر بده صبر. إيه نعم، هذا من الأولياء، عمران ابن مسلم القصير يقول ألا كريم يصبر أياما قلائل، ما في شيء، شو علي خليني أصبر 70-80 سنة وعندين هناك عند الله عز وجل أخذ كل ما أريده من مشتهيات. الآن سأقرأ عليكم قصة ومفيد أنه يعني نتنبه لشيء فيها. عن عبد الله بن مغيث قال حدثتني أمينة بنت عمران عن أبيها، نحن نحكي عن عمران بن مسلم القصير، فعنده بنت اسمها أمينة، فالبنت عم تحكي عن أبوها، كان قد عاهد الله أن لا ينام بليل أبدا إلا مستغلبا، يعني إذا غلبه النوم. قال إني حببت إلي طاعة الله تعالى طول الحياة، ولولا الركوع والسجود وقراءة القرآن ما باليت ألا أعيش في الدنيا فواقا. الفواق هو مقدار حلب الناقة، يعني ربع ساعة 10 دقائق. قالت فلم يزل مجهودا على ذلك، هذا جهده هذا دأبه، حتى مات رحمه الله. فرأيته في منامي، قلت يا أبتي إنه لا عهد لي بك منذ فارقتنا، ما شفتك بالمنام قبل هلا. قال يا بني وكيف تعهدين من فارق الحياة وصار إلى ضيق القبور وظلمتها؟ قالت فقلت يا أبتي كيف حالك منذ فارقتنا؟ قال خير حال، بوئنا المنال ومهدت لنا المضاجع، ونحن هاهنا يغدى ويراح برزقنا من الجنة. قالت فقلت ما الذي بلغك هذا؟ قال الصبر الصالح وكثرة التلاوة لكتاب الله تعالى. هلأ هذه الحكاية، هذه القصة المروية عن عمران القصير فيها فائدة وفيها ملحظ. عاهد الله أن لا ينام. هلأ الله عز وجل يا أخوان بيحبنا أنه ننام، بيحبنا ناكل، بيحبنا نشرب، بيحبنا نتزوج، بيحبنا نلهو، بيحبنا نلعب. جواب نعم، بس بمقدار. الإنسان أحيانا إذا توجه وجهة قد يشطط بها. هلأ الماديين من كثر ما أغرقوا أنفسهم بالمادة وصلوا إلى صاروا يقولوا الحياة مادة ولا إله، غرقوا بالمادة. حتى إذا قلت له تعال جلسة ذكر لك شو هاد ذكر ما ذكر، يعني شو بدكم تطعمونا، شو بدكم تشربونا، شو بدك تعطيني مصاري، ما بيجي إلا فعلا بالفلوس، ما عنده شيء. أخي قوم صلي بين يدي الله، شو هاي صلاة بين يدي الله، يعني شو بقبضي، شو بيطلع لي منها، شو بالسفيدة، قل لي شغلي، إلا فرجيني شغلي. هلأ أنا باخدك على المطعم طعميك فورا بقول لك أخي بالسفيدة تشبع، بتحس بمعدتك هون شبعين، هلأ أنا بصلي معك شو بيطلع لي، أنا هلأ باخدك على محل طريق الصالحية بكسيك طعم، بتشوف بعينك أنه تغير شكلك صرت بطعم. إذا أنا أجيت صليت معكم شو يعني، قل لي شو بيصير، تصير معي مصاري، تعطوني أواعي، تعطوني أكل، تعطوني شرب، ما هيك؟ أنا ما بؤمن إلا بهيك. فالماديين أفرطوا في المادية ونفوا الروح، لذلك تجده يعني كل همه كل بده يأكل، بده يلعب، بده يتسلى، بده يضحك، بده يسافر، بده يحضر، أما أن يغذي روحه بشيء ما في. هلأ بالعكس الذين أغرقوا أنفسهم بالروح نفوا المادة، صار بده يعتكف في قلب الجبل، يعتزل الناس هيك 20-30 سنة، ما بده يحكي مع حدا بيناتكم، حتى ما بده يأكل، حتى ما بده ينام، حتى ما بده يقص شعره، حتى ما بده يقص أظافيره، حتى ما بده يحط عطر، ما بده يلبس أواعي نظيفة. خلص أخي، شو بدي بكل هالشغلة؟ شو بدي يعني؟ ليش دير بالي على شعراتي وأظافيري وعطري وأواعيي؟ ما أصلاً إحنا ماشيين من هون وماشيين، ويلي لابس طقم ويلي لابس أواعي مشاشة مثل بعضه، واللي ريحته حلوة وريحته بشعة مثل بعضه. فهؤلاء أغرقوا أنه، وكان في بعض الرهبان يعتقدون أن سعادة الروح لا تكون إلا بتعذيب الجسد، بدك روحك ترقى هيك عذب جسدك. هلأ بيجي الإسلام، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، لا بدنا روح نغرق بها من دون مادة، ولا بدنا مادة نغرق بها بدون روح. فأعطي كل ذي حق حقه، إن لجسدك عليك حقا، ولزورك يعني ضيفك عليك حقا، ولربك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. ما بال أقوام يترفعون عن الشيء أصنعه، أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، من رغب عن سنتي ليس مني، إنما بعثت بالحنيفية السمحة. فنحن بالإسلام بصير أنا أخي ما بدي نام، وعاهد ربي إنه ما نام. ليش أول أنت عاهد ربك على شيء يعني الله ما بيحبه، عاهده على شيء يحبه، عاهده على الإكثار من الطاعة. هلأ هو قال إلا مستغلبا، يعني إذا غلبتني عيني. هلأ إن كان القصد إنه ما يروح لفرشته إلا وفعلا يعني هو تعب وبده ينام، هذا منيح كمان، لأنه ممنيح واحد يروح على فرشته يضل له شي ساعة متصفن بالسقف ما في شي. يعني مرات واحد بيدي والله ضليت شي ساعتين لا نمت، ايه قوم ساعتين ضليت، قوم اقرأ لك شوي، قوم صلي شوي، قوم اذكر شوي، صلي كم ركعة قيام ليل بس تتعب. وبدي انصحكم، اذا واحد ما عم يجي النوم يروح يتوضأ ويصلي قيام ليل، من تاني ركعة بينعاس وبلش يتاغر، لأنه بليس يخرب بيته. ما له مصلحة، متى ما شافك استلمت القبلة بده ينيمك. طيب، على كل الأحوال، هلأ نحن نقرأ في سير الأولياء، بس هل الولي معصوم؟ لا. فإذا كان في شيء يعني رأيته أنه يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الشيء يصحح. طيب، هل هذا الشيء يغمز به ويطعن به؟ الجواب لا، لأنه أي الناس تصفو مشاربه، يعني مين 100% صحيح؟ ما موجود. إذا كنت عم تبحث عن شيخ لا يخطئ ما حتلاقي. مرات واحد بيلتزم عند شيخ، بيجي صاحبه بتعرف هذا الشيخ بتحضر عنده، ايه هذا اخ بيخطئ هيك هيك هيك، طيب ماشي الحال شو عليه؟ طبيعة الانسان بيحب الكمال، بيقول لك بالله هيك بيخطئ ما بدي اياه. طيب رحت لعند شيخ ثاني شافه كمان قرب، شايف هذا رحت لعنده كمان في هيك هيك هيك، ابل لك روح لعند شيخ ثالث، بيجي قرايبه بيقول له في هيك هيك هيك هيك بالله ما عاد بدي. فلا يجدوا شيخا اصلا. العلماء قالوا لا يشترط في الشيخ المربي العصمة، يعني إن واحد بدي واحد معصوم، أنا ما بتلاقي إلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بس إذا كانت العيوب مقارنة مع المحاسن أقل، شغلة كتير منيحة. يعني واحد عنده 9 محاسن وعنده عيبين، ماشي 9 ناقص 2 10 ناقص 2 8، والله منيح 8 من 10. طيب، فهلأ الولي إذا صدر يعني أنا قرأت شيئا في مخالفة للسنة، هل هذا يغمز به؟ لا، بس أنا بصلح النقطة وبمشي بالسفيد مما تبقى، خذ ما صفى ودع ما كدر. فيقول، هو يقول عمران، إني حببت إلي طاعة الله تعالى طول الحياة، ولولا الركوع والسجود وقراءة القرآن ما باليت أن لا أعيش في الدنيا فواقا. هلأ حنرد نكرر شغلي أنا عم كررها، بس أنا منيتي من هذا التكرار، وأنا أكيد أكيد بإذن الله يا أخوان، أنتم فيكم أولياء، والمتوقع كلكم كلكم ما يذهب أحدنا نحو قبره يوم يذهب إلا وقد بلغ درجة الولاية. يا رب يا رب تجعلنا جميعا من أوليائك. لازم تصير يعني لازم تحط ببالك أنت أنه أنا بدي صير من الأولياء يا أخي، حبشتغل حبشتهد وبسأل الله عز وجل يعينني. هلأ الله الولاية بدنا بس 3 شغلات، ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل. هلأ بعد هذا كل واحد بيناتنا مفتوح عليه بشيء، حقيقة حقيقة في بيناتنا ناس سبحان الله يعني جعلت قرة عينه في الصلاة، بيحب كثير كثير، بيحب الركوع بين يدي الله، بيحب السجود بين يدي الله، بيحب يقف يقرأ القرآن طويلا. أنا أعرف بعض الأخوة يعني أحد يعني يقرأ ختمة كاملة بركعة، هو حافظ ما شاء الله مجاز ويكسر ختمة كاملة، مو دائما مو كل يوم يعني، بس بيصلي مرات قيام الليل ختمة كاملة بركعة يعني 8 ساعات ضل واقف. سبحان الله. هلا الحقيقة أنا ما بقدر هيك، منا ناس ما بيقدروا هيك، كثير بيناتنا ما بيقدروا، بس في أنا متأكد في مثله هذا موجود موجود هلا يعني. هلا اللي بيناتنا بيشوف حاله هيك، عنده هالهيك ميل، عنده هالطرب مع القرآن الكريم، عنده مع الطرب هيك يقف بين يدي الله، أنت هذا رزق، هذا باب رزق خذه. لو نحن كلياتنا قلنا لك أنا ما بقدر أنا هيك وأنا ما بساوي هيك، والأستاذ قال أنا ما بساوي هيك، الأستاذ ما قلنا إلا نحن ما بساوي هيك، بس أنت بتشوف حالك في ميل شديد وعندك هالقدرة، روح روح هذا رزق الله بعث لك إياه. هلا في واحد بيناتنا مفتوح عليه بالسجود، بيحب كثير السجود، كثير كثير بيحب، يعني بيسجد سجدة 3 ساعات هيك بضله ساجد وعم يدعي ويتوجه إلى الله ويبكي، وأنا أعرف أشخاصا هيك فتح حد مو كلنا. لا في واحد بيقول لك عاوز والله بيوقف قلبي أنا إذا طولت شوي ما عاد أقدر أتنفس. هلا إذا نحن كلنا قلنا لك أخي أنت لا تفعل هيك، بس أنت بتشوف حالك كثير ميال للسجود بين يدي الله، افعل. في واحد بيناتنا بيحب كثرة السجود، يعني ممكن هيك يسجد في ليلة 50 سجدة، يحب يحب كثير، هذا فتح مو لك إلا رزق رزق يعني. في بعضنا يفتح عليه بالصيام، بحب الصيام، يعني يمكن ما بيفطر إلا تكلفا، أمه بتقول له اليوم افطار جاينا ضيوف، بكرة عازم رفقاته بيفطر، بس باقي أيامه هيك بحب يسرد الصوم، فتح. في بيناتنا بحب قضاء حاجات الخلق، فتح. في بيناتنا إخوة إله هيك مع القرآن، يعني في إله شغف بالقرآن الكريم عجيب، عنده كتابه يعني مصحفه. يا لطيف هذاك اليوم بعث لي واحد سؤال إنه كثير هو بيحب يعني كثير كثير له صلة بالقرآن وعنده نسخته تبع المصحف هيك ما بتفارقه، عم يعني بيقول لي معلش أنا أوصي إذا أنا متت يحطوه جنبي معي يعني قرآني يدفنوه معي. والله ما بعرف بدي أبحث له عن الجواب. شوف يعني في ناس يا أخي مغرم، هلا إحنا كلنا بنحب القرآن وكلنا بنقرأ القرآن، بس سبحان الله في واحد يعني هيك بتحسه أكثر. هلا إذا أنت كان هيك شايف حالك روح اغريف قد ما بتقدر، أنت فتحك من هون. في واحد فتحه بحفظ القرآن الكريم، بيحفظ بحب الحفظ. من قريب التقيت بشخص قال لي أنا مستحيل أحفظ شيء، مستحيل مستحيل ما، قال لي أنا ما بتصور حالي أقدر أحفظ أي شيء. قال لي أنا حافظ السور اللي بقراهم بالصلاة، بس إنك هلأ أمسك هيك مصحف وأقعد أحفظ صفحة ما بقدر. هلأ في بيناتنا أشخاص بيقعد 5 ساعات هيك عم يحفظ قرآن كريم، فتح هاد مو كلياتنا يفتح علينا. الذكر فتح، بر الوالدين فتح، قضاء حاجات الخلق فتح، الصدقات. في بيناتنا أشخاص والله أنا التقيت يا أخو في أشخاص سبحان الله مفتوح عليهم بطريقة عجيبة بالإنفاق. صدق إذا يعني ذكرت بعض القصص يكاد واحد يقول شو هاد يعني كيف هيك بيقدر. هو هذا فتح. أنا التقيت برجل توفاه الله من قريب يعني هو من تجار الشام، عجيب عجيب عجيب ما بعرف إذا حكيتكم عنه، هو تاجر منيح منيح كبير يعني. اللي أنا الله مكرمني يعني بعمله في رزق منيح، قال لي بس أنا كل يوم لا أرجع إلى بيتي ومعي شيء، قبل ما أروح البيت لازم كله أنفقه. أنا جمدت هيك كله كله، قال لي كله ما بتخبي شيء، قال لي أبدا. هلأ لا نحن بجوز ما تحمل عقلنا هذا الشيء، بس في ناس هيك فتح عليهم يعني. هلأ في واحد بيحب اللقمة اللي بتمه، في واحد آخر كمان الله فاتح عليه بالرزق، قلت له شو السر أنت يعني هيك الله فاتح عليك، هو ما بيعرف قديش يملك. قال لي شغلة واحدة، قلت له شو هي، قال لي اللقمة اللي بتمي بحب طعميها للآخرين، اللقمة اللي بحبها بحب طعميها للآخرين. قال لي أول شيء أبوك وأمك، اللقمة اللي أنت بتحبها روح حطها بتم أبوك بتم أمك هيك يعني، هذا كمفتاح هيك عام. الله فاتح عليه فتح كتير
1: كبير. هلأ في ناس فعلا بيحب لقمة الشغلة اللي هو بيحبها بيحب يعطيها للآخرين، في ناس عندهم محبة حقيقية لهيك، في واحد سبحان الله ما بيقول لك، بيقول لك لا يعني أنا اللي بحبه لإلي ماشي بعطي الآخرين شغلة تانية، وفي واحد ما بيعطي الآخرين إلا بطلوع الروح، حتى الفرض المفروض عليه مو المفروض لك، مرته يمكن ما بيعطيه إلا بطلوع الروح، ابنه ما بيعطيه إلا بطلوع الروح. سبحان الله، في حدا مفتوح عليه يعني بالنفقة، إذا أنت مفتوح عليك بالنفقة توكل على الله روح والله هذا عطاء إلهي، بس راعي الحدود الشرعية بكل شيء، بالصلاة والصوم والزكاة والحج والنفقة وبر الوالدين وخدمة الخلق، راعي الحدود الشرعية. هلأ عمران مفتوح عليه بالصلاة فيما يبدو، قال أنا لولا الركوع والسجود وقراءة القرآن ما باليت أن لا أعيش في هذه الدنيا، ولم يزل مجهودا يعني يبذل جهده حتى مات، فابنته رأته على خير حال بعد وفاته. هل قالت له يا أبي ما الذي بلغك؟ قال الصبر الصالح وكثرة التلاوة لكتاب الله. أنا بدي أختم بما بدأت به، يا أخي السلوك بدرب الله بده صبر، شايف السلوك بدرب الله بده صبر، صبر صالح، فما عليه يا شباب أن تصبروا على ما يريد الله عز وجل وتنالوا رضوان الله عز وجل بعد ذلك. أسند عمران القصير عن أنس بن مالك وعن كبار التابعين كالحسن وابن سيرين وأبي رجاء العطاردي ونافع ونظرائهم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله، عزة
0: عزتنا وحدتنا.
2: أنا للمارد أن يخرج من قلقوبه من بعد
0: دمه. معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج وحي السنة النبوية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فيسر لنا أمورنا، واختم لنا بالسعادة، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، لقد جعل الله تعالى رسوله الكريم عليه وآله الصلاة والسلام رسولا له، فطاعته صلى الله عليه وآله وسلم من طاعته تعالى، لأنه رسوله الذي أرسله. وذلك أن الله تعالى جعل نبيه عليه وآله الصلاة والسلام مبلغا عنه، فإذا لم يطع المبلغ لا يطاع من أرسله. لما أمر الله تعالى بطاعة نبيه عليه الصلاة والسلام وجعلها طاعته تعالى، من أطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مطيعا لله تعالى، ومن لم يطع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عاصيا لله تعالى، لأنه هو الذي أرسله وأمر بطاعته. وقد شهد الله تعالى لنبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام بأمور كثيرة جدا، من أوصاف، من خصائص، من مكرمات، من مناقب. وقد أفردت لذلك كتابا كبيرا، فضائل النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم كما وردت في القرآن العظيم. ومن جملة ما شهد الله تعالى لنبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، أخبر أنه على صراط مستقيم، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم يهدي إلى الصراط المستقيم، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم يهدي إلى صراط الله تعالى. فقال جل شأنه: ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. أقسم الله تعالى في مطلع هذه السورة بالقرآن الكريم، وياسين تنازع بها فيها علماء التفسير وغيرهم، هل هو اسم من أسماء النبي الكريم عليه الصلاة والسلام كما في طه، أم هو من جملة الحروف المقطعة. ولست بصدد الخوض في هذا الموضوع، فقد أفرد الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى وغيره رسائل في هذا الموضوع، ومن جملتها ذكروا أن من أسماء النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ياسين وطه. لكن الواو جاءت أمام القرآن، والقرآن الحكيم، ثم جاءت الشهادات من الله تعالى: إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. وقال تعالى: إنك على صراط مستقيم. وبين سبحانه وتعالى هداية نبيه عليه الصلاة والسلام إلى صراط الله المستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله. هذه شهادة من الله تعالى لنبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، لننتفع نحن الأتباع بها ونطمئن ونركن إلى هذه الشهادة من الله عز وجل. لابد أن يكون الرسول، وأي رسول، على صراط مستقيم، ولكن شهادة الله تعالى تكون متوجة لهذا المقام الذي يعيش فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمؤمن المخبت المطيع يزداد إيمانا على إيمانه، ولا يحتاج إلى من يأتي ليطمئنه أن رسوله صلى الله عليه وسلم على الحق وعلى الصراط المستقيم، لأن ما يشاهده من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوميا يجعل عنده الجزم واليقين بأن هذا الذي أمامه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، كما جاء ذلك من قول سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه في حديث جابر رضي الله تعالى عنه في قصة وفاء دين أبيه رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن عمرو الذي استشهد بأحد وترك عليه ديونا كثيرة ولم يثمر النخل كثيرا في ذلك العام، فأراد جابر رضي الله تعالى عنه أن يعطي الدائنين ما أثمر النخل، فنظروا فاستقلوا ذلك، وطلب من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أن يكلم هؤلاء الدائنين وخاصة اليهود منهم، فرفضوا. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام ومعه أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وطاف صلى الله عليه وسلم في البستان في النخل، ثم قال له جذ، فجذ جابر النخل ووضع كل صنف على حدة، ثم بدأ ينادي الدائنين وبدأ يكيل لهم ما لهم من ديون، فأعطى جميع الدائنين من كوم واحد ولم يتغير ذلك الكوم، بقي كما هو، وأما بقية الأكوام فبقيت من دون أن تمس. فلما حصل الإيفاء ذهب جابر وهو يبكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لقد وفى الله الدين. فقال عليه الصلاة والسلام، واللفظ للبخاري هنا والحديث متفق عليه، قال: اذهب إلى عمر وأخبر. فأتى جابر رضي الله عنه إلى عمر ليخبره بأن الله تعالى قد وفى الدين وبقي التمر كما هو. قال: ولم تأتي إلي؟ والله إني لا أعلم أنه رسول الله، وإني لا أعلم أن الله تعالى سيوفي عنك دين أبيك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالنخل، فما يحتاج إلى دليل ثاني ليدلل له على أن هذا الذي أمامه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا بالنسبة للمترددين للضعفاء، فلما تأتي شهادة الله تعالى للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. ومن هنا بعد هذه الشهادات من الله عز وجل أمرنا الله تعالى باتباع نبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، والنهج على منواله، والأخذ بسنته وطريقته. فقال جل شأنه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. رسم النبي صلى الله عليه وسلم مربعا ووضع فيه خطا طويلا مستقيما، ثم رسم خطوطا متفرعة من هذا الخط، وقرأ عليه الصلاة والسلام: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وختم الله تعالى الآية الكريمة بقوله: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والخط المستقيم كما هو معلوم في الحساب هو أقرب الخطوط، ذلك لأن سبيل الحق واحد وسبل الغواية متعددة. شأن ذلك كشأن النور والظلمات، مصدر النور واحد ومصدر الظلمات متعددة. وهذا ما أوضحه الله سبحانه وتعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. منازع الشيطان الطاغوت متعددة، فقد يأتي عن طريق الشهوات، جسم النساء، الأموال، المناصب، أماكن، أمور كثيرة جدا. والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فالظلمات أساليبها كثيرة، مصادرها متعددة متشعبة، أما النور فهو واحد وسبيل الله واحد وصراط الله واحد. ولهذا قال: ولا تتبعوا السبل، لأنها ظلمات متعددة، أما سبيل الله فهو واحد كالنور. ومن هنا جعل الله تعالى صوت نبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام حاديا يحدو بقلوب هذه الأمة في أعماق الكون: فاتبعوني لتنالوا محبة الله تعالى لكم، وتنالوا مغفرته جل شأنه لكم جميع ذنوبكم. فقال جل شأنه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وأسأل الله تعالى أن يكرمني وإياكم والمسلمين جميعا باتباع هذا النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، وأن يجعلنا على منهاجه، ويميتنا على سنته، ويحشرنا تحت لوائه، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
0: تابعتم حلقة من برنامج وحي السنة النبوية، هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

ما زلتم تتابعون صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، أدعوكم لمتابعة برنامج سراجا منيرا لفضيلة الشيخ خالد الجاسم. وقتا طيبا أرجو.

إن مما يشترك الناس عربا وعجما، مسلمين وكفار، كبارا ونساء، في حبه من الطبائع والأخلاق، ويشتركون في كره ضده الوفاء. فالناس بطبيعتهم يحبون الوفي الذي لا ينسى المعروف ويحفظ الجميل، ويكرهون ويبغضون الجاحد الذي ينكر الجميل. هذا في أهل الإسلام وفي غير أهل الإسلام. عروة بن مسعود الثقفي كافر قبل إسلامه، وهو كافر كافر قبل أن يسلم. في صلح الحديبية لما جاء يحاور النبي صلى الله عليه وسلم ويثنيه عن الاعتمار والعمرة، في هذه الجلسة وجلسة الحوار عروة بن مسعود الثقفي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول له في أصحابه، قال: ما أرى هؤلاء إلا خليقا بهم أن يفروا عنك ويدعوك. يبي يخذل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: هل حولك أقرب مالهم إذا صارت المعركة والمواجهة يخلونك، يعني هؤلاء ما ينشد فيهم الظهر. من يسمع الكلام؟ يسمع الكلام أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فسب عروة وقال: أنحن نفر عنه وندعه؟ فقال عروة ينظر، قال: من هذا؟ قال: أبو بكر. شوفوه كافر، هذا سب عروة مسعود الثقفي، رجل عظيم الشأن كبير القدر له صيت، وأصحاب الصيت والقدر العالي ما يقبلون الإهانة ولا المسبة. يقول عروة لأبو بكر، قال: والذي نفسي بيده، لولا يد لك علي ما جزيتك بها لأجبتك. يعني والله يا أبو بكر، لولا أنك لك جميل علي ولك معروف ما رديت لك المعروف، إلى الآن هذا دين علي، كان رديت عليك وقابلت الإساءة بالإساءة والمسبة بالمسبة. كافر يحفظ المعروف. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكرم الناس، والله لم يجتمع ولم تجتمع خصال الخير في رجل كما اجتمعت في النبي صلى الله عليه وسلم، جمع فيه من الخير ومحاسن الطبائع وكريم الأخلاق. له صلى الله عليه وسلم ما لم يجتمع لأحد قبله ولم يجتمع لأحد بعده. وفاؤه مع أهل الإيمان، وفاؤه مع الكفار، وفاؤه مع الأفراد، وفاؤه مع الجماعات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن أمتي: وفي مع الأمة، مع الأمة التي آمنت به واتبعت رسالته صلى الله عليه وسلم. كل منا، كل مسلم، كل من شهد برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، والله سيكون له نصيب من وفاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي دعوة مستجابة. كل نبي له دعوة مستجابة عند الله عز وجل، وعد من الله لكل نبي، والله لا يخلف الميعاد. فقال صلى الله عليه وسلم: وإني ادخرت دعوتي لأمتي يوم القيامة. شوف، هذه الدعوة المستجابة ادخرها صلى الله عليه وسلم، لم يدخرها لنفسه صلى الله عليه وسلم، بل ادخرها لأمتي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى وفاء النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وأحبابه صلى الله عليه وسلم، وهو لو الوفي كريم الطبع. أبو بكر الصديق أحب الناس من الرجال إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر الصديق صاحبه قبل النبوة وصاحبه بعد النبوة. أبو بكر الصديق حصل بينه وبين عمر بن الخطاب شيء من يعني المشكلة، كما يحصل بين حتى أصحاب البيت الواحد، من أب واحد وأم واحد يحصل بينهم من اختلاف وجهات النظر، وهذا قد يرفع صوته على هذا. خلاف حصل بين أبو بكر وعمر، أبو بكر شد على عمر في أحد المواقف، زعل عمر، راح أبو بكر يسترضي عمر، فلم يقبل عمر اعتذار أبو بكر الصديق الكريم. أبو بكر الصديق ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه الشفاعة
الشفاعة عند عمر حتى يقبل عمر اعتذاره. فلما جاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذهب إلى بيت أوكر يسأل عنه، غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا على عمر، كيف ما يقبل اعتذار أبو بكر الصديق؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رؤي الغضب في وجهه صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني فقال الناس كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركون لصاحبي؟ فهل أنتم تاركون لصاحبي؟ قال الراوي: والله ما أوذي بعدها أبو بكر. أخذته الحمية صلى الله عليه وسلم والوفاء لأبو بكر الصديق صاحبه والخليفة من بعده، بل وفاء النبي صلى الله عليه وسلم ما نال أبو بكر، نال أبو بكر ونال والد أبو بكر. لما أسلم والد أبو بكر الصديق في عام الفتح، وجاء به أبو بكر الصديق إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يسلم بين يديه، ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ شوف شوف كرم الصحبة والوفاء، الوفاء الوفاء النادر في هذا الزمان. قال صلى الله عليه وسلم: وهو رسول الله أحق من يسعى إليه، وأحق من تسير الركبان إليه صلى الله عليه وسلم، هو الذي يأتيه الناس ولا يأتيهم، قدره عالي ومقامه رفيع، لكن مع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم وفاء وحفظا لمودة أبو بكر الصديق، يقول صلى الله عليه وسلم لأبو بكر الصديق، قال: هل أقررت الشيخ مكانه حتى آتيه تكريمة لأبي بكر؟ الله أكبر، النبي صلى الله عليه وسلم يعاتب أبو بكر، يقول: ليش كان خليت والدك خليه مرتاح؟ أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا الذي آتي إلى والد أبو بكر الصديق، لماذا؟ قال: تكريمة لأبي بكر، إكراما لك يا أبو بكر، وفاء معك يا أبو بكر، نكرمك ونكرم حتى والدك. شوف الوفاء، حتى مع الكفار وفي النبي صلى الله عليه وسلم. أحد الذين أحسنوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أحد المواقف، لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف، دخل النبي صلى الله عليه وسلم في جوار أبو بكر، حفظ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموقف لأبو بكر، لم ينساه، مع أن المطعم بن عدي مات على كفره، ما أسلم في غزوة بدر. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أسارى المشركين والكفار، قال: لو كان المطعم بن عدي الذي مات على الكفر، لو كان المطعم بن عدي حيا ثم سألني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. شوف الوفاء، وفاء مع كافر مات، مات مو حي، لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم الناس خلق الوفاء، من أحسن إليك قابل الإحسان بالإحسان والمعروف بالذكر.

وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج سراجا منيرا مع فضيلة الشيخ خالد الجاسم. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل الدرامي فراولة. فراولة، فراولة، فراولة. وقتا طيبا أرجوه لكم.

الدراما الاجتماعية فراولة. فراولة معالجة درامية وإخراج نبيل ساق الله.

0: شوفي يا صفية، هذا بابا. شوفي ما أحلى. وينك يا فارس؟ وينك؟ وينك تشوف حالي واللي بصير فيها يا فارس؟ وينك تشوف الهم الكبير اللي أنا فيه يا فارس؟ يا ريتك عايش، يا ريتك عايش عشان بنتك وأهلك وحبابك، عشاني على الأقل يا فارس، عشاني.
1: الله يرحمك يا فارس، الله كريم يا ماما، الله كريم يجمعكم. بكرة بتضوي الدنيا شموس، حماك كويس، رجع لك بنتك لعندك، انبسطي.
0: آه يا ماما، حماتي من جهة، ومرت أخويا من جهة، خايفة أخسر أخويا الوحيد عشان هاي المشاكل.
1: وحدة الله، ما بعد الضيق إلا الفرج.
0: والنعم بالله، أنا أساساً بلومهاش لحماتي، هي أم ومجروحة. بعدين فارس وصلاني عليها قبل ما يستشهد.
1: يا ماما، هي خايفة تتزوج وتاخد البنت.
0: أتزوج؟ أنا أتزوج مالكم؟ أنا بقلبي بس فارس، محدش ولا أي حدا بياخد مكان فارس. مكان فارس بقلبي، بقلبي هان محفور. فارس ملاك يا ماما، محدش بياخد مكانه بالمرة.
1: الله يرحمك يا فارس.
0: يا رب.

0: كيف السيارة يا عادل؟ هيك أكيد عجبتك.
1: يسلم إيديك يا زلمة، فخمة. مش هدول اللي جايين أبوك وعم بفارس؟
0: وينهم؟ والله يا ساتر.
2: السلام عليكم، كيف حالك يا محمد؟ كيف حالك يا عمي عادل؟
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على سلامة أحمد يا عم أبو فارس.
2: الله يسلمكم يا عمي، الله يسلمكم.
1: كيف عقل؟
2: بدكم أحمد يعقل، احكوا إشي تاني يتصدق.
3: يا سيدي مصيره يعقل.
0: خليكوا قاعدين، أنا راح أعمل شاي.
2: يا عمي عادل، كيف السيارة؟ إن شاء الله يا رب يجعلها فالها خير ومبروك.

0: ممكن أشرب مية؟
1: يعني مش شايفاني بجلي؟
0: شايفاكي بس بدي أشرب مية، ابعد شوي عشان أفوت.
1: بس أخلص أجلي قلت هي. بعدين المطبخ صغير بساعش اثنين. أي والله اللي فينا مكفينا، مش ناقصينك.

0: اخ من هدى، بتسمعش الكلمة صايرة.
1: هدى من تاني، هدى من تاني يا ماما، بكفي عاد، بكفي ظلم. هدى بتسمعش الكلمة؟ أي والله حرام، فيش كلمة بالكون بتتحمل اللي تحملته هدى.
0: اسمعي يا ألاء، هذيك المرة لما إجت جارتنا إم علي ضلت قاعدة تشيل وتحط وما ضحك وجهها للرغيف السخن.
1: يعني طردتيها ورجعها بابا من شان البنت، وهي وأهلها كرمولنا، بابا اللي طلب منها ترجع.
0: الله يخلي لك بابا، تلاقيها يا عيني ما تحملت العيشة بقصر أبوها.
1: لا عاد، هدى رجعت عشان ما تكسر كلمة بابا. بعدين الناس اللي بتيجي بتيجي من شان أحمد، وهدى مش مجبورة تشيل وتحط معانا، مش خياره فقوس الموضوع.
0: ما شاء الله عليك يا محامي الدفاع انت. قومي قومي، بدها الكامل فاضي، قومي لمي الغسيل، قومي غوري من وجهي.

0: اسمع يابا، خليكي على طول فاهمة وشاطرة وعاقلة. ايش ما تحكي تحكي، شغل البيت ما بتعبش يابا ولا بينقص منك كيلو، واعتبريها زي امك.
1: شغل البيت بتعبش الا البنت الكسولة، مش متعودة على الترتيب والنظافة وبتأجل كل اشي لتاني يوم. انا الحمد لله يا بابا مرتبة ونظيفة من يوم يومي، وانت عارف هذا الاشي.
0: والله عارف يابا، عارف عارف بنتي، عارفك كويس، بتموتي بحاجة اسمها ترتيب البيت وتنظيفه.

0: محمد.
1: نعم.
0: أهلي عزميني على الغدا بكرة، بدي أروح عندهم وأنام يومين.
1: أها قلتيلي معزومة عند أهلك، يبقى في ولاية، في صدورة مليانة بدها تنزل. إيش عاملين؟ شاورما ولا كباب ولا زغليل ولا جاج؟
0: يو أنت إيش عرفك؟ لو تعرف إيش عاملين، في عندهم حفلة عيد ميلاد، عاملين مشاوي ومعجنات ودوالي، ومش بس هيك كمان في حلويات وكيك واشياء كتير.
1: بعرف بعرف، اهم اشي في الدنيا عندك بطنك. ماشي روحي، بس بشرط بدك تباتي بعد شهر بتروحي، لانه لسه الاسبوع اللي فات كنت عندهم. ماشي
0: ماشي يا محمد، بدي نام يومين وبعدين الله بفرجها، بس تنساش انه هدول اهلي، يعني زي ما هدى انتو اهلها وكل يوم التاني وهي عندكم، انا برضو بشتاق لاهلي.

0: جليت كل الجلي ومسحت كل البيت، بدك إشي قبل ما أنيم البنت؟
1: حاضر العشاء لعمك.
0: العشاء جاهز، بس يوصل عمي بحطه.
1: اسمعي، تنسيش بالأول تغسلي ايديكي، غسليهم كويس.
0: حاضر يا خالته، حاضر.

0: ربي اي جسمي تكسر، شغل البيت هدني،
1: من فرن الطينة بتعجني 100 رغيف وبتخبزيهم لحالك، ومرت ابنك بتاكل عالجاهز، بكره بسيبك غضروف.
0: ما هو من ايش بده يجي الغضروف؟ انت اللي بتحب خبز الطينة. بعدين مرت ابني مثل بنتي، ما بتفرق، هو انا بدي اتقل منها.
1: المفروض تساعدك.
0: انا لساتني صبية بخدم بلد بحالها. اي رجلي.
1: ما دامك صبية ليش ظهرك بجعك؟ ولا خلص طاب؟ ها؟ يلا عن اذنك هيني طالع السوق.
0: تنساش تجيب لي الغد اللي وصيتك عليها، وهم شي الخضرة.
1: حاضر حاضر يا محمد.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم حلقة من المسلسل الدرامي فراولة. فراولة. فراولة. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا أرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن مكارم الأخلاق التي جبل عليها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق التواضع. كان أعظم الناس تواضعا وأعدمهم كبرا. ومن تواضعه صلوات ربي وسلامه عليه أنه خرج على أصحابه متوكئا على عصا فقاموا له، فقال: لا تقوموا كما تقوم الأعاجم لملوكها. ولما سلم على أحد الناس فأهوى إلى يده يقبلها، قال له عليه الصلاة والسلام: لا تصنعوا صنيع الأعاجم بملوكها. وكذلك من تواضعه صلوات ربي وسلامه عليه لما قال له بعض الناس: يا خير البرية، قال: ذاك إبراهيم. ومن تواضعه عليه الصلاة والسلام أنه كان يثني على الأنبياء من قبله، فيقول: يرحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وكان يقول: نحن أولى بالشك من إبراهيم، ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف، ثم دعيت لأجبت الداعي. ولما دخل الكعبة فرأى المشركين قد صوروا لإبراهيم عليه السلام صورا وهو يستقسم بالأزلام، قال: قاتل الله المشركين، والله ما كان شيخنا يستقسم بالأزلام. فسمى إبراهيم عليه السلام شيخا للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. ومن تواضعه عليه الصلاة والسلام قوله: ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى. وهو عليه الصلاة والسلام خير الناس، خير البرية، أتقاها وأعدلها صلوات الله وسلامه عليه، لكنه يقول ذلك على سبيل هضم النفس وخفض الجناح والتواضع. وإلا فهو عليه الصلاة والسلام قد أعطاه الله عز وجل ما لم يعطي غيره من الأنبياء، فغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وجعله أول من تنشق عنه الأرض، وأول شافع، وأول مشفع، وأول من يأخذ بحلقة باب الجنة، وأعطاه المقام المحمود، وأعطاه في الجنة الدرجة الرفيعة التي لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وهو محمد رسول الله، وهو ما ندعو به عقيب كل أذان: آت محمدا الوسيلة. هذه الوسيلة منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد واحد من عباد الله، هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من تواضعه صلوات ربي وسلامه عليه أنه ما كان يتميز على أصحابه بشيء، بل يلبس كما يلبس الناس، ويركب كما يركب الناس، ويجلس مع أصحابه مختلطا بهم حيث انتهى به المجلس. وقبل أن أختم كلمتي في هذه الحلقة، منع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل من تقبيل يده لا يعارضه حديث وفد عبد القيس حين قالوا: فأقبلنا من رواحلنا نقبل يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجليه. الصحابة كانوا يقبلون يده صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم قبل بعضهم أيدي بعض. ثبت أن عمر قبل يد أبي عبيدة، وأن زيد بن ثابت قبل يد عبد الله بن عباس، وأن علي بن أبي طالب قبل قدمي العباس عمه رضوان الله عليهم أجمعين. فتقبيل اليد ليس ممنوعا إذا كان على سبيل التوقير للوالدين ولأهل العلم والفضل والصلاح، كل هذا لا مانع منه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ذلك الرجل لما رأى في فعله من تشبه بصنيع أولئك الأعاجم، ونوع من الخضوع والذل الذي ما ينبغي للمسلم أن يتلبس به. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى. والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى جميع المرسلين.

بصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

ثغر الكون تبسم حين أتى أشرقت الدنيا صلى الله عليه وسلم. هو يا كل الناس حياة يبدو

ذاك محمد خير رسول صلى الله عليه وسلم، حتى أحيا في إيمان لاقى أوجاعا وتألم، إني أفديه بحياتي صلى الله عليه وسلم. في قلبي لك فاض حنين، وبروحي شوق يتضرم. يا رب اجمعني بحبيبك صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام.

0: على خطاك نسير،
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير،
2: تابع المسيرة إلى الله
0: وحين النداء،
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين.
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير،
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير،
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
4: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج الإسلام منهج حياة مع شيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
5: السلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة والأخوات، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في حلقة جديدة في برنامج الإسلام منهج حياة. ضيف البرنامج هو فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، الداعية الإسلامي حفظه الله. أهلا بكم فضيلة الدكتور.
6: بكم أستاذ جميل، جزاك الله خيرا.
5: دكتور، في معرض حديثنا عن الدعوة إلى الله عز وجل، ثاني نوع من أنواع الجهاد، وبعد أن ذكرنا أن الدعوة هي صنعة الأنبياء ووجوب صيانتها عن النزعات الشخصية، وأن تكون القدوة قبل الدعوة، كلها محاور تناولناها، لابد من قواعد وأسس لهذه الدعوة، فعلى ماذا تقوم الدعوة إلى الله؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أستاذ جميل، لابد من التذكير أننا في محطات عدة. في محطة العلاقة بالله،
5: نعم،
6: والعلاقة بالأهل والأولاد، والعلاقة بمن حولنا، والعلاقة بالشأن العام، والعلاقة بالدعوة إلى الله عز وجل.
5: نعم.
6: وبدأنا في لقاء سابق بقواعد الدعوة إلى الله. القاعدة اليوم الأساسية، الآمر قبل الأمر.
5: نعم.
6: إذا عرفنا الآمر ثم عرفنا الأمر تفانينا في طاعة الآمر. أما إذا عرفنا الأمر ولم نعرف الآمر تفننا في التفلت من الأمر، كحال المسلمين اليوم. المرحلة المكية في تاريخ الإسلام مرحلة تعريف بالآمر.
5: نعم.
6: فالآيات المكية تتحدث عن الكون وعن اليوم الآخر، وفي مرحلة التشريع جاء الأمر والنهي. فأية دعوة إلى الله تغفل التعريف بالآمر دعوة عرجاء لا تنجح، وأية دعوة إلى الله تغفل التعريف بالأمر دعوة عرجاء لا تنجح. فلا بد من أن نعود إلى منهج النبي الكريم، لأنه سيد الدعاة، عرف بالآمر ثم عرف بالأمر. فلذلك الله عز وجل جعل الكون مظهرا لأسمائه الحسنى، وجعل التفكر في الكون أحد أكبر العبادات. لا عبادك التفكر، والتفكر بالكون تتعرف من خلاله إلى الله، وقد تقف وجها لوجه أمام عظمة الله. والتفكر بالكون أوسع باب ندخل منه على الله، وأقصر طريق إلى الله.
5: نعم.
6: يعني غدة إلى جانب القلب، كتب الطب من 100 عام إلى عقدين من الزمن تقول لا وظيفة لها إطلاقا. غدة التيموس صغيرة جدا إلى جانب القلب، توهم الأطباء أنه لا وظيفة لها لأنها تضمر كليا بعد عامين.
5: لا.
6: ثم اكتشف أنها أخطر غدة في جسم الإنسان، لأن الكريات البيضاء المقاتلة عناصر قوية مع سلاح فتاك، لكنها لا تعرف الصديقة من العدو.
5: لا.
6: تدخل هذه الكريات البيضاء التي سماها العلماء الخلايا التائية الهمجية إلى هذه الكلية الحربية، تتعلم خلال سنتين من هو الصديق ومن هو العدو. كبر هذا المدرج، فإذا الخلايا التائية التي كانت همجية قبل التعلم والتي تخرجت فأصبحت مثقفة، عرفت الصديق من العدو، وهناك مخرجان امتحانيان. الأول تعطى الخلية صديقا، فإن قتلته تقتل وترسب،
5: سبحان
6: وتعطى
5: الله.
6: عدوا، فإن لم تقتله تقتل وترسب. هذا الجيل المتخرج يتولى بنفسه تعليم الأجيال اللاحقة، عندئذ تنتهي مهمة هذه الكلية وتضمر. في 60 أو 70 يضعف التعليم، ينشأ من ضعف التعليم ما يسمى بالخرف المناعي. هذا الخرف المناعي سبب لمجموعة أمراض، منها التهاب المفاصل، وهو من أوسع الأمراض انتشارا في العالم. فلذلك في جسم الإنسان دقائق مذهلة، فنحن كيف نعرف الله؟ من صنعته الدقيقة، من حكمته البالغة، من دقة المخلوقات التي خلقها. فالبعوضة مثلا تزن 1 على 1000 من الغرام، وفي رأسها 100 عين، وفي فمها 48 سنا، وفي صدرها قلوب 3، قلب مركزي وقلب لكل جناح، وفي كل قلب أذينان وبطينان ودسامان، ومعها جهاز استقبال حراري رادار. حساسية هذا الجهاز 1 على 1000 من الدرجة المئوية، ومع جهاز تحليل للدم، ما كل دم بناسبة، مع جهاز تميع للدم، مع جهاز تخدير. في خرطومها 6 سكاكين، في أرجلها مخالب ومحاجم. هذه صنعة الله عز وجل. قال تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فالصنعة تدل على الصانع، والحكمة تدل على الحكيم، والتسيير يدل على المسير، والخلق يدل على الخالق. فنحن إذا تفكرنا في خلق السماوات والأرض عرفنا الله، فإذا عرفنا الله تفانينا في طاعته. أما إذا عرفنا الأمر ولم نعرف الآمر تفننا في التفلت من الأمر. لذلك نقول الآمر قبل الأمر، هذه قاعدة من قواعد الدعوة إلى الله. ينبغي أن نعرف الناس بالخالق، بأسمائه الحسنى، بصفاته الفضلة، بقوته، بغناه، بفضله، برحمته، بحكمته، برأفته، عندئذ ننصاع لأمره. هذه قاعدة من أهم قواعد الدعوة إلى الله. نعم.
5: إذن قاعدتنا الأولى هي معرفة الآمر قبل الأمر.
6: نعم.
5: حتى نتفنن في طاعته.
6: نعم.
5: نعم فضيلة الدكتور.
6: أما القاعدة الثانية، الأصول قبل الفروع.
5: نعم.
6: يعني وحدة المسلمين أصل، فإذا اختلف المسلمون على عدد ركعات التراويح هذا الاختلاف يتناقض مع الأصل. التراويح سنة ووحدتنا فرض، فالمسلمون حينما يبتعدون عن مقاصد الشريعة الكبرى، عن فرائض هذا الدين، ويختلفون في الجزئيات، وقعوا في متاهة كبيرة. ينبغي أن ننتبه إلى الأصول والفروع معا.
5: نعم.
6: أن ننتبه إلى مقاصد الشريعة وتفاصيلها. أما إذا أغفلنا مقاصدها وأغفلنا الأصول نقع في متاهات الفروع. وأحد أكبر أمراض المسلمين أنهم غرقوا في الجزئيات وغفلوا عن الكليات وغفلوا عن المقاصد وغفلوا عن أهداف الدين الكبرى، فلذلك مزقت وحدته. هذه قاعدة ثانية، ومن أهم القواعد، وهناك قاعدة ثالثة، المبادئ للأشخاص، المبدأ أولا. ولعل البشرية تمر أو مرت بمراحل ثلاث: مرحلة المبادئ، هي أرقى المراحل، المبادئ فوق الأشخاص، والمبادئ فوق الأشياء. في مرحلة كان الشخص هو المقدم، نحن في مرحلة الشيء مقدم. يعني قيمة المرء من مساحة بيته، من مركبته، من رقم كتب على مركبته، في 600، في 550، في 180، في 280، فقيمته من مركبته أو من رقم أضيف إلى مركبته. لذلك ورد في بعض الأحاديث أنه في آخر الزمان قيمة المرء متاعه،
5: سبحان الله.
6: ففي عهد سيدنا عمر في عصر المبادئ أسلم جبل ابن الأيهم، هذا ملك الغساسنة، وسيدنا عمر رحب به لأن النبي طلب النخبة، ملك، لكنه بعقلية ملك متكبر. أثناء طوافه حول الكعبة بدوي داس طرف إزاره، فانخلع رداؤه عن كتفه، فالتفت نحو هذا البدوي وضربه ضربة هشمت أنفه. فهذا البدوي ليس له إلا عمر، شكاه إلى عمر، وسيدنا عمر استدعى جبله، دار حوار بينهما، صاغه شاعر معاصر صياغة رائعة. فقال سيدنا عمر لجبله: أصحيح ما ادعى هذا الفزاري الجريح؟ فقال جبله: لست ممن ينكر شيئا، أنا أدبت الفتى، أدركت حقي بيدي. قال: أرضي الفتى، لابد من إرضائه، ما زال ظفرك عالقا بدمائه، أو يهشمن الآن أنفك وتنال ما فعلته كفوك. قال: كيف ذاك يا أمير، هو سوقة وأنا عرش وتاج، كيف ترضى أن يخر النجم أرضا؟ قال له عمر: نزوات الجاهلية ورياح العنجهية قد دفناها، أقمنا فوقها صرحا جديدا، وتساوى الناس أحرارا لدينا وعبيدا. فقال جبلة: كان وهما ما جرى في خلدي، أنني عندك أقوى وأعز، أنا مرتد إذا أكرهتني. فقال عالم نبنيه: كل صدع فيه يداوى، وأعز الناس بالعبد بالصعلوك تساوى. هذا عصر مبادئ، والمبادئ للأشخاص، والمبادئ فوق الأشخاص. وكلما تقدمت الأمة عظمت المبادئ وصغر الأشخاص، وكلما تخلفت الأمة كبر الشخص وصغر المبدأ. هذه أيضا قاعدة ذهبية من قواعد الدعوة إلى الله،
5: التبعية للمبدأ وليس للشخص.
6: هناك شيء آخر، هي المضامين للعناوين. نحن ألفنا أن نقسم الناس إلى فئات وإلى جماعات إسلامية، فلا بد من أن نعرف فلان ينتمي إلى من. هذه العقلية المتخلفة، أنا يهمني من هذا الذي أمامي عقيدته السليمة، سلوكه المستقيم،
5: صحيح،
6: ولا يعنيني إلى أي جماعة ينضم. هذا التقسيم على أساس جماعات إسلامية، والانتماء إلى الجماعات الإسلامية دون الانتماء إلى مجموع المؤمنين يعد خطأ فادحا، بل إنني أقول: ما لم يكن انتماؤك إلى مجموع المؤمنين فلست مؤمنا، لقوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. فنحن نريد المضامين. أنت أيها الإنسان، ما مضمونك؟ هل صحت عقيدتك؟ أنت على العين والرأس. من أي جماعة تنتمي؟ أنا أنتمي إلى مجموع المؤمنين، أنا لا أنتمي إلى فقاعة صغيرة تقيم عداوة مع فقاعة أخرى. أنا أنتمي إلى مجموع المؤمنين، إلى مجموع المسلمين. هذا الانتماء الذي يرضي الله عز وجل، بل إن انتماء آخر يشرفنا جميعا أن ننتمي إلى البشرية جمعاء. فالإنسان أخو الإنسان، وكلما ارتقى الإنسان اتسعت دائرة اهتمامه، وكلما ارتقى الإنسان تعامل مع الآخر كأخيه. والذي لا يغيب عن الذهن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
7: نعم.
6: طبعا هذا الحديث فسره العلماء بأوسع معانيه الأخوة الإنسانية.
7: جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور وأحسن إليكم. كنا أيها الإخوة في حديث عن قواعد الدعوة إلى الله عز وجل، وللحديث بقية إن شاء الله. نترككم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.
4: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معكم أيها الأحبة نتواصل من خلال إذاعة التوحيد الإسلامي في برنامج الأخلاق المحمدية. نتحدث اليوم عن الخلق العدل. هذا الخلق مستمد من اسمه تعالى العدل، والتخلق به يكون بإعطاء كل ذي حق حقه وكل ذي قسط قسطه، فلا يظلم لديه أحد، ويحكم بين الناس بالعدل ولا يطغى في الميزان، فيعطي والديه حقهما وزوجه حقها وأولاده حقهم وعمله حقه وأوراده وأذكاره حقها، أيضا يعطي جسده حقه وروحه حقها، يعطي موظفيه وأجرائه وجيرانه وأرحامه حقوقهم، ويعدل بين الأولاد وبين من ولاه الله عليهم، ويكون أبعد ما يكون عن الظلم بكل وجوهه. التخلق باسم الله تعالى العدل يكون بإعطاء كل ذي حق حقه، وأن تكون هناك عدالة بين الأمور، وأنت في حالة رضا أو غضب فلا تظلم أحدا. حياة الآخرين وممتلكاتهم ليست تحت تصرفنا، بل علينا الحفاظ عليها. ومن أنواع العدل أيضا أن تعدل بين روحك وقلبك وجسدك، فلا تعتني بجسدك فقط وتهمل روحك وقلبك، لأن لهما حقا عليك، والعكس صحيح. أيها الأحبة، من الأسئلة التي نتأمل فيها جميعا، لما كل هذه المآسي الإنسانية؟ لما يعيش الكثيرون الفقر والجوع؟ لما يتشرد العديد من الناس من منازلهم وبلادهم؟ أين العدل؟ الحقيقة أن الذي أدى إلى ذلك كله هو ظلم العباد لبعضهم البعض، فقد قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ولو أن البشر تعاملوا فيما بينهم بالعدل لازدهرت أمورهم، ولاستقامت بهم الأحوال، ولعاشوا في أمان واستقرار، لأن الظلم هو أساس الحياة الكئيبة التعيسة، وما دام قائما سيعيش الجميع في جور، فلا عمارة ولا استقرار. الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان حرية الاختيار، فإذا اختار المرء أن يعدل أصبح سعيدا ينام قرير العين راضيا ربه، أما إذا اختار أن يظلم العبادة فليعلم أن الله يراه وسيحاسبه، وهو سبحانه من يختار متى وأين وكيف. فعقاب الظالم لا شك مؤلم شديد وصعب. قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وأما المظلوم فهو عند ربه في مكانة عالية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا، فإنه ليس دونها حجاب، أي له دعوة كالسهم مستجابة. والحديث رواه أحمد في مسنده. إن أسوأ أنواع الظلم هو الشرك، فحين يدعي المرء إنه قادر أن يخلق شيئا، أو يدعي أن لهذا الكون خالقا أو مدبرا غير الله سبحانه وتعالى، أو أن رزقه من فلان، أو شفاءه بيد فلان، فهذا هو الظلم بعينه، لأنه نسب فعل الله تعالى وعظمته لغيره، وجعل لله شريكا، والعياذ بالله. أيها الأحبة، لا يعرف معنى العدل حقا إلا من ظلم، ومن أخذ حقه وسلب ماله واتهم افتراء وحرفت أقواله، ثم لم يستطع استرجاع حقه ولا حتى الدفاع عنه، ولكن حين يرى المظلوم أن القائم على العدل في الكون هو الملك الحق، سيستكين لأمر ربه، وهو متيقن أن حقه سيعود، لأن الذي سيدافع عنه
هو الوكيل، والذي سيحكم في مصيره هو العدل سبحانه. وعندها سيزول اضطراب قلبه شيئا فشيئا تدريجيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل، إلى آخر الحديث، أي مسؤول عادل. فأنت في بيتك مسؤول، وكل واحد مسؤول فيما أقامه الله تعالى عليه. فماذا ننتظر؟ لنعدل فيما بيننا، في بيوتنا، في شرائنا وبيعنا، مع زوجاتنا، مع أزواجنا، مع أولادنا وموظفينا، مع خدمنا وجميع العباد، وحتى مع الحيوانات. ولنكن أبعد ما نكون عن الظلم بكل وجوهه، ولنطلب العدل ولنسعى له ولنطبق. والحمد لله رب العالمين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج عبر الأثير، خواطر إيمانية دعوية فكرية، يعدها يقدمها لكم الشيخ محمد جندي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والحفاظ على أركان الصلاة وشروطها في السفر والحضر من آكد الواجبات. نناقش هنا مسألة تقع لكثير من الناس الذين يقضون أوقاتا طويلة خارج بيوتهم، يدركهم وقت الصلاة في الطرقات أو الأماكن العامة. السؤال: كيف يتصرفون من دون إخلال بأركان الصلاة؟ والسؤال الذي وردنا هنا: هل يجوز للمرأة إذا كانت خارج البيت وحان وقت الصلاة أن تصلي بجانب السيارة وهي تجلس على كرسي، طبعا خوفا من فوات وقت الصلاة؟ وهل يجب عليها إعادة هذه الصلاة إذا رجعت إلى البيت؟ وهل يجوز لها جمع الصلاة في الحضر، يعني ليست مسافرة، بسبب المشقة، حتى لو لم تكن على سفر، كما لو كانت خارج البيت ولا يوجد مكان مخصص للصلاة؟ وكيف تنوي عند ذلك جمع التأخير؟ والجواب: يجب أن نعلم أولا أنه لا يجوز للمصلي، رجلا كان أو امرأة، أن يصلي صلاة الفريضة جالسا على كرسي وهو قادر على القيام والركوع والسجود على الأرض. القيام، الركوع، السجود من أركان الصلاة، ولا تسقط هذه الأركان إلا عند العجز الطبي الحقيقي أو المشقة الشديدة المرضية. البديل بالنسبة للمرأة: إذا حان وقت الصلاة ولم تجد المرأة مكانا مستورا كالمسجد، تبحث عن مكان هادئ بجانب السيارة، تصلي صلاة كاملة الأركان، بمعنى تستقبل القبلة، تقوم وتركع، وتتجنب السجود على الكرسي، بل يجب أن تسجد على الأرض كسائر الصلوات كما لو كانت تصلي في بيتها. أما عن سترة المرأة ورؤية المارة لها، فصلاة المرأة يعني في العراء أمام الناس جائزة، وخشية رؤية الرجال الأجانب ليس عذرا شرعيا يسوغ لها ترك الصلاة حتى يخرج وقتها، أو يسوغ لها إسقاط أركانها بالصلاة على الكرسي، بل تصلي صلاة كاملة مع محاولة الاستتار بجسم السيارة وراء باب سيارة، يعني قدر الإمكان. وكانت النساء على عهد نبينا صلى الله عليه وسلم يصلين في المسجد خلف صفوف الرجال والأولاد، ولا ينكر عليهن يعني أحد، بل كان النبي يأمر النساء أن يخرجن بعد الصلاة بسرعة ويستأخر الرجال حتى لا يجتمعن عند الباب أو يلتقي بعضهم ببعض. وإذا صلت المرأة الصلاة كاملة الأركان والشروط بجانب السيارة فالصلاة صحيحة، برئت منها الذمة ولا تطالب بإعادتها. أما إن صلت على الكرسي مع قدرتها البدنية على الركوع والسجود على الأرض فصلاتها غير صحيحة لفقدان الأركان ويجب عليها إعادتها. ثانيا، رخصة جمع الصلوات في الحضر بسبب الحاجة والاضطرار، طبعا من دون سفر. إذا وقع الإنسان في حرج وضيق شديدين، كأن تكون المرأة في مكان عام أو مستشفى أو طريق عام ولا تستطيع الصلاة إطلاقا بكامل أركانها في ذلك المكان، فالسؤال هنا: هل يجوز لها الجمع؟ ذهب جماعة من أهل العلم كالإمام أحمد وبعض الشافعية، وأيضا هو اختيار الإمام ابن تيمية، ذهبوا إلى جواز الجمع بين الصلوات في الحضر داخل البلد، يعني من دون سفر، عند الحاجة الشديدة أو الأعذار القاهرة التي يلحق المكلف بسببها حرج وضيق حقيقي، بشرط مهم جدا، هو ألا يتخذ الإنسان هذا الجمع عادة مستمرة له في حياته، أن هذا الأمر يلجأ إليه في حدود الضيق والاضطرار فقط. والصلوات التي تجمع هي فقط الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء، فلا يجوز جمع العصر مع المغرب مثلا، أو جمع العشاء مع الفجر أو الفجر مع الظهر. أما كيفية نية جمع التأخير عند الخروج من البيت عند من يقول بجوازها، فإذا عجزت المرأة عن أداء صلاة المغرب مثلا في وقتها وهي خارج البيت، ويريد المصلي هنا تطبيق هذه الرخصة الشرعية بجمعها مع العشاء جمع تأخير عند العودة إلى المنزل، قالوا يجب أن ينوي جمع التأخير قبل خروج وقت الصلاة الأولى. مثلا أذن المغرب، فإذا كانت الإنسان هنا ينوي أن يجمع المغرب مع العشاء، فعليه في ذلك الوقت أن ينوي أنه سيؤخر صلاة المغرب ليجمعها مع العشاء، وإلا أصبحت صلاة المغرب في ذمته قضاء لأنه لم يؤديها في وقتها، ويأثم بتأخيرها من دون عذر، والله أعلم. عند العودة إلى البيت يصلي المغرب أولا كاملا طبعا 3 ركعات، ثم يصلي العشاء أيضا بعدها كاملا 4 ركعات من دون قصر، لأن القصر رخصة حال السفر. أما رخصتنا هنا فهي للجمع، أو رخصة الجمع للمشقة في الحضر، فتبطل رخصة القصر وتبقى رخصة الجمع. والخلاصة، الأفضل والأولى للمرأة وللمسلم عموما أن يصلي الصلاة في وقتها كاملة الأركان في أي مكان، فإن تعذر ذلك تماما ووقع في حرج شديد جاز له نية جمع التأخير ويصليها كاملة من دون قصر عند وصوله. بهذا أيها الإخوة ينتهي وقت هذه الحلقة، نلتقي في حلقات قادمة إن نفس الله تعالى في آجالنا. السلام عليكم ورحمة الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج عبر الأثير لفضيلة الشيخ محمد جندي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج.

0: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلال على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
1: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هل تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
1: أنت الذي تقود الـ AI وليس هو الذي يقودك.
0: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد، في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
1: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
0: ذكاء عبر الأثير، من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
1: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع،
0: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
1: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
0: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
2: تابعوا برنامج ذكاء عبر الأثير في المواعيد التالية: الخميس عند الساعة 10:00 صباحا، السبت عند الساعة 2:00 ظهرا، والاثنين عند الساعة 9:00 ليلا، دائما عبر صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
3: منهاجنا دعوة،
4: دعوة إبراهيم،
3: دعوتنا عزة،
4: لا إله إلا الله،
3: عزتنا وحدتنا، معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
5: بيني وبينك أنشودة الوطن المستباح، بيني وبينك في ضحى القرآن تسطع سورة الإسراء، يا من تصب الحبة في طاحونة الأعداء، بيني وبينك صخرة المعراج مع حرم الخليل، يا من خذلت خطى محمد في رحاب القدس كي ترضي الدخيل، بيني وبينك راية التوحيد يرفعها علي غداة خيبر، يا من تبارك لليهود بأرضنا

الله أكبر. بيني وبينك حمزة وابن الوليد وكل فرسان الصحابة، يا من تسمم خيلهم بدخان أفيون السلام وبالخطابة. بيني وبينك بعثة الصديق يقدمها أسامة، يا من ستسلم شعبنا للروم تسحق روحه وعظامه. بيني وبينك صخرة المعراج مع حرم الخليل، يا من خذلت خطى محمد في رحاب القدس كي ترضي الدخيل. بيني وبينك راية التوحيد يرفعها علي غداة خيبر، يا من تبارك لليهود بأرضنا الله أكبر. بيني وبينك حمزة وابن الوليد وكل فرسان الصحابة، يا من تسمم خيلهم بدخان أفيون السلام وبالخطابة. بيني وبينك بعثة الصديق يقدمها أسامة، يا من ستسلم شعبنا للروم تسحق روحه وعظامه. بيني وبينك راية الفاروق تشهر في سماء القدس إسلام الوطن، يا من تسلم للغزاة تراب موطننا المروى بالعقيدة في كفن. بيني وبينك صيحة الأقصى وقدساه جيش أبي عبيدة، يا من تقول بأنه لا طاقة اليوم لنا بعلوهم لتفك قيده. بيني وبينك درة المجد الإلهي صلاح الدين، يا من سترهننا لأمريكا وأحفاد الصليبيين. بيني وبينك شامخا قبر الشهيد، يا من تصافح قاتليه فيسأل هل من مزيد. بيني وبينك راية الفاروق تشهر في سماء القدس إسلام الوطن، يا من تسلم للغزاة تراب موطننا المروى بالعقيدة في كفن. بيني وبينك صيحة الأقصى وقدساه جيش أبي عبيدة، يا من تقول بأنه لا طاقة اليوم لنا بعلوهم لتفك قيده. بيني وبينك درة المجد الإلهي صلاح الدين، يا من سترهننا لأمريكا وأحفاد الصليبيين. بيني وبينك شامخا قبر الشهيد، يا من تصافح قاتليه فيسأل هل من مزيد. بيني وبينك كل ثورات الشعوب، يا من تساوم بالدم الغالي سماسرة الحروب. بيني وبينك وثبة القسام في وجه اللئام، يا من تشيع سيفه الشامية في نعش السلام. بيني وبينك عزوة الأيتام تحضنها الأرامل، يا من أقلت البندقية بينما الشعب وحيدا أعزلا هب يقاتل. بيني وبينك كل ثورات الشعوب، يا من تساوم بالدم الغالي سماسرة الحروب. بيني وبينك وثبة القسام في وجه اللئام، يا من تشيع سيفه الشامية في نعش السلام. بيني وبينك عزوة الأيتام تحضنها الأرامل، يا من أقلت البندقية بينما الشعب وحيدا أعزلا هب يقاتل. بيني وبينك طفلة فقأ اليهود عيونها، يا من تراود قدسنا عن نفسها كي تغافل أهلها وتخونها. بيني وبينك صائما فرحان يصعد فوق حبل المشنقة، يا من جعلت من الجماهير هشيما تلتهمه لظى جنيف المحرقة. بيني وبينك ما طغى الجلاد في جسد السجين، يا من ستسلمنا لغازينا لنذبح كالنعاج ونلعق السكين.
بيني وبينك رمح عبد القادر المغروس فوق القسطل، يا من على دمه تصدر من غدوا للهدم والخذلان أكبر معولي. بيني وبينك شعبنا يستنطق التاريخ والقرآن والنسب، يا من تشيد في الهواء ممالكا والأرض نهبا للغزاة وعرضنا مغتصبا. بيني وبينك ما بكت عين فراق المشردين، يا من ستمنعنا نشيد الروح أو في القلب تغتال الحنين. بيني وبينك ما بنى الإسلام من مجد العرب، يا من هدمت صروح ماضينا المجيد فبات حاضرنا على غدنا جريحا ينتحب. بيني وبينك ما بنى الإسلام من مجد العرب، يا من هدمت صروح ماضينا المجيد فبات حاضرنا على غدنا جريحا ينتحب. بيني وبينك في الوغى الله أكبر قصفها مثل الرعود، يا من تفر إلى الموائد كي تجرع شعبنا ثم الأفاعية والوفود. بيني وبينك ناب أمريكا وأظفار المغول، يا من غدوت رسولهم للشعب كي يضع السلاح ولا تدق لنصره يوما طبول. بيني وبينك في ثرى صبرا وشاتيلا عيون الورد تزهر بالجماجم، يا من ستطعمنا لنار وعودهم وتظل دير ياسين نحالين فخرا لليهود وكفر قاسم. بيني وبينك شعبنا بدم الفداء يخط من سنين ملحمته، يا من عليك سيشهد الشهداء حين سينصب التاريخ محكمته. بيني وبينك شعبنا بدم الفداء يخط من سنين ملحمته، يا من عليك سيشهد الشهداء حين سينصب التاريخ محكمته. بيني وبينك شعبنا باع النفائس والنفوس، يا من تحاول دفنه حيا وأعراب الهزيمة يسبقونك بالفؤوس. بيني وبينك صبرنا يشفي الجراح ويقهر الأحزان، يا من بك المستضعفون استنجدوا فأذقتهم ذل النقوص هوانا. بيني وبينك عزم أصغرنا يقض مضاجع المحتل، يا من ستنبئك الحوادث والليالي كيف شعبي لن يذل. بيني وبينك أنه الشيخ العجوز وصرخة الطفل الرضيع، يا من ستفهمك الحجارة والضحايا كيف حقي لن يضيع. بيني وبينك زحفنا الهدار في اليرموك في حطين في جالوت أو في القادسية، يا من ستبصر كيف بالإسلام ينكسر الطغاة الوالغون شفاههم بدم القضية. بيني وبينك قبضة الأطفال في وجه المدافع، يا من ستشهد كيف تنطلق الجماهير غدا سيلا فدائيا لتحتل الشوارع. بيني وبينك في فلسطين التقاضي والحساب، يا من ستخبرك القوافل أن بوصلة الجهاد على هدى وصواب. أنشودت الوطن المستباح.

0: أولا أولا أولا أولا أولا صناعة سايكس-بيكو لتقسيم أمتنا، فلنرفع معا شعار الإسلام أولا وأخيرا. أولا الإسلام أولا وأخيرا. أولا الإسلام.
1: أشهد أن لا إله إلا الله.
0: الإسلام أولا وأخيرا صناعة رب.

0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس الفيحاء، مدينة العلم والعلماء.
1: تمام الساعة الرابعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.

0: من العاصمة الإيرانية طهران، نحييكم مشاهدينا مستمرون وإياكم في هذه التغطية المباشرة المفتوحة من الميادين. نبدأها مباشرة بآخر التطورات، حيث اتهم حرس الثورة الإيراني الجيش الأمريكي بمحاولة التنصل من جريمة الحرب التي ارتكبها في حفل زفاف في منطقة كوهستك، كما في ملف جرائم ميناب ولمارد وقشم. حرس الثورة وفي بيان حمل الرقم 9 شدد على أن سجل الاعتداءات الأمريكية على حفلات الزفاف يمتد من أفغانستان والعراق إلى اليمن وإيران، مطالبا المسؤولين الأمريكيين بإجابة الرأي العام العالمي حول جرائمهم. حرس الثورة أكد أن رده على العدوان من خلال استهداف القواعد الأمريكية في المنطقة، داعيا الشعب الأمريكي إلى الوقوف في وجه اعتداءات الجيش الأمريكي. إذا قدمت منظمة الهلال الأحمر الإيراني شكوى رسمية إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن الهجوم الإرهابي الذي نفذته قوات أمريكية على حفل زفاف في محافظة هرمزجان جنوبية إيران. وقالت المنظمة إن الهجوم وقع في منطقة كوهستك بمقاطعة سيريك، وأدى إلى وفق المعلومات الأولية إلى استشهاد 4 أشخاص وإصابة نحو 67 آخرين. أشارت إلى أن الموقع المستهدف كان حفل زفاف عائليا، ما يثير بحسب المنظمة مسائل خطيرة تتعلق بالقانون الدولي الإنساني تستدعي إجراء تحقيق مستقل ومحايد وشامل وفعال. والآن مشاهدينا ينضم إلينا موفد الميادين إلى كوهستك في سيريك، حيث ارتكبت القوات الأمريكية هذه المجزرة باستهداف حفل زفاف في منزل كان يضم هذا الحفل الزفاف. الزميل أحمد طه متواجد هناك ينقل لنا الصورة بعد هذه الفاجعة وهذه الجريمة الوحشية، حيث هناك تشييع أيضا لشهداء هذه المجزرة. إليك أحمد.
1: أبدأ أخي رامي أخي المشاهدين مباشر بالجملة وكذلك مشهدية بالتزامن مع وصول الآن أصغر تابوت في هذه المجزرة التي أدتها الحكومة الأمريكية ذات الاختفاء 4 أشخاص بينهم هذا الطفل، الطفل الأمير علي كريمي 4 سنوات فقط رامي، كل ظن به أنه كان متواجد في مكان يعتبره مساحة للفرح، مساحة للعب مع من هم من عمره، لكن الغارة اختارته إلى جانب 3 أشخاص للارتقاء. وكنت أتحدثك عن جملة قيلت من أم فقدت ابنها في مجزرة ميناب، قالت لا مشكلة في التضحية لكن لما الصغار، أضحي أنا بنفسي لكن لما الصغار. أبني أم فقلت وفجعت قبل 6 أشهر بفقدان ولدها في مجزرة شجرة الله في ميناب، وهي تتوجه كانت بهذه الكلمات إلى الطفل، إلى والدة الطفل أمير علي كريم. سنقترب من النعش كونه هو إلى جانب الشهداء الثلاثة. حدث اليوم هذا أحداث الولايات المتحدة السماء أمير علي كريمي ولديه من العمر 4 سنوات فقط. نحن أمام مجزرة على أي حال، كان هناك لطف إلهي، كنا قد عاينا في ساعات سابقة كيف أن الصاروخ ارتطم بالسقف وحال دون أن يرتطم بالأرض فيوقع الكثير من الشهداء، أوقع 4 شهداء بينهم إذن أمير علي كريمي. وبالتالي لولا أن لطف الله وارتطم الصاروخ بالسقف فلا مسيره نحو الغرفة التي كانت تحتضن هذا الزفاف لكنا أمام مجزرة كبيرة ما يضاهي 70 شهيدا على أي حال. نحن أيضا أمام مشهدية مهمة لأنه هذا تشييع، هذا حضور كبير لا يقتصر على أهالي كوهستك بل أيضا على عموم أهالي مدينة سيريك. مدينة كوهستك هي جزء من مدينة سيريك الكبيرة التي تتعرض للقصف مرارا وتكرارا منذ 6 أشهر، ليست المرة الأولى التي يسقط فيها شهداء، ليست المرة الأولى التي تشيع فيها هذه المنطقة تحديدا شهداء، لكن لوجه أمير علي كريم البريء، لعمره الذي ابتدى للتو، لكون المكان كان مفترض أن يكون بداية لحياة لعروس وعريس، تأتي هذه الحشود إيرانيون من مناطق مختلفة من الجنوب الإيراني لعلوا من المناطق، كما أهل شهداء ميناء يحضرون. أهالي شهداء كثر ارتقى أبنائهم في أكثر من منطقة طالها قصف أمريكي إسرائيلي خلال هذه 16 أشهر التي مضت، وبالتالي تكريم يستحقه أمير علي كريمي والشهداء الثلاث كي لا ينتقص من حقهم. كذلك بينهم شبان في ربيع العمر، شاب وصبية كذلك. سنحاول الاقتراب من الصور مع زميل علي غفاري وزميل محسن فيروز بطبيعة الحال. أعداد كبيرة يمكن رصدها في كاميرا الميادين ومبادرات على الصعيد الفردي. دائما أي أهل شهيد أي عوائل شهداء يرفعون صور الأطفال، لكن أيضا أصفر الشهداء تحضر صور القائد الأولى الشهيد علي الخامنئي ثابتة، والقائد الثالث في الجمهورية سيد بشتر الخامنئي لازمة ثابتة عند أي احتفالية بتضحية، عند أي تكريم لشهيد يسقط، سواء في الدفاع عن البلاد بشكل مباشر أو سواء بغارات غادرة التي حصلت على حفر زفاف. سنقترب في عمق المشهد أكثر لأنه تستحق المشهدية، وقولي لي عندما ينتهي الوقت، لكن أريد أن أقترب قليلا مع زميل علي غفاري. هؤلاء عوائل شهداء شجرة طيبة، والد أحد الشهداء محمد حسام رئيسي يحضر إلى جانب عائلة الشهيد أمير علي كريمي. أعطيني فقط دقيقة رامية لأقترب أكثر، لأنه أيضا هناك شيء رمزي يحصل في المقدمة على صعيد القوميات، على صعيد الأعراق، على كل ائتلاف وتميز المجتمع الإيراني، الكل حاضر هنا. هذه فقط نصها بيبحث عنها، لكن أريد أن أصبها للمشاهدين. كل الإيرانيين، كل الأفكار الإيرانية، كل العقائد الإيرانية يوم سطفها العلم الإيراني، روحها ونفسها الشهداء الذين سقطوا بالغارة الأمريكية الغادرة، وبطبيعة الحال رفع الورود لنا للزهور، والورود جزء من الثقافة الإيرانية بطبيعة الحال، هي جزء أصيل في التعبير عن العلاقة ما بين إنسان وإنسان. كيف به؟ شكرا. كيف به إذا كان شهيد بغارة إسرائيلية؟ الصورة ستبقى لديكم، ما سمح ما استطعنا بسبب بعض الضغط على الشبكة، بسبب خصف على إيحاء برج الاتصالات في نفس اليوم. سأترك لكم قليلا الصورة وأعود إليك.
0: لا تبقى بطبيعة الحال، هذه صور مهمة زميلنا أحمد طه. نحن في الميادين أثرنا أن نصل إلى هذا الشعب العظيم الذي تداعى الجسد الوطني الإيراني للحضور في هذا التشيع لشهداء هذه المجزرة الأمريكية في استهداف حفل زفاف بشكل متعمد على ما فهمنا بالتقارير. تفضل.
1: عفوا، فقط لأنه الآن تكريم الجثاميين، الآن دخول النعوش بتحية رسمية، بتحية عسكرية وكذلك تحية شعبية، فلنترك أيضا لهذه الصورة والرسالة. على أي حال، هذه رسالة من الشعب الإيراني يوصلوها للمعتدين
0: من العدوان،
1: نتابعها بصوت الصورة.
0: إذن نتابع هذه المشاهد. كنا نشير وأشار الزميل أحمد طه إلى أن صورة رمزية لتداعي الجسد الوطني الإيراني والذي يشارك في هذا التشييع، تشييع شهداء هذه المجزرة الأمريكية التي استهدفت حفلة زفاف في كوهستك في سيريك بصواريخ عالية الدقة، على ما فهمنا 3 صواريخ هكذا جاءت في تقارير حتى من وسائل إعلام إيرانية. وبالتالي هناك لطف من الله أن كان عدد الشهداء أقل من حجم ما استخدم، بالنظر إلى أنها أصابت إحدى الصواريخ صخرة، أو كما فهمنا من الزميل أحمد طه. إذن تحمل الجثامين على الأكتاف، ولا سيما الطفل ذو 4 أعوام أمير علي كريمي، ذاك الذي استشهد مع 3 آخرين في هذه الجريمة التي ارتكبتها القوات الأمريكية، إلى جانب حوالي 70 مصاب في هذا الاستهداف لحفل الزفاف. إذن نحن نتابع هذه المشاهد من كوهستك. زميلنا أحمد طه متواجد مع فريق الميادين آثرنا أن نذهب إلى هناك. يجب أن تصل هذه الصورة، صورة المذبحة وصورة الوحدة الوطنية الإيرانية المتمثلة في استدعاء الجرح الغائر مينا وصولا إلى هذه المزرعة في كويستيك. تفضل أحمد.
1: صغير جدا، صغير جدا هذا النعش رامي، أتحدث عن نعش متر بنصف متر فقط، فقط يعني لمعرفة أي روح أي ضحية للغارة الأمريكية. نعش أصغر النعوش على أي حال في المجازر التي ارتكبت في مناطق الجنوب بعد مزرعة ميناء. هو الشهيد الأول الذي لم يبلغ من عمره سوى 4 أعوام، جدا لا يحتاج لأربعة أشخاص لرفعه، كان يكفي لشخص أو شخصين، لكن ثقل ما حدث، ثقل الخسارة، البكاء الذي أسمعه الآن، لعل من يحضر رامية لا يعرف الشهيد، لا يعرف عائلة الشهيد، لكن كلهم إيرانيون، هم ينظرون إلى أنفسهم بوصفهم أبناء البلد الواحد الذي يتعرض للعدوان. فقط أردت أن أشير إلى أن حجم النعش كان صغيرا، وكان لابد أن أقول ذلك على الهواء. نعش طوله متر واحد وعرضه أقل من نصف متر.
0: نعم أحمد، وأنت يعني قبل قليل من الوقت أنت وفريق الميادين وصلتم إلى موقع المكان حوالي 14 ساعة كانت رحلتكم لتكونوا في هذه الصورة، وما الذي تعني هذه الصورة، وربما التقط بعض الأجواء وما الذي يقال، والأهم نريد أن نعرف ما الذي تحتويه مراسم التشييع هذه، خصوصا أن شهدنا اصطفافا على يعني جانبي الطريق المحدد للمسار يعني عناصر الزي العسكري. هل هناك من مراسم خاصة، ما الذي سنراه في مراسم التشييع هذه، وما الذي تعنيه لكل من يحضرها ويشارك فيها؟
1: أمي الآن هذا النعش يسير على سجاد أحمر، عادة هذا السجاد يستخدم للفعاليات الرسمية في البروتوكولات الرسمية عندما يزور وزير أو رئيس يمشي على سجاد أحمر. الشعب الإيراني يجعل هذا النعش في طفل المظلوم أمير علي كريمي يسير للمرتبة على سجاد أحمر بوصفه بمرتبة رئيس، بمرتبة وزير، بمرتبة عليا كما هو عند الشعب وعند القيادة. لذلك صورة القيادة تحضر، ولرمزية الحاضرين بالزي الرسمي هي تكامل، هؤلاء هم إيرانيون، هؤلاء هم من الشعب الإيراني، ليسوا جسما منفصلا عنهم. كل إيراني هو متطوع إن كان بشكل مباشر وإن كان قلبيا متطوع في القوات المسلحة. لذلك الوجود بالزي العسكري هو الصورة المتكاملة من كل أوجه بالشعب الإيراني. عندما ستنتهي هذه المراسم التكريمية على سجاد أحمر الآن نشر الزهور وكذلك حبات الحلوى بطبيعة الحال، أيضا هذا نعهده في الأسواق العربية في البلدان العربية، يقومون بنفر الأرز ورمي حبات الحلوى، هذا يفعلونه على نعت الشهيد أمير علي كريمي. هذا أيضا فيه دلالة على أن هذا الشعب قريب جدا من شعوب المنطقة، فيه عادات كثيرة مشتركة رامية، ومنها نفر الأرز ونفر الورود ونصر نفر الحلوى. عندما ستنتهي هذه الخطوات نحو النقطة الأخيرة التي فيها بخور للتبريك وفيه شيء من الإيمان، فيه شيء من المعتقدات، سوف يتوجه النعش صغير نعش أمير علي كريمي إلى مثواه الأخير، ولعله على قساوة هذه اللحظات الآن على البكاء الذي يذرفه الحاضرون الآن، سيكون اللحظة عند مواراة في الثرى الصعب هي اللحظة الأخيرة، وهي النظرة الأخيرة ستكون هناك قبل أن يعيدوا ويضعوا الجثمان على الأرض تحت التراب. على أي حال هذه المراسم بدأت لي التو بشكل رسمي، وأريد حسن كثير لأنه من يقدر في المنطقة المتقدمة هم شخصيات ووفود رسمية على ما فهمت، لم يتاح لي معرفة من يمثلون، لكن على ما يبدو الحكومة الدولة وزراء شخصيات تشغلنا إلى هنا، وبالتالي لا تغيب القيادة بتمثيلها بشكل مباشر.
2: هنا صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي، نعود بكم لمتابعة نشرة أخبار الميادين بعد رفع أذان العصر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها.
3: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، يرفع الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: قل معي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: تمام الساعة الخامسة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: تابعوا أسبوعياً البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلالة على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
2: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
1: أنت الذي تقود الـ AI وليس هو الذي يقودك.
0: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
1: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
0: ذكاء عبر الأثير من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
1: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
0: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
1: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
0: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير. تابعوا برنامج ذكاء عبر الأثير في المواعيد التالية: الخميس عند الساعة 10 صباحا، السبت عند الساعة 2 ظهرا، والاثنين عند الساعة 9 ليلا، دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير. من هنا
2: وأعرف ما دربي وما هدفي،
3: وراية التوحيد أعلي،
4: وراية التوحيد
3: مستقبلي قد مضي،
4: وللمستقبل قد مضي.
2: خلي عدوك يولي،
3: معكم فهذه أيادينا،
5: مخطوبة بالمجد والحناء، هذه أمانينا.
3: صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي،
4: إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان،
3: إذاعة التوحيد الإسلامي
4: من لبنان،
3: من لبنان،
4: إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: المصطفى الأحمد محمد المحمود صلى الله عليه وسلم، في رياضه نجوب، ومن بديع أفعاله نتعلم الكثير. كيف نصنع؟ كيف نتعامل؟ كيف نتجاوز الكروب؟ روضة المصطفى، روضة المصطفى.
1: اللهم أدخل في عمر الوالي،
2: اللهم بارك لنا في ولدنا
3: الوالي ملحني أرض الخطا، اللهم بارك لنا في عمره
1: يا الله،
3: جعله الله من أهل الخير لرعيته.
1: اللهم أعين يا رب،
3: اللهم أقل لنا الوالي،
2: اللهم وفقه يا رب،
1: اللهم أطل في عمره،
2: اللهم احفظ والي هذه البلاد وخذ بيده، اللهم بارك له في عمره وفي ولده، إنك سميع مجيب الدعاء يا الله.
4: أرأيت يا أبا مجاهد كم هو سخي هذا الوالي؟ لقد منح الجميع أموالا وأراض اقتطعها من أملاك الدولة ليزرعها الناس ويعيشوا من خيراتها حياة كريمة.
2: مثل هذا الوالي لن يضام ولن يكاد من تقلبات الزمان ولا من عدو خوان يا أبا بشر يا أخي.
4: بارك الله فيه وفي أمثاله، ولكن قل لي يا أبا مجاهد، ماذا ستزرع أرضك؟ فهي مجاورة لأرضي وسأزرعها غير الذي ستزرعه.
2: الأرض والحمد لله أصبحنا نملكها الآن، ولكن علينا حفر بئر ماء لنسقي ما نزرعه يا أبا بشر، فما رأيك أن نشترك في حفر بئر واحدة ويكون ماؤها لأرضك وأرضي؟
4: لم لا؟ ولم لا يا أبا مجاهد؟ على بركة الله ويد الله مع الجماعة.
2: الحمد لله رب العالمين، لقد تفانينا واجتهدنا ولكل مجتهد نصيب. انظر، ها هي أشجار النخيل قد أثمرت وحان قطافها، وأشجار العنب في أرضك قد نضجت عناقيدها.
4: الحمد لله رب العالمين، ثم الشكر للوالي الطيب الذي مد لنا يد العون ووفر الحياة الكريمة لنا ولعيالنا.
5: لقد وصل سيد الوالي أدامه الله ليتفقد أحوال الناس ويلبي مطالبهم.
2: إنه الوالي يا أبا بشر، إنه قادم نحونا مع رجاله، هيا نستقبله.
4: نعم، هيا نستقبله ونقدم له ولرجاله بواكير ثمار أشجارنا وندعو له بالعافية وطول العمر.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا سيدنا الوالي، حللت أهلا ونزلت سهلا.
6: أهذه أرضي التي منحتكم إياها؟ ما شاء الله، تبارك الله، لقد أصبحت بساتين مثمرة وأرى أن ثمارها قد نضجت وطابت وحان موعد القطاف.
2: هذا بفضل الله ثم بفضلكم يا سيد الوالي، وهذه الثمار من رطب وعنب هي بواكير هذا العام. تفضل يا سيدي هنيئا مريئا.
6: بارك الله فيكما، إنني صائم اليوم ولكن لن أرفض هديتكما، وسأبعث من يأتيني بها من عندكما إن شاء الله.
4: نحن وما نملك فداؤك يا سيدي الوالي، أطال الله بقاءك.
6: رعاكم الله وعافاكما.

0: ثمارنا، فربما يرسل اليوم أحدا من طرفه ليأخذها يا أبا بشر.
1: بالأمس التقيت بالشيخ عبد الرحيم في المسجد ودعوته أن يحضر قطاف الثمار اليوم ليدعو لنا بالبركة فيما رزقنا الله من فضله.
0: الله أكبر، ذكرت الشيخ عبد الرحيم يا أبا بشر، وها هو قادم والبشر يعلو وجهه. ولكن انظر ما هذا الغبار المتطاير، إنهم رجال الوالي قادمون نحونا.
1: ربما جاءوا لأخذ هدايا الوالي يا أبا مجاهد.
2: أنتما يا أبا مجاهد ويا أبا بشر مطلوبان في الحال لتمثلا أمام الوالي في أمر هام.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما الأمر أيها الرجال؟
0: حياك الله يا شيخ عبد الرحيم، لا تقلق، إنهم رجال الوالي أطال الله في عمره، جاءوا ليأخذوا هدايانا إليه من بواكير ثمار الأرض التي منحنا إياها.
2: الوالي ليس بحاجة إلى هداياكم، أتهدونه شيئا من ثمار هي وشجرها وأرضها ملك له؟
1: ماذا؟ ماذا تقول يا رجل؟ لقد زارنا هنا بالأمس ودعا لنا، وقد كان صائما، ووعد أن يرسل من يأخذ هديتنا له.
2: خذ هذه ولا تكثر الكلام، هيا يا رجال لا تهدروا الوقت معهما، هيا.
4: لا
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا أمر من الوالي أيها الرجل. ولما ولما ماذا فعل حتى ينال هذه المعاملة السيئة؟ هذا هو الظلم بعينه.
2: أتقول عن الوالي ظالما يا شيخ، وأنت تعلم أن من حكم في ماله ما ظلم؟
1: هذا إن كان له الحق في مال الغير وكدهم وعرقهم. سأواجه الوالي بما قلته وفعلته أيها الرجل.

0: أتقول لرجالي أني ظالم يا شيخ عبد الرحيم؟ كيف حكمت علي بالظلم؟ ألأني منحتهما أرضاً يعملان بها واستأجرتهم عليها وتقول هذا؟
1: أيها الوالي، منحتهم الأرض فمنحوها كدهم وعرقهم وجهدهم، حتى إذا أتت الثمار أكلها طمعت فيها وحرمتهم إياها. أليس هذا ظلماً أيها الوالي؟ أليس غشاً لرعيتك؟ إنهم أمانة، إنهم أمانة في عنقك، وإنما استرعاك الله عليهم لتقدم لهم النصيحة. لا تغشهم ولا تظلمهم، لقد كانوا يدعون لك بالأمس واليوم، واليوم سيدعون عليك لظلمك، فاتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، وكن إماما عادلا حتى يظلك الله في ظله. وتذكر قول نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، فعن معقل بن يسار رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم.
2: كنتم مع روضة المصطفى
3: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم المسلسل اليومي روضة المصطفى، روضة المصطفى، روضة المصطفى. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
4: لجرعة موت على القلب أحلى، لفنجان سم على الريق أحلى، فشهدك مر ودفئك مر وذكرك شر وزهرك دفلا، لنار سموم على الجلد أوفر بردا وظلا، فحسبك خزيا بأنك موت يصارع طفلاً.

أنت مع الذين أشركوا عبدوا الأوثان قدسوا المال لاثوا وراء الشهوات أفسدوا داهنوا راوغوا مالقوا الكفار قاتلوا المؤمنين عاثوا في الأرض فسادا سجلهم ملطخ بالدم أم أنت من الذين هم مؤمنون موحدون مسلمون مظلومون مقهورون معذبون غرباء لاجئون ولكنهم شرفاء صالحون أبات كبار أعزاء رحماء أين أنت؟ من الآن حدد موقعك واجعل هدفك الجنة. كن من الفائزين ولا تكن من الخاسرين النادمين.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج سنن الطوفان مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: الناس دائما تتعلق بهدف النصر وتتمنى النصر، لكن سؤال لكم، هل النصر هو الهدف؟ النصر هو لحظات أو أيام ويحدث النصر. لماذا نريد النصر؟ تذكروا أن النصر هو وسيلة نحو هدف أكبر. الهدف الأكبر هو التمكين في الأرض. هدف النصر التمكين في الأرض كما يريد الله سبحانه وتعالى. فنحن نريد هذا النصر من أجل أن نحقق ما يريده الله سبحانه وتعالى منا من خلال هذا التمكين في الأرض. ما هو هذا التمكين في الأرض؟ وما المقصود به؟ وكيف نحققه؟ معنى التمكين معنى عميق، دعونا نتأمل فيه.
2: وإنه لجهاد، نصر أو استشهاد، والسلام عليكم ورحمة.
1: الهدف من النصر هو أن يمكن المؤمنون من قيادة الأرض وإدارة الأرض، يصبحوا خلفاء الله تعالى في الأرض. الله سبحانه وتعالى من بداية الخلق قال للملائكة أنه سيجعل في الأرض خليفة. خليفة يعني ماذا؟ يعني من يحكم الأرض نيابة عن الله عز وجل بمنهج الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا لابد أن يحدث عندما ينتصر المؤمنون على أعداء الله، على الفاسقين، على الكافرين، على الظالمين. إذن هدف النصر، النصر ليس هدفا بحد ذاته، النصر هدفه أن نمكن في الأرض. وانظروا تسلسل الآيات، لما الله سبحانه وتعالى يقول ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض. شوفوا على طول، إذا نصرتم الله سينصركم، عندها سيمكنكم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. عندها يكون منهج الله عز وجل طبق في الأرض حسب ما يريد الله عز وجل. خلونا نشوف آية أخرى. يقول الله سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض. رجعنا للخلافة، للتمكين، كما استخلف الذين من قبلهم الصالحون الذين مكنوا من الأرض وليمكنن. شوفوا ده كلها نفس المعاني، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذه الآيات فيها تقديم وتأخير، بمعنى خلينا نفهم المعادلة. المعادلة تقول إذا عبدتم الله سبحانه وتعالى وحده ولم تشركوا به وعملتم عملا صالحا رغم ما يصيبكم من أنواع الخوف والأذى، عندها سيمكنكم من الأرض ويستخلفكم فيها تحكموها خلفاء لله عز وجل بمنهج الله عز وجل ويبدل خوفكم أمنا. هذه قواعد، هذه سنن، ولذلك فهمها الصالحون، فهمها العلماء المتمكنون. سئل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى هل الأفضل للإنسان أن يبتلى أم أن يمكن؟ يختبر ويبتلى وينجح في الاختبار، ولا يمكن يعني يحكم ويسيطر بدون اختبار؟ استغرب السؤال هو، فرد بوعي عجيب فقال: لا يمكن حتى يبتلى، ما يمكن أن ينتصر ويسيطر إلا إذا اختبر ونجح. فهذا هو التسلسل. لو حدث تمكين بدون اختبار سيكون تمكين سهل، وعندها سيضيعه أهله لأنهم ضعاف غير مؤهلين لهذا التمكين. فإذا النصر ليس هدفا بذاته، النصر هدفه التمكين وخلافة الله عز وجل في الأرض.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن الطوفان مع الشيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

طلت مثل نور الفجر، تذرف أمل ودموع، تحكي حكايا مسطرة في قلبها الموجوع. كيف العدا لما غزونا وأشعلوها النار، كيف انطفى الصبح وغفى من لوعة النوار. طلت تنادينا وعسى لبت عزايمنا، طلت ويعرفها البدر، هذه حكايتنا.

باقون مستمرون متألقون بكم ومعكم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي عبر أثير الموجات 103.5 و105.3 و90.5 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تميز عبر تميز عبر

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا أرجو

وفاء ربيع، برنامج يومي يتناول درسا من حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته وشمائله الطيبة ولمساته المصطفوية الحامية. تعرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، عبادته، جهاده، معجزاته، معاملاته، هجرته، رقيته ومناماته، ماذا قال فيه المادحون والشعراء والأدباء، كيف نعيش شهر ربيع في تقييم حقيقي لحياة النبي صلى الله عليه وسلم وسلوك يومي نعيشه في بيوتنا ومعاملاتنا.

بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الطيبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، صلاة تشرح بها يا رب صدورنا، وتغفر بها ذنوبنا، وتستر بها عيوبنا، وترد بها شر الفتن عنا يا أرحم الراحمين. رب أدخلنا مدخل صدق، وأخرجنا مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. وبعد، أيها المستمعون الكرام، فنستحضر النية الطيبة لهذا المجلس. لا يقبل الله عملا بلا نية، وخير ما ينوي المرء أن ينوي طلب الصدق في رضوان الله، ورضوان من الله أكبر. نسأل الله أن يرزقنا الرضا والرضوان والروح والريحان، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، اللهم آمين آمين. وما زلنا في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ومعجزاته أكبر من أن تحصى وكثيرة، كما ذكرنا في درس سابق أن أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يعرف القراءة والكتابة، فعلمه ربه سبحانه وتعالى، وأن أعظم معجزاته هو القرآن العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم أيد بالمعجزات كانشقاق القمر، قال الله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر، والمراد وقوع انشقاقه، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وعلم أن القمر لم ينشق لأحد غير نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو من أمهات معجزاته، وقد أجمع المفسرون وأهل السنة على وقوعه لأجله صلى الله عليه وسلم، فإن كفار قريش لما كذبوه ولم يصدقوه طلبوا منه آية تدل على صدقه في دعواه، فأعطاه الله هذه الآية العظيمة التي لا قدرة للبشر على إيجادها، دالة على صدقه عليه الصلاة والسلام في دعواه الوحدانية لله تعالى. قال الخطابي: انشقاق القمر آية عظيمة لا يكاد يعد لها شيء من آيات الأنبياء، وذلك أنه ظهر في ملكوت السماوات خارجا عن جملة طباع ما في هذا العالم المركب من الطبائع، فليس مما يطمع في الوصول إليه بحيلة، فذلك صار البرهان به أظهر. يقول ابن مسعود قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كفار قريش: هذا سحر ابن أبي كبشة. قال: فقالوا: انظروا ما يأتيكم به السفار، أي أنما سحر قريش بها، فإن محمدا لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم. قال: فجاء السفار فأخبروهم بذلك، أي رأينا انشقاق القمر. يقول الدكتور زغلول النجار: والهنود يؤرخون في تواريخهم من تاريخ انشقاق القمر، ويقول أن رواد الفضاء لما صعدوا إلى القمر وجدوا أن القمر فيه التحام ببعض أنواع الحديد، مما يدل على أنه في يوم من الأيام مر عليه انشقاق، تصديقا لهذه المعجزة الخالدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول ابن عباس في هذا المعنى: أن كفار قريش اجتمعوا وقالوا: يا محمد، إن كنت صادقا فشق لنا القمر فرقتين، فسأل ربه فانشق. ورواه البخاري مختصرا: إن القمر انشق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ طلبوا هذه الآية حتى رأوا جبل حراء بينهما، اقتربت الساعة وانشق القمر. إن هذه الآية من الآيات العظام، وأما الشمس فلها شأن آخر مع النبي صلى الله عليه وسلم. فروي عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوحى إليه ورأسه في حجر علي رضي الله عنه، فلم يصلي العصر حتى غربت الشمس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصليت يا علي؟ قال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك، فاردد عليه الشمس. قالت أسماء: فرأيتها غربت، ثم رأيتها طلعت بعدما غربت ووقعت على الجبال والأرض، وذلك بالصهباء، ذكره القاضي عياض. وروى الطبراني أيضا عن أبي هريرة عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الشمس فتأخرت ساعة من النهار. وذكر القاضي أيضا عن أبي ابن إسحاق أنه لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر قومه بالرفقة والعلامة التي في العير، قالوا: متى تجيء؟ قال: يوم الأربعاء. قال: فلما كان ذلك اليوم أشرفت قريش
ينتظرون وقد ول النهار ولم تجيء، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فزيد له في النهار ساعة وحبست عليه الشمس. وكذلك روي حبس الشمس لنبينا صلى الله عليه وسلم يوم الخندق حين شغل عن صلاة العصر، فيكون حبس الشمس مخصوصا بنبينا وبيوشع عليهما الصلاة والسلام كما ذكره القاضي عياض. وقد روي من معجزاته صلى الله عليه وسلم طاعة الجمادات وتكليمها له بالتسبيح والسلام ونحو ذلك مما وردت به الأخبار، فمنها تسبيح الطعام والحصى في كفه الشريف صلى الله عليه وسلم. ففي حديث أبي ذر قال: تناول النبي صلى الله عليه وسلم سبع حصيات فسبحن في يده حتى سمعت لهن حنينا، ثم وضعهن في يد أبي بكر فسبحن، ثم وضعهن في يد عمر فسبحن، ثم وضعهن في يد عثمان فسبحن. وقد أخرج البخاري من حديث ابن مسعود قال: كنا نأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم الطعام ونحن نسمع تسبيح الطعام، سبحان ربي العظيم. وكنا نأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم الطعام ونحن نسمع تسبيح الطعام. قال جعفر بن محمد عن أبيه قال: مرض النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه جبريل بطبق فيه رمان وعنب، فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم فسبح. ومن ذلك تسليم الحجر عليه الصلاة والسلام عليه. أخرج مسلم من حديث جابر قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لا أعرفه الآن. وقد اختلف في هذا الحجر، قيل هو الحجر الأسود، وقيل حجر غيره بزقاق يعرف به بمكة، والناس يتبركون بلمسه ويقولون إنه هو الذي كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم كلما اجتازه. وروى الترمذي وغيره عن علي رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، فخرجنا في بعض نواحيها فما استقبله شجر ولا حجر إلا قال: السلام عليك يا رسول الله. الله أكبر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما استقبلني جبريل بالرسالة جعلت لا أمر بحجر ولا شجر إلا قال: السلام عليك يا رسول الله. ومن ذلك من معجزاته تأمين أسكفة الباب وحوائط البيت على دعائه عليه الصلاة والسلام. عن أبي أسيد الساعدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس بن عبد المطلب: يا أبا الفضل، لا ترم منزلك أنت وبنوك غدا حتى أتيكم، فإن لي فيكم حاجة، فانتظروه حتى جاء بعدما أضحى فدخل عليهم فقال: السلام عليكم. فقالوا: عليك السلام ورحمة الله وبركاته. قال: كيف أصبحتم؟ قالوا: أصبحنا بخير بحمد الله. فقال لهم: تقاربوا. فتقاربوا يزحف بعضهم إلى بعض حتى إذا أمكنوه اشتمل عليهم بملاءته، فقال: يا رب، هذا عمي وصنو أبي وهؤلاء أهل بيتي، فاسترهم من النار.

وهو الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: أحد جبل يحبنا ونحبه، رواه البخاري ومسلم. وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لا يمر بحجر ولا شجر إلا قال: السلام عليك يا رسول الله. وأخرج الإمام أحمد عن طلحة بن نافع قال: جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس حزين قد خضب بالدماء ضربه بعض أهل مكة، فقال له: ما لك؟ قال له صلى الله عليه وسلم: فعل بي هؤلاء وفعلوا. فقال له جبريل: أتحب أن أريك آية؟ قال: نعم. فنظر إلى شجرة من وراء الوادي فقال: أدعو تلك الشجرة. فدعاها قال: فجاءت تمشي حتى قامت بين يديه، قال: مرها فلترجع إلى مكانها. فأمرها فرجعت إلى مكانها، فقال صلى الله عليه وسلم: حسبي حسبي، إذا كان الناس قد أعطوك ظهورهم ولم يلتفتوا إليك، فإن الله سيسخر لك ما لا يشتهي على قلب بشر، أن يؤمن بك الجماد والشجر والحجر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل أعرابي، فلما دنا منه قال له صلى الله عليه وسلم: أين تريد؟ قال: إلى أهلي. قال: هل لك إلى خير؟ قال: وما هو؟ قال: تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. قال: هل لك من شاهد على ما تقول؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه الشجرة. فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بشاطئ الوادي، فأقبلت تخد الأرض خدا، فقامت بين يديه فاستشهدها ثلاثا فشهدت، ثم رجعت إلى منبتها. قال لها: أتشهدين أني رسول الله؟ قالت: أشهد أنك رسول الله. الله أكبر. قال: فمالت الشجرة عن يمينها وعن شمالها وبين يديها وخلفها، فتقطعت عروقها، ثم جاءت تخد الأرض تجر عروقها مغبرة، حتى وقفت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: السلام عليك يا رسول الله. الله أكبر. فقال الأعرابي: مرها فلترجع إلى منبتها. فرجعت فدلت عروقها في ذلك الموضع فاستقرت. فقال الأعرابي: ائذن لي أن أسجد لك. قال: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وجاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بما أعرف أنك رسول الله؟ قال: إن دعوت هذا العذق قطفا من هذه النخلة أتشهد أني رسول الله؟ فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل ينزل من النخلة حتى سقط إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ارجع. فعاد فأسلم الأعرابي، رواه الإمام الترمذي. إن هذا أكثر مما يحصى، ومن أعظمها حنين الجذع شوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي آية كبرى من أكبر الآيات والمعجزات الدالة على نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: ما أعطى الله تعالى نبيا ما أعطى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقيل له: أعطي عيسى إحياء الموتى؟ فقال: أعطي محمد صلى الله عليه وسلم حنين الجذع حتى سمع صوته، فهي أكبر من ذلك. قال القاضي عياض: حديث الجذع حديث مشهور منتشر، والخبر به متواتر، وقد أخرجه أهل الصحيح، ورواه من الصحابة 14 منهم. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى إلى المسجد وكان مسقوفا وضعوا له جذعا من نخل يخطب عليه، ثم جاءوا له فصنع له منبر 3 درجات ليسمع الناس خطبته لما كثروا، فلما قعد صلى الله عليه وسلم خار الجذع حتى تصدع وانشق، وفي رواية: فصاحت النخلة، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وضمها، فجعلت تئن أنين الصبي الذي يشكي. الله أكبر. وفي رواية: سمعنا لذلك الجذع صوتا كصوت العشار. وفي رواية: اضطربت تلك السارية كحنين الناقة الخلوج، وهي التي انتزع منها ولدها. الله أكبر. الله أكبر. وفي رواية أنه سمع الخشبة تحن حنين الواله، فما زال تحن حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فمشى إليها فاحتضنها فسكنت. وفي رواية: جأر الجذع كجؤار الثور حزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ارتج المسجد لجؤاره، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فالتزمه وهو يخور، فلما التزمه سكت،
ثم قال

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لو لم ألتزمه لما زال هكذا حتى تقوم الساعة. حزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر به صلى الله عليه وسلم فدفن. وفي حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن شئت أردك إلى الحائط الذي كنت فيه تنبت لك عروقك ويكمل خلقك ويجدد لك خوص وثمرة، وإن شئت أغرسك في الجنة فتأكل أولياء الله من ثمرك. ثم أصغى إليه النبي صلى الله عليه وسلم ليسمع ما يقول، فقال: بل تغرسني في الجنة فيأكل مني أولياء الله وأكون في مكان لا أبلى فيه. فسمعه من يليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد فعلت، لقد اختار دار البقاء على دار الفناء. نسأل الله أن ينفعنا بما نقول، نسأل الله أن يكرمنا بالصلاة على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يا رب صل على محمد،
2: وفى ربيع.
1: يا رب صل عليه وسلم.
2: كنتم مع وفى ربيع، وإلى الملتقى.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلالة على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
1: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
1: أنت الذي تقود الـ AI وليس هو الذي يقودك.
0: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
1: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
0: ذكاء عبر الأثير من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
1: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
0: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
1: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
0: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
2: تابعوا برنامج ذكاء عبر الأثير في المواعيد التالية: الخميس عند الساعة 10:00 صباحا، السبت عند الساعة 2:00 ظهرا، والاثنين عند الساعة 9:00 ليلا، دائما عبر صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
0: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
3: قرآن يتلى.
4: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
3: سنة تشرح.
5: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
3: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس، تميز

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في برنامجنا إنه محمد صلى الله عليه وسلم. بالأمس تحدثنا عن الهجرة الأولى للحبشة، وكيف لما الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ على قريش أواخر سورة النجم وسجد وسجدوا هم معه لأنهم بهروا يعني كلام الله سبحانه وتعالى. وصل الخبر قلنا للموجودين في الحبشة ورجعوا فكروا أن قريش أسلمت. هنا اشتد عليهم التعذيب واشتد عليهم الأذى، فأرادوا أن يهاجروا هجرة ثانية إلى الحبشة. في المرة الثانية هذه طبعا هي في قصة جميلة هنحكيها بعد ما نحكي لكم إيش اللي حصل في هجرتهم للحبشة الهجرة الثانية. إذن معناته إنه هجرة الحبشة هجرتين وليست هجرة واحدة. في المرة الأولى حوالي 33 رجلا وامرأة، وفي المرة الثانية حوالي 83 رجلا وامرأة. هنا لما جاءوا بدهم يهاجروا بدأت تتنبه قريش ليهم، فكانوا يخرجوا ويتسللوا شوية شوية ويركبوا البحر ويروحوا للحبشة هناك عند ملكها النجاشي. قريش طبعا لما راحوا، واللي راحوا هناك ترى ناس من أولادهم مش كل الضعفاء اللي راحوا، فطبعا يعني مو سهل عليها، فقررت إنها ترسل اثنين من عندها، واحد يعتبر من الدهاء اللي هو عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة، طبعا هذول اثنين قبل ما يسلموا أرسلوا معاهم هدايا غريبة وعجيبة للنجاشي وللبطارقة اللي حوالينه. البطارقة اللي هم مستشارينه، اللي هم لأنه النجاشي كان رجل نصراني. لما راحوا عمرو بن العاص واللي معاه راحوا للبطارقة وعهدوهم هي، واتفقوا معاهم إنه إيش الحجج اللي تقولوها للنجاشي عشان تطردوا هدول المسلمين. واتفقت معاهم البطارقة إنهم يشيروا على النجاشي إنه يرجعهم ليهم. راحوا للنجاشي وقدموا له هدايا للنجاشي وللبطارقة. فإيش قالوا له؟ أيها الملك، إنه قد ضوى إلى بلدك غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك. لاحظوا إنه الآن يبغوا يهيجوا على المسلمين، إنهم لا دخلوا في دينك وفارقوا ديننا، وجاءوا بدين ابتدعوا لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليه، فهم أعلى بهم عينا وأعلموا بما عابوا عليه. يعني هم أعرف إيش اللي سووه وصاروا يعاتبوهم. فقالت البطارقة، الآن البطارقة أخذوا الهدايا فلازم يوقفوا معاهم ويبدأوا يقنعوا الملك إنه رجع المسلمين دول وأطردهم من بلدك. فقالوا له صدقا أيها الملك فأسلمهم إليهم، رجعهم يردوهم لقومهم وبلادهم وإحنا ما لا دخل فيهم. النجاشي رجل عادل، وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل المسلمين عنده، فقال لا، لازم أسمع الطرفين كلهم، ما أسمع من واحد، وهذا الحاكم العادل يسمع من الاثنين. فأرسل للمسلمين ودعاهم، حضروا وأجمعوا كل المسلمين اللي كانوا، كان من ضمن اللي راحوا هناك جعفر بن أبي طالب ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم وأخو علي بن أبي طالب. ترى بالمناسبة هذول جلسوا في الحبشة إلى سنة 7 في الهجرة، يعني تخيلوا كم سنة جلسوا فيها هناك، وهذه لسه دوبها في بداية الدعوة. وإحنا نعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم جلس في مكة 13 سنة وفي المدينة 10 سنوات، فدول جلسوا إلى سنة 7 للهجرة. كم سنة؟ سبحان الله العظيم، شوفوا كيف فرارا بدينهم. النجاشي سألهم ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا به في ديني ولا دين أحد من هذه الملل؟ هنا جعفر هو اللي بدأ يتكلم وقرر إنه قرر إنه يقول الصدق كائنا ما كان. إيش قال له؟ أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام
ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل منا القوي الضعيف. شوف الآن عدد له إيش كانوا هم من أخلاق رذيلة. فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه. يعني الآن بيوضح إنه النبي اللي جانا ده مو أي واحد مو أي كلام، إحنا نعرفه صادق وأمين ونسبه فينا عالي. إيش الشيء اللي دعانا؟ لاحظوا في البداية قال له إنه إيش اللي كانوا الأشياء السيئة اللي سووها وإيش النبي، طيب وإيش الشيء اللي دعانا لي؟ شوفوا كيف الكلام لما يكون مرتب وتوفيق الله في الإقناع. فقال إيه؟ فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه. من إيه؟ هم إيش كانوا يعبدوا؟ حجارة أوثان، هذول اللي كانوا يعبدوهم وأمرهم بطاعة الله وعبادته. وأمرنا إيش الأمر اللي أمرهم به؟ صدق الحديث، أداء الأمانة، صلة الرحم، حسن الجوار، الكف عن المحارم والدماء. نهانا عن الفواحش، قول الزور، أكل مال اليتيم، قذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا. أمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. سار يعدد عليه أمور الإسلام. إيش دورنا إحنا لما نعمل لنا كده؟ صدقنا، آمنا به، اتبعناه على ما جاءنا به من دون الله، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، حرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا. طب احنا سوينا كده ما آذينا أحد، فعدى علينا قومنا. الآن بيذكر إيش هم سووا فيهم. فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله تعالى، ونستحل ما كنا نستحل من الخبائث. لما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وما خلونا نعبد ونسوي ديننا، جينا لبلادك واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك، ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. بالله شفتوا أحسن من هذا الخطاب اللي خاطبوا فيه؟ وضح كل الفكرة. قام النجاشي قال له طيب الآن وريني دليل، إيش الدليل اللي عندك؟ أنت تكلمت وقلت. قال له هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ في عندكم شيء سمعوني. فقال له جعفر نعم. قال له النجاشي أقرأ علي. قرأ عليه بدايات سورة مريم، كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا. فبدأ يقرأ عليه، صار النجاشي يبكي حتى اتبللت لحيته. الأساقف اللي حوالينه البطاريق أيضا بكوا حتى اخضلت مصاحفهم لما سمعوا ما تلي عليهم من القرآن. فقال لهم النجاشي إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة. إذن الآن نفس اللي قاله عيسى عليه السلام، فهذا من مصدر واحد وهو من الله. قال لهم إيه؟ انطلقا فلا والله لا أسلمهم إليكم وما حخاطبكم أبدا ولا أكلمكم. خرج عمرو بن العاص وصاحبه. فقال عمرو لما رجع ليه مكان ضيافته، قال لصاحبه عبد الله بن ربيعة، قال له شوف أنا بكرة حروح أقول له شيء للنجاشي أخليه يقتلهم كلهم. قال له عبد الله بن ربيعة لا تفعل، هذول ترى أقاربنا وأهالينا، لأنه كان في شوية ليونة طيبة. لكن عمر أصر على رأيه. بكرة إن شاء الله نعرف إيش الشيء اللي قاله عمرو بن العاص للنجاشي وإيش حصل معاهم ورد عليهم النجاشي. وجزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: على خطاك نسير.
1: نحن مسلمون موحدون.
0: حتى الرمق الأخير
2: تابع المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين.
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير.
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير.
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير.
2: نحن لا نفسد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هدية النهاردة للناس الشغالة والتعبانة اللي فعلا بيجتهد عشان يجري على لقمة عيشه. قال صلى الله عليه وسلم: ما أكل العبد طعاما أحب إلى الله من كد يده، ومن بات كالا من عمله بات مغفورا له. عارف معنى الكلام؟ انت كل يوم بترجع تعبان من الزحمة، سايق او كنت في المواصلات، عارف انك انت وانت بتقعد على الكنبة كده وبتفرد رجليك تعبان، ان ربنا سامحك عن كل غلطات النهاردة. خد بالك، الشغل شد وجذب طول اليوم، اختلافات في النفوس وصراعات لتحصيل الارزاق، اجساد متعبة وعقول منهكة لاعمار الارض. اعمل حسابك في اخر يومك وانت تعبان كده، ربنا سامحك على كل ذنوب اليوم ده. قد ايه دي هديه كبيره، لان ربنا عارف ان احنا بنغلط كتير وبنقصر كتير وبننسى كتير وبنغفل كتير، والجري على تحصيل الارزاق بيخلينا نغلط كتير، لكن رب العالمين واسع المغفره. مع تعبك في شغلك ربنا بيسامحك عن ذنوب كتير حصلت طول اليوم. عارف ليه؟ اولا لان ربنا بيشجعك ما تظلمش، لان انت عارف إن الذنوب اللي في حقوق العباد ربنا مش بيسامح فيها إلا لما العبد يسامح. فكأن ربنا بيقول لك اللي بيني وبينك طول اليوم هسامحك فيه لو اشتغلت كويس. وانت بتشتغل ممكن تغلط، وانت بتشتغل ممكن تتنرفز، وانت بتشتغل ممكن يطلع منك غلطات، انت إنسان في حق الله. ربنا بيقول لك بس اتعب واشتغل وانا هسامحك. كأنه بيقول لك إياك إنك تمد إيديك على حق حد، أو تسرق اللقمة من بق حد وهي مش حقك. عشان تكتمل المغفرة اوعى تبقى ظالم او سارق او متعدي على الحقوق عشان تضمن المغفرة. السبب التاني ان رب العالمين سبحانه وتعالى بيعرض عليك عرض. لو اتقنت ما طنشتش ولا كروت ولا اشتغلت 27 دقيقة زي ما في اخر احصائية بيقولوا ان الوطن العربي الناس بتشتغل فيه 27 دقيقة من اجمالي 8 ساعات، حرام. ربنا بيقول لك اشتغل واتقن، ان الله كتب الاحسان يعني الاتقان، ان الله كتب الاحسان على كل شيء. لو اتقنت شغلك ربنا هيوسع عليك في رزقك، لان دي سنه ربنا في الكون، ان ربنا لا يضيع اجر من احسن عملا. فاتقن ربنا يوسع عليك في رزقك، اتقن ربنا يغفر لك. هو النبي قال كده: من بات كالا يعني متعبا يعني اجتهد يعني عمل اللي عليه، يعني كان بيشتغل هو فعلا بيعمل اقصى حاجه عنده، الشخص ده ربنا بيغفر له عشان يشجعه على الإتقان. بلادنا مش هتتبني إلا بهدية الرحمن النهاردة، بالحديث ده، إن الواحد فعلا يرجع تعبان، مش يرجع وهو ما عملش أي حاجة ولا أضاف حاجة للدنيا. من بات كالا من عمل يده بات مغفورا له، هدية من الرحمن.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج هدايا الرحمن مع الدعاية طيبة. نرجو لكم مصطفى في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا. أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا، أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.

0: أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. تميز

هنا صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل الدرامي فراولة. فراولة فراولة، وقتا طيبا أرجوه لكم.

الدراما الاجتماعية فراولة. فراولة معالجة درامية وإخراج نبيل ساق الله.

0: شوفي يا صفية، هذا بابا، شوفي ما أحلى. وينك يا فارس؟ وينك؟ وينك تشوف حالي واللي بصير فيها يا فارس؟ وينك تشوف الهم الكبير اللي أنا فيه يا فارس؟ يا ريتك عايش، يا ريتك عايش عشان بنتك وأهلك وحبابك، عشاني على الأقل يا فارس، عشاني.
1: الله يرحمك يا فارس، الله كريم يا ماما، الله كريم يجمعكم. بكرة بتضوي الدنيا شموس، حماك كويس، رجعلك بنتك لعندك، انبسطي.
0: آه يا ماما، حماتي من جهة، مرت أخويا من جهة، خايفة أخسر أخويا الوحيد عشان هاي المشاكل.
1: وحدة الله، ما بعد الضيق إلا الفرج.
0: والنعم بالله، أنا أساساً بلومهاش لحماتي، هي أم ومجروحة، بعدين فارس وسطاني عليها قبل ما يستشهد.
1: يا ماما، هي خايفة تتزوج وتاخذ البنت.
0: أتزوج؟ أنا أتزوج مالكم؟ أنا بقلبي بس فارس، محدش ولا أي حدا بياخد مكان فارس. مكان فارس بقلبي، بقلبي هان محفور. فارس ملاك يا ماما، محدش بياخد مكانه بالمرة.
1: الله يرحمك يا فارس.
0: يا رب.

0: ها كيف السيارة يا عادل؟ هيك أكيد عجبتك.
1: يسلم إيديك يا زلمة، فخمة. مش هدول اللي جايين أبوك وعمه بفارس؟
0: وينهم؟ آه والله يا ساتر.
2: السلام عليكم، كيف حالك يا محمد؟ كيف حالك يا عمي عادل؟
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على سلامة أحمد يا عم أبو فارس.
2: الله يسلمكم يا عمي، الله يسلمكم.
1: كيف عقل؟
2: بدكم أحمد يعقل، احكوا إشي تاني يتصدق
3: يا سيدي. مصيره يعقل.
0: خليكم قاعدين، أنا راح أعمل شيء.
2: يا عمي عادل، كيف السيارة؟ إن شاء الله يا رب يجعلها في أهلها خير ومبروكة وقدم السعد إن شاء الله يا ربي.
1: الله يبارك فيك يا عم أبو فارس. إيش رأيك أخذك لفة بهالسيارة الجديدة؟ وإنت يا عم أبو محمد، إيش رأيك تتفضل معنا؟
2: لا معلش يا عمي مش قادر والله، حاسس حالي تعبان شوي.

0: مالك يا وداد؟ خير؟
1: مليش.
0: ممكن أشرب مية؟
1: يعني مش شايفاني بجلي؟
0: شايفاكي بس بدي أشرب مية. ابعد شوي عشان أفوت.
1: بس أخلص أجلي قلت هي. بعدين المطبخ صغير بساعش اثنين. أي والله اللي فينا مكفينا، مش ناقصينك.

0: اخ من هدى، بتسمعش الكلمة صايرة.
1: هدى من تاني، هدى من تاني يا ماما، بكفي عاد، بكفي ظلم. هدى بتسمعش الكلمة؟ أي والله حرام، فيش كلمة بالكون بتتحمل اللي تحملته هدى.
0: اسمعي يا ألاء، هذيك المرة لما اجت جارتنا ام علي ضلت قاعدة تشيل وتحط وما ضحك وجهها للرغيف السخن.
1: يعني طردتيها ورجعها بابا من شان البنت، وهي وأهلها كرموا لنا بابا اللي طلب منها ترجع.
0: الله يخلي لك بابا، تلاقيها يا عيني ما تحملت العيشة بقصر أبوها.
1: لا عاد، هدى رجعت عشان ما تكسر كلمة بابا. بعدين الناس اللي بتيجي بتيجي من شان أحمد، وهدى مش مجبورة تشيل وتحط معانا، مش خياره فقوس الموضوع.
0: ما شاء الله عليك يا محامي الدفاع انت. قومي قومي، بدها الكامل فاضي، قومي لمي الغسيل، قومي غوري من وجهي.

0: اسمع يا مرو، خليكي على طول فاهمة وشاطرة وعاقلة. إيش ما تحكي تحكي، شغل البيت ما بتعبش يابا ولا بينقص منك كيلو، واعتبريها زي أمك.
1: شغل البيت بتعبش إلا البنت الكسولة، مش متعودة على الترتيب والنظافة وبتأجل كل إشي لتاني يوم. أنا الحمد لله يا بابا مرتبة ونظيفة من يوم يومي، وإنت عارف هذا الإشي.
0: والله عارف يا بابا، عارف عارف بنتي، عارفك كويس، بتموتي بحاجة اسمها ترتيب البيت وتنظيفه.

0: محمد محمد.
1: نعم.
0: أهلي عازميني على الغدا بكرة، بدي أروح عندهم وأنام يومين.
1: أها قلتيلي معزومة عند أهلك، يبقى في ولايه، في صدورة مليانة بدها تنزل. إيش عاملين؟ شاورما ولا كباب ولا زغليل ولا جاج؟
0: يو أنت إيش عرفك؟ لو تعرف إيش عاملين، في عندهم حفلة عيد ميلاد، عاملين مشاوي ومعجنات ودوالي، ومش بس هيك كمان في حلويات وكيك واشياء كتير.
1: بعرف بعرف، اهم اشي في الدنيا عندك بطنك. ماشي روحي، بس بشرط بدك تباتي بعد شهر بتروحي، لانه لسه الاسبوع اللي فات كنت عندهم. ماشي
0: ماشي يا محمد، بدي نام يومين وبعدين الله بفرجها، بس تنساش انه هدول اهلي، يعني زي ما هدى انتوا اهلها وكل يوم والتاني وهي عندكم، انا برضو بشتاق لاهلي.

0: جليت كل الجلي ومسحت كل البيت، بدك اشي قبل ما انيم البنت؟
1: حاضر العشاء لعمك.
0: العشاء جاهز، بس يوصل عمي بحطه.
1: سمعي، تنسيش بالاول تغسلي ايديكي، غسليهم كويس.
0: حاضر يا خالته، حاضر.

0: ايه اي الجسم تكسر، شغل البيت هدني،
1: من فرن الطينة بتعجني 100 رغيف وبتخبزيهم لحالك، ومرت ابنك بتاكل عالجاهز، بكرة بسيبك غضروف.
0: ما هو من ايش بده يجي الغضروف؟ انت اللي بتحب خبز الطينة. بعدين مرت ابني مثل بنتي، ما بتفرق، هو انا بدي اتقل منها.
1: المفروض تساعدك.
0: انا لساتني صبية بخدم بلد بحالها. اي رجلي.
1: ما دامك صبية ليش ظهرك بجعك؟ ولا خلص طاب؟ ها يلا عن اذنك هيني طالع السوق.
0: تنساش تجيب لي الغد اللي وصيتك عليها، واهم شيء الخضرة.
1: حاضر حاضر يا محمد.
2: كنتم مع فراولة.

زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج وحي السنة النبوية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فيسر لنا أمورنا، واختم لنا بالسعادة، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، لقد جعل الله تعالى رسوله الكريم عليه وآله الصلاة والسلام رسولا له، فطاعته صلى الله عليه وآله وسلم من طاعته تعالى، لأنه رسوله الذي أرسله. وذلك أن الله تعالى جعل نبيه عليه وآله الصلاة والسلام مبلغا عنه، فإذا لم يطع المبلغ لا يطاع من أرسله. لما أمر الله تعالى بطاعة نبيه عليه الصلاة والسلام وجعلها طاعته تعالى، من أطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مطيعا لله تعالى، ومن لم يطع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عاصيا لله تعالى، لأنه هو الذي أرسله وأمر بطاعته. وقد شهد الله تعالى لنبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام بأمور كثيرة جدا، من أوصاف، من خصائص، من مكرمات، من مناقب. وقد أفردت لذلك كتابا كبيرا، فضائل النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم كما وردت في القرآن العظيم. ومن جملة ما شهد الله تعالى لنبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، أخبر أنه على صراط مستقيم، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم يهدي إلى الصراط المستقيم، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم يهدي إلى صراط الله تعالى. فقال جل شأنه: ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. أقسم الله تعالى في مطلع هذه السورة بالقرآن الكريم، وياسين تنازع بها فيها علماء التفسير وغيرهم، هل هو اسم من أسماء النبي الكريم عليه الصلاة والسلام كما في طه، أم هو من جملة الحروف المقطعة. ولست بصدد الخوض في هذا الموضوع، فقد أفرد الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى وغيره رسائل في هذا الموضوع، ومن جملتها ذكروا أن من أسماء النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ياسين وطه. لكن الواو جاءت أمام القرآن، والقرآن الحكيم،

0: ثم جاءت الشهادات من الله تعالى إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، وقال تعالى إنك على صراط مستقيم، وبين سبحانه وتعالى هداية نبيه عليه الصلاة والسلام إلى صراط الله المستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله. هذه شهادة من الله تعالى لنبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، لننتفع نحن الأتباع بها ونطمئن ونركن إلى هذه الشهادة من الله عز وجل. لابد أن يكون الرسول، وأي رسول، على صراط مستقيم، ولكن شهادة الله تعالى تكون متوجة لهذا المقام الذي يعيش فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمؤمن المخبت المطيع يزداد إيمانا على إيمانه، ولا يحتاج إلى من يأتي ليطمئنه أن رسوله صلى الله عليه وسلم على الحق وعلى الصراط المستقيم، لأن ما يشاهده من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوميا يجعل عنده الجزم واليقين بأن هذا الذي أمامه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، كما جاء ذلك من قول سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه في حديث جابر رضي الله تعالى عنه في قصة وفاء دين أبيه رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن عمرو الذي استشهد بأحد وترك عليه ديونا كثيرة ولم يثمر النخل كثيرا في ذلك العام، فأراد جابر رضي الله تعالى عنه أن يعطي الدائنين ما أثمر النخل، فنظروا فاستقلوا ذلك، وطلب من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أن يكلم هؤلاء الدائنين وخاصة اليهود منهم، فرفضوا. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام ومعه أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وطاف صلى الله عليه وسلم في البستان في النخل، ثم قال له جذ، فجذ جابر النخل ووضع كل صنف على حدة، ثم بدأ ينادي الدائنين وبدأ يكيل لهم ما لهم من ديون، فأعطى جميع الدائنين من كوم واحد ولم يتغير ذلك الكوم، بقي كما هو، وأما بقية الأكوام فبقيت من دون أن تمس. فلما حصل الإيفاء ذهب جابر وهو يبكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لقد وفى الله الدين. فقال عليه الصلاة والسلام، واللفظ للبخاري هنا والحديث متفق عليه، قال: اذهب إلى عمر وأخبر. فأتى جابر رضي الله عنه إلى عمر ليخبره بأن الله تعالى قد وفى الدين وبقي التمر كما هو. قال: ولم تأتي إلي؟ والله إني لا أعلم أنه رسول الله، وإني لا أعلم أن الله تعالى سيوفي عنك دين أبيك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالنخل. فما يحتاج إلى دليل ثاني ليدلل له على أن هذا الذي أمامه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا بالنسبة للمترددين للضعفاء. فلما تأتي شهادة الله تعالى للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. ومن هنا بعد هذه الشهادات من الله عز وجل أمرنا الله تعالى باتباع نبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام والنهج على منواله والأخذ بسنته وطريقته. فقال جل شأنه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. رسم النبي صلى الله عليه وسلم مربعا ووضع فيه خطا طويلا مستقيما، ثم رسم خطوطا متفرعة من هذا الخط، وقرأ عليه الصلاة والسلام: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وختم الله تعالى الآية الكريمة بقوله: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والخط المستقيم كما هو معلوم في الحساب هو أقرب الخطوط، ذلك لأن سبيل الحق واحد وسبل الغواية متعددة. شأن ذلك كشأن النور والظلمات، مصدر النور واحد ومصدر الظلمات متعددة. وهذا ما أوضحه الله سبحانه وتعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. منازع الشيطان الطاغوت متعددة، فقد يأتي عن طريق الشهوات، جسم النساء، الأموال، المناصب، أماكن، أمور كثيرة جدا. والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فالظلمات أساليبها كثيرة، مصادرها متعددة متشعبة، أما النور فهو واحد وسبيل الله واحد وصراط الله واحد. ولهذا قال: ولا تتبعوا السبل، لأنها ظلمات متعددة، أما سبيل الله فهو واحد كالنور. ومن هنا جعل الله تعالى صوت نبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام حاديا يحدو بقلوب هذه الأمة في أعماق الكون: فاتبعوني لتنالوا محبة الله تعالى لكم وتنالوا مغفرته جل شأنه لكم جميع ذنوبكم. فقال جل شأنه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وأسأل الله تعالى أن يكرمني وإياكم والمسلمين جميعا باتباع هذا النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، وأن يجعلنا على منهاجه، ويميتنا على سنته، ويحشرنا تحت لوائه، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تابعتم حلقة من برنامج وحي السنة النبوية، هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

أمسينا وأمسى الملك لله. حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. رضينا بالله ربًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولًا، وبالإسلام دينًا، وبالقرآن كتابًا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب النار.

كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس الفيحاء مدينة العلم والعلماء.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا أرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، هناك أمر يعني أغلبنا مبتلى به، لا إله إلا الله، وهو كثرة الحلف. كثرة الحلف يعني نحلف بسبب وبدون سبب، لأقل الأسباب، والله كذا والله كذا، مع أن الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. والله عز وجل أيضا يقول: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. فذكر من جملة أوصافه الذميمة أنه حلاف، وحلاف على وزن فعال يعني كثير الحلف. هذه عادة أغلبنا مبتلى بها، فما الحل؟ الحل أيها الإخوة أن نحاول جادين أن نتخلص منها، لأنه الأصل في المؤمن أنه صادق، الأصل في المؤمن أنه لا يكذب. فيعني أنا لا أحتاج أن أؤكد لك كلامي إلى المخاطب الذي أمامي إلا إذا كان هناك مبرر لهذا التأكيد. أما الأصل في كلامي أن يكون صوابا وأن يكون صدقا. أما لأقل الأسباب وبسبب وبغير سبب، أقسم بالله العظيم، والله الذي لا إله غيره، والذي رفع السماء بغير عمد. يعني نسمع هذا كثيرا، بل للأسف حتى من بعض الإسلاميين، حتى من بعض يعني الذين يعني الشباب الذين الآن خرجوا، يعني هم يقولون نحن دعاة وكذا، ونرى لهم بعض الفيديوهات، نرى منهم الأيمان الكثيرة بسبب وبدون سبب. يا أخي لماذا تحلف؟ هل كذبناك حتى تقسم؟ حتى أيمان معقدة، يعني أيمان مغلظة، والذي رفع السماء بغيره، ما يحتاج الأمر. المولى الجليل سبحانه وتعالى لا يذكره الإنسان بالقسم إلا أن يكون هناك مبرر، كأن يكون في محكمة أو هناك خصم له أنكر شيئا. لذلك ورد في شرعنا البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. فإذا هناك مبرر لليمين، أما أن يكون اليمين هكذا بداءة فإن هذا أمر لا يليق أبدا أيها الإخوة الكرام بالمؤمن. لنحاول جميعا أن نتخلص من هذه العادة. وأنا أفضل أن نقول لمن حولنا ممن نحتك بهم احتكاكا شبه يومي: يا أخي، يا فلان، يا زوجتي، يا أمي، يا أخي، إن رأيتموني أحلف بلا داع فنبهوني، قولوا لي ترى هذا الحلف لا داعي له، حلفت وأنت طلبت منا أن ننبهك على هذا الأمر. فبهذا بالتدريب الإنسان يتخلص من هذا، من هذه العادة. كان أحد شيوخي رحمه الله، أستاذنا الشيخ عبد العزيز عيون السود رحمه الله، إذا أراد أن يؤكد كلامه للمخاطب يقول له: صدق يا عمي أن كذا كذا، هكذا لا يزيد على هذه الكلمة، صدق يا عمي أن كذا كذا كذا. فإذا لنحاول أن نفعل ذلك وأن نتشبه بهذا الكلام، وأن نعظم الله عز وجل حق التعظيم بأن نقلل الحلف حتى نتخلص من هذه العادة إلا لمبرر. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم التأسي بالأخلاق النبوية وبالأوامر القرآنية، إنه تعالى سميع قريب مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
1: في ظلال السيرة. عندما تضيق الأوطان، كلما أغار الطواغيت على بيت مسلم لم يجدوه، ووجدوا حنين الجدران لتلك الوجوه المؤمنة والأرواح الشفافة والأصوات المتهدجة بقراءة القرآن، وجدوا السؤال عن شباب وشابات تغربوا، فأين هم يا مكة؟ أين هم؟ لم يكتف الطواغيت بتشريدهم وهم أطيب أهلها، بل تأجج حقدهم فعقدوا اجتماعا في دار الندوة أوضح نتائجه المولى سبحانه وتعالى فقال: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ثلاثة خيارات لا رجعة عنها: إما إثباته صلى الله عليه وسلم في الأسر، أو قتله، أو إخراجه. كانوا لا يعلمون بعزمه على الخروج، لذا بدأوا بخيار القتل، فانتقوا مجموعة منهم ليتفرق دمه بين أسر مكة، فلا يصبح أمام أسرته سوى القبول بالدية. أما هو صلى الله عليه وسلم فكان في بيته ومعه ابن عمه علي بن أبي طالب ابن الثالثة والعشرين، ها هو يسلمه أموالا لا ليلحقه بها في يثرب، بل ليعيدها لأصحابها الوثنيين الذين لم يجدوا أكثر أمانة منه. فعندما دنا الرحيل لم يقل صلى الله عليه وسلم: أما وهم يخططون لقتلي فودائعهم حلال لي وأماناتهم غنيمة، بل يقول: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وعندما أرخى الليل سدوله خيم الحزن وحان الفراق، فهل هو الوداع الأخير يا مكة؟

المولد، وهنا كان يركض مع الأطفال ويلعب، هنا كانت تناديه آمنة، يأتيها ضاحكا فتلاعبه، أو باكيا فتهدهده وتقص عليه وتسليه. هنا استقبلوه يتيما بعد رحيلها، وهنا كان يمشي مع عبد المطلب.

0: ركوب الخيل ورعي الغنم. هنا تمنته الفتيات وفازت به خديجة، وهنا بكى على خديجة. هنا مكة، ما أطيب مكة وما أطيب ريحها، ما أقسى فراق الأوطان عندما يضيقها الطغاة. يقول لحبيبته وهو يهم بفراقها: أنت أحب بلاد الله إلى الله، وأنت أحب بلاد الله إلي، ولولا أن المشركين أخرجوني لم أخرج منك. خيم الليل، فتداعى جنود الشيطان كالخفافيش ليغمدوا سيوفهم في جسده الطاهر الذي عانى الجوع والضرب والنزف منهم، ليغرزوا خناجرهم في قلب يتفطر حسرة عليهم ورحمة بهم، فيسليه سبحانه ويقول له: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. فهل هو الوداع الأخير يا مكة؟
1: في ظلال السيرة.
2: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. عمران ابن مسلم القصير. نحن نقرأ في سير الأولياء، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. عن أبي معاوية الغلابي قال: حدثني رجل قال: كان عمران القصير يقول لجلسائه: ألا كريم يصبر أياما قلائل؟ يعني يريد أن يحثهم على الانضباط بأمر الله تعالى. يقول: ترى هي أيام قلائل، تصبر فيها ثم تمضي لتأخذ أجرك. هو الحق يا أخوان أن ترك الحرام يحتاج إلى صبر حقيقة. سيدنا عمر يقول: قلما يوجد في آخر الزمان درهم حلال. فهلا أنت بدك تدور على الدرهم الحلال؟ شيء صعب، ويعرض عليك الحرام مرة فمرة مرة فمرة، وتقول لا لا لا مع حاجتك له. الزواج في صعوبة على الشاب، الحرام مبذول إلى حد ما، بده يصبر على أن يترك الحرام. يغضب أحدنا، ينزعج أحدنا من أمور تجري حوله، يريد أن يتعدى الحد في الكلام أو في الفعال، بس الشريعة تمنعه. بده يصبر على أن لا يخرج منه كلمة لا ترضي الله ولا فعل لا يرضي الله. بر الوالدين صعب. مرات أمك تطلب منك أمر وأنت عندك موعد، عندك ارتباط مع أصحابك، عندك ارتباط في دراسة، وهي بدها هذا الأمر، بدك تصبر على أن ترضيها. فكان يقول: ألا كريم يصبر أياما قلائل؟ ماشي الحال. يعني أنت لو وجدت حبسا لنفسك على ما تكره من أجل أن تترك الحرام، لو وجدت لنفسك حبسا على ما تكره لأجل أن تتقن الفرائض، ما هي أيام قلائل. وأنا بريد لكم شغلة لترتاحوا منها يا أخوان، أو ترتاحوا فيها. واحدنا أحيانا إذا وعد نفسه بالعطاء وما جاءه العطاء بيتعب. إذا وعد نفسه بالراحة وما جاءته الراحة بيتعب. لو أنه ما وعد نفسه أحسن. الذي ينضبط بأمر الله تعالى لابد أنه سيحرم نفسه من أشياء، فلا تطمع أن تلتزم بدرب الله وتأخذ كل شيء تشتهيه نفسك في الدنيا. أنا بقول نحن الملتزمين محرومون من عدد من الأشياء، بس شو عليه؟ يعني أنا ما بقدر روح أنا وزوجتي وأولادي لأي مطعم. في مطاعم بحب روحها بس ما بتناسب، الجو تبعها غير مناسب أبدا. أنا وابني ما بقدر روح إلى أي مسبح، بحب في مسابح بسمع عنها بحب روح بس الجو غير مناسب أبدا. فأنا شخصيا مريح حالي ومريح ابني. بابا نحن هيك أراني ما منروح. لا تجد يعني بجوز بعد فترة بيصير لنا مسبح ما بعرف إيش، صرنا نحن دور بيصير ما بدي روح على هالمسبح ابنه. في خير إن شاء الله، في مسبح في انضباط شرعي بروح عليه أخي، بس مو مرتب مثل هذاك. نسامح وسأحبس نفسي على ما تكره. أنا ما بقدر أنزل إلى كل الأسواق في كل الأوقات مع أنه نفسي بتشتهي، بس ريحت حالي قلت لها ما في ارتاحي. وانت تجتهد ان تحبس نفسك على ما تكره، هي ايام قلائل بعدين رايحين. هناك في تلك الدار ستاخذ كل ما تتمناه وكل ما تطلبه. اما الحقيقه بهذه الدنيا انت ما بتقدر تذهب الى كل الاماكن، ولا بتقدر تشرب كل الشربات، ولا بتقدر تحضر كل المهرجانات، لا بتقدر تشارك بكل الفعاليات، ولا بتقدر تأكل كل الأكلات. لا، في أكلات ما بناكلها، ماشي الحال. يعني اقطع نفسك
عن الشيء الذي حرمه الله تعالى أو الشيء الذي يمكن أن يوصلك إلى حرم، ترتاح أحسن ما تقول يعني بجوز يصير شيء، بقوم أنا بساوي بروح بجي خلاص. على كل الأحوال يا أخوان، الحلال واسع كتير، يعني أنت مو شرط كل الحلال تاخده، أصلا ما بتلحق يعني بهالحياة القصيرة على هالأرض. ماشي الحال يا أخي، بتناقص كم شغلة وهي من الحلال، بلاها يعني في غيرها يغني عنها. على كل الأحوال الأمر الحقيقة من يلتزم يحتاج إلى صبر. ولعل قائل يقول الله يا أستاذ هذون اللي مو ملتزمين صدق مروقين مبسوطين، بيفرفشوا أكثر منا، بيأكلوا شو ما بدهم، بيحكوا شو ما بدهم، بيضحكوا كيف ما بدهم، بيتكلموا شو ما بدهم، بيعدوا حيث ما أرادوا. ماشي الحال ماشي الحال، أنا قررت أن أنضبط بأمر الله، أنت قررت أن تنضبط في درب الله، شو علي أن أدفع ثمن هذا الانضباط في هذا الطريق؟ بس أنا موعود بعطية من الله عز وجل كبيرة جدا. على أنه أنتوا يا أخواني اللي صار عمره 40 سنة يتلمس هذا المعنى، لمس يلي تحت 40 يؤمن بهذا المعنى إيمانا يعني غيبيا. على أنه من انضبط بأمر الله تعالى أورثه الله تعالى سعادة ظاهرة وباطنة، واللي مو منضبط بأمر الله تعالى يظهر على نفسه السعادة لكن الحقيقة هو في داخله في عذاب. اللي بلغ 40 فصاعدا بيعرف شو معنات هذا الكلام، أو يتلمس لأنه له أصحاب له رفقات من الطرفين. الانضباط بأمر الله يورثك سعادة داخلية وخارجية. شوف في شيء كلنا بس هذا شعرنا فيه ولمسنا، لما بتصوموا برمضان أنتم تحرمون أنفسكم من الطعام والشراب من الفجر للمغرب، وغيرك وأمام عينيك يأكل ويشرب ما لذ وطاب، وهو يظهر السعادة أنه مبسوط مروي، أنه يا حرام أنت ليك عطشان وتعبان، شوف وشك شلون صاير، شوف شلون حتسلوت، أنا هداك عم يأكل ويشرب ويغني ويروس وأنت جائع عطشان، بس أنتم كلكم ذقتم لذة ليلة القدر، وذقتم لذة الإفطار عند المغرب، وذقتم سعادة انتهاء شهر رمضان والحالة الروحية العالية التي أعطاكم الله إياه، وتذوقتم كلكم سعادة التراويح والتهجد في رمضان. هو ما بدو شيء من هذا النوم، فأنت صح تحرم نفسك لأجل طريق الله، بس يورثك سعادة في داخلك وفي ظاهرك. والله يا أخوان أنا برائب نفسي، ورأبوا أنفسكم أنتوا أظن تشعروا يا أخي، سعادة يوم الجمعة وصلاة الجمعة مدري شو بيصير، يعني إحنا لا نطلع هيك من الجامع مدري في شيء، يعني في شيء أعطيناه في قلوبنا يشعر به الجميع. هلأ اللي ما حضر بصلوات الجمعة ما بيصلي الجمعة بنوب، نايم للساعة 12 وعم يأكل فول وما بعرف شو للساعة 1 2، وأنه أنتم من بكير جيتوا على المساجد وجيتوا على بيوت الله. صحيح أنتم حرمتم أنفسكم بعض لذائذها، بس أورثكم الله تعالى سعادة في قلوبكم وسيورثكم سعادة في الدنيا وفي الآخرة. بقى هي الالتزام بطريق الله الحقيقة بده صبر، يعني لا تصدق أن تلتزم بدرب الله والطريق كله ورود والطريق كله رياحين والطريق كله دعاء، أبدا أبدا. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم. الله بيفحص العباد، فكرك تقول أنا بدي التزم بالمسجد والتزم بدرب الله وصير خادم للقرآن وخادم للسنة وما يفحصك الله؟ أبدا، بدك تنفحص، يا بتدفع الثمن فترفع، يا لا سمح الله بتقول أنا ما بدي هالشغلي فتخسر خسارة كبيرة كتير، أو تزل القدم ماشي الحرد بيرجع بيستغفر ويعود إلى الدرب. بس يا شباب ادفعوا ثمن التزامكم في درب الله تعالى، قد تدعى إلى جلسة لا ترضي الله، أما الحرام فالممات دونه خالص، يعني هذا أمر غير قابل لا للسؤال ولا للمناقشة ولا للبحث عن فتوى، حرام ما لهم.
بيزعلوا مني، يزعلوا كل أهل الأرض. أنا مالي بتاع حرام، أنا زلمي من جماعة صراط مستقيم، عنكم صراط مستقيم يعزموني، ما عنكم مالي مصلحة. خلاص، فأنت بترتاح هيك، وحتى من حولك ولو كان يعني هو توجهه مختلف بيرتاح، إنه أخي هذا الرجل هذا ممشاه، لا تجيبه إلى هذه الأماكن. أما لا سمح الله إذا واحد متلون بيتعب وبيتعب من حوله، من حوله من الصالحين ومن حوله من العبنطجية، يقول لك ما عاد عرفنا هذا، مرة بيجي مرة ما بيجي، مرة بيشرب مرة ما بيشرب، مرة بيرة بيقول إيه ما بعرف، خمر بيقول لا، خمر نوع أول إيه ونوع ثاني، الشفة إيه وثلاث شفات، حيرنا وحضرنا معه ما عاد عرفنا شو بنسوي. لذلك أنت اتخذ قرار ارتاح، والحقيقة سعادتك في أن تكون بصراط واحد مستقيم، وأن لا تتبع السبل فتفرق بك عن سبيله. طيب بس هذا الأمر بده صبر. إيه نعم، هذا من الأولياء، عمران ابن مسلم القصير يقول: ألا كريم يصبر أياما قلائل؟ ما في شيء، شو عليه خليني أصبر 70-80 سنة وعندين هناك عند الله عز وجل أخذ كل ما أريده من مشتهيات. الآن سأقرأ عليكم قصة، ومفيد أنه يعني نتنبه لشيء فيها. عن عبد الله بن مغيث قال: حدثتني أمينة بنت عمران عن أبيها. نحن بنحكي عن عمران بن مسلم القصير، فعنده بنت اسمها أمينة، فالبنت عم تحكي عن أبوها: كان قد عاهد الله أن لا ينام بليل أبدا إلا مستغلبا، يعني إذا غلبه النوم. قالت: قال إني حببت إلي طاعة الله تعالى طول الحياة، ولولا الركوع والسجود وقراءة القرآن ما باليت ألا أعيش في الدنيا فواقا. الفواق هو مقدار حلب الناقة، يعني ربع ساعة 10 دقائق. قالت: فلم يزل مجهودا على ذلك، هذا جهده هذا دأبه، حتى مات رحمه الله. فرأيته في منامي، قلت: يا أبتي إنه لا عهد لي بك منذ فارقتنا، ما شفتك بالمنام قبل هلأ. قال: يا بني وكيف تعهدين من فارق الحياة وصار إلى ضيق القبور وظلمتها؟ قالت: فقلت: يا أبتي كيف حالك منذ فارقتنا؟ قال: خير حال، بوئنا المنال ومهدت لنا المضاجع، ونحن هاهنا يغدى ويراح برزقنا من الجنة. قالت: فقلت: ما الذي بلغك هذا؟ قال: الصبر الصالح وكثرة التلاوة لكتاب الله تعالى. هلأ هذه الحكاية، هذه القصة المروية عن عمران القصير، فيها فائدة وفيها ملحظ. عاهد الله ألا ينام. هلأ الله عز وجل يا أخوان بيحبنا أنه ننام، بيحبنا ناكل، بيحبنا نشرب، بيحبنا نتزوج، بيحبنا نلهو، بيحبنا نلعب. جواب نعم، بس بمقدار. الإنسان أحيانا إذا توجه وجهة قد يشتط بها. هلأ الماديين من كثر ما أغرقوا أنفسهم بالمادة وصلوا إلى صاروا يقولوا: الحياة مادة ولا إله، غرقوا بالمادة. حتى إذا قلت له تعال جلسة ذكر لك، شو هاد ذكر ما ذكر، يعني شو بدكم تطعمونا، شو بدكم تشربونا، شو بدك تعطيني مصاري، ما بيجي إلا فعلا بالفلوس، ما عنده شيء. أخي قوم صلي بين يدي الله، شو هاي صلاة بين يدي الله، يعني شو بقبضني، شو بيطلعني منها، شو بالسفيدة، قل لي شغلي، إلا فرجيني شغلي. هلأ أنا باخدك على المطعم طعميك فورا، بقول لك أخي بالسفيد بتشبع، بتحس بمعدتك هون شبعين، هلأ أنا بصلي معك شو بيطلعني. أنا هلأ باخدك على محل طريق الصالحية بكسيك طعم، بتشوف بعينك أنه تغير شكلك صرت بطعم. إذا أنا أجيت صليت معكم شو يعني، قل لي شو بيصير، بصير معي مصاري، تعطوني أواعي، تعطوني أكل، تعطوني شرب، ما هيك؟ أنا ما بؤمن إلا بهيك. فالماديين أفرطوا في المادية ونفوا الروح، لذلك تجده يعني كل همه كل بده يأكل، بده يلعب، بده يتسلى، بده يضحك، بده يسافر، بده يحضر. أما أن يغذي روحه بشيء ما في. هلأ بالعكس، الذين أغرقوا أنفسهم بالروح نفوا المادة، صار بده يعتكف في قلب الجبل
يعتزل الناس هيك شي 20-30 سنة ما بده يحكي مع حدا بيناتكم، حتى ما بده يأكل، حتى ما بده ينام، حتى ما بده يقص شعره، حتى ما بده يقص أظافيره، حتى ما بده يحط عطر، ما بده يلبس أواعي نظيفة. خلص أخي شو بدي بكل هالشغلة؟ شو بدي يعني ليش دير بالي على شعراتي وأظافيري وعطري وأواعيي؟ ما أصلاً إحنا ماشيين من هون وماشيين، ويلي لابس طقم ويلي لابس أواعي مشاشة مثل بعض، واللي ريحته حلوة وريحته بشعة مثل بعض. فهؤلاء أغرقوا أنه وكان في بعض الرهبان يعتقدون أن سعادة الروح لا تكون إلا بتعذيب الجسد، بدك روحك ترقى هيك عذب جسدك. هلأ بيجي الإسلام وكذلك جعلناكم أمة وسطا، لا بدنا روح نغرق بها من دون مادة، ولا بدنا مادة نغرق بها بدون روح. فأعطي كل ذي حق حقه، إن لجسدك عليك حقا، ولزورك يعني ضيفك عليك حقا، ولربك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. ما بال أقوام يترفعون عن الشيء أصنعهم، أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، من رغب عن سنتي ليس مني، إنما بعثت بالحنيفية السمحة. فنحن بالإسلام بصير أنا أخي ما بدي نام، وعاهد ربي إنه ما نام. ليش أول أنت عاهد ربك على شيء يعني الله ما بيحبه، عاهده على شيء يحبه، عاهده على الإكثار من الطاعة. هلأ هو قال إلا مستغلبا، يعني إذا غلبتني عيني. هلأ إن كان القصد إنه ما يروح لفرشته إلا وفعلا يعني هو تعب وبده ينام، هذا منيح كمان، لأنه مو منيح واحد يروح على فرشته يضل له شي ساعة متصفن بالسقف ما في شيء. يعني مرات واحد بيقول والله ضليت شي ساعتين لنمت، ايه قوم ساعتين ضليت، قوم قوم اقرا لك شوي، قوم صلي شوي، قوم اذكر شوي، صلي كم ركعة قيام ليل بس تتعب. وبدي انصحكم اذا واحد ما عم يجي النوم يروح يتوضأ ويصلي قيام ليل، ثاني ركعة بينعس وبلش يتداور، لأنه بليس يخرب بيته ما له مصلحة، متى ما شافك استلمت القبلة بده ينيمك. طيب على كل الأحوال، هلأ نحن نقرأ في سير الأولياء، بس هل الولي معصوم؟ لا. فإذا كان في شيء يعني رأيته أنه يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الشيء يصحح. طيب هل هذا الشيء يغمز به ويطعن به؟ الجواب لا، لأنه أي الناس تصفو مشاربه، يعني مين 100% صحيح؟ ما موجود. وإذا كنت عم تبحث عن شيخ لا يخطئ ما حتلاقي. مرات واحد بيلتزم عند شيخ، بيجي صاحبه بتعرف هذا الشيخ بتحضر عنده، ايه هذا اخ بيخطئ هيك هيك هيك، طيب ماشي الحال شو عليه؟ طبيعه الانسان بيحب الكمال، بيقول لك بالله هيك بيخطئ ما بدي اياه. طيب رحت لعند شيخ ثاني شافه كمان قرب، شايف هذا رحت لعنده كمان في هيك هيك هيك، هبل لك. روح لعند شيخ ثالث بيجي قرايبه بيقول له في هيك هيك هيك، هيك بالله ما عاد بدي. فلا يجدوا شيخا اصلا. العلماء قالوا لا يشترط في الشيخ المربي العصمة، يعني إن واحد بدي واحد معصوم أنا ما بلاقي إلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بس إذا كانت العيوب مقارنة مع المحاسن أقل، شغلة كتير منيحة. يعني واحد عنده 9 محاسن وعنده عيبين ماشي، 9 ناقص 2 10 ناقص 2 8، والله منيح 8 من 10. طيب فهلأ الولي إذا صدر يعني أنا قرأت شيئا في مخالفة للسنة، هل هذا يغمز به؟ لا، بس أنا بصلح النقطة وبمشي بالسفيد مما تبقى، خذ ما صفى ودع ما كدر. فيقول هو يقول عمران إني حببت إلي طاعة الله تعالى طول الحياة، ولولا الركوع والسجود وقراءة القرآن ما باليت أن لا أعيش في الدنيا فواقا. هلا حنرد نكرر شغلي أنا عم كررها، بس أنا منيتي من هذا التكرار، وأنا أكيد أكيد بإذن الله يا أخوان أنتم فيكم أولياء، والمتوقع كلكم كلكم ما يذهب أحدنا نحو قبره يوم يذهب إلا وقد بلغ درجة الولاية. يا رب يا رب تجعلنا جميعا من أوليائك. لازم تصير يعني لازم تحط ببالك أنت أنه أنا بدي أصير من الأولياء يا أخي، حب اشتغل حب اجتهد وبسأل الله عز وجل يعينني. هلأ الله الولاية بدنا بس 3 شغلات، ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل. هلأ بعد هذا كل واحد بيناتنا مفتوح عليه بشيء،
اللي حقيقة في بيناتنا ناس سبحان الله يعني جعلت قرة عينه في الصلاة، بيحب كثير بيحب الركوع بين يدي الله، بيحب السجود بين يدي الله، بيحب يقف يقرأ القرآن طويلا. أنا أعرف بعض الأخوة يعني أحد يعني يقرأ ختمة كاملة بركعة، هو حافظ ما شاء الله مجاز ويكسر ختمة كاملة، مو دائما مو كل يوم يعني، بس بيصلي مرات قيام الليل ختمة كاملة بركعة، يعني 8 ساعات ضل واقف. سبحان الله. هلا الحقيقة أنا ما بقدر هيك، منا ناس ما بيقدروا هيك، كثير بيناتنا ما بيقدروا، بس في أنا متأكد في مثله هذا موجود هلا يعني. هلا اللي بيناتنا بيشوف حاله هيك، عنده هالهيك ميل، عنده هالطرب مع القرآن الكريم، عنده هالطرب هيك يقف بين يدي الله، أنت هذا رزق، هذا باب رزق خذه. لو نحن كلياتنا قلنا لك أنا ما بقدر أنا هيك، وأنا ما بساوي هيك، والأستاذ قال أنا ما بساوي هيك، الأستاذ ما قلنا إلا نحن ما بساوي هيك، بس أنت بتشوف حالك في ميل شديد وعندك هالقدرة، روح هذا رزق الله بعث لك يا. هلأ في واحد بيناتنا مفتوح عليه بالسجود، بيحب كثير السجود، كثير بيحب، يعني بيسجد سجدة 3 ساعات هيك، بضله ساجد وعم يدعي ويتوجه إلى الله ويبكي، وأنا أعرف أشخاصا هيك فتح حد مو كلنا. لا في واحد بيقول لك عاوز والله بيوقف قلبي أنا إذا طولت شوي، ما عاد أقدر أتنفس. هلأ إذا نحن كلنا قلنا لك أخي أنت لا تفعل هيك، بس أنت بتشوف حالك كثير ميال للسجود بين يدي الله، افعل. في واحد بيناتنا بيحب كثرة السجود، يعني ممكن هيك يسجد في ليلة 50 سجدة، بيحب كثير. هذا فتح مو لك إلا رزق يعني. في بعضنا يفتح عليه بالصيام، بيحب الصيام، يعني يمكن ما بيفطر إلا تكلفا، أمه بتقول له اليوم افطار جاينا ضيوف، بكرة عازم رفقاته بيفطر، بس باقي أيامه هيك بيحب يسرد الصوم، فتح. في بيناتنا بيحب قضاء حاجات الخلق، فتح. في بيناتنا إخوة إله هيك مع القرآن، يعني في إله شغف بالقرآن الكريم عجيب، عنده كتابه يعني مصحفه. يا لطيف، هذاك اليوم بعث لي واحد سؤال إنه كثير هو بيحب، يعني كثير إله صلة بالقرآن، وعنده نسخته تبع المصحف هيك ما بتفارقه، عم بيقول لي معلش أنا أوصي إذا أنا متت يحطوه جنبي معي، يعني قرآني يدفنوه معي. والله ما بعرف، بدي أبحث له عن الجواب. بشوف يعني في ناس يا أخي مغرم. هلا إحنا كلنا بنحب القرآن وكلنا بنقرأ القرآن، بس سبحان الله في واحد يعني هيك بتحسه أكثر. هلا إذا أنت كان هيك شايف حالك، روح اغريف قد ما بتقدر، أنت فتحك من هون. في واحد فتحه بحفظ القرآن الكريم، يحفظ، بحب الحفظ. من قريب التقيت بشخص قال لي أنا مستحيل أحفظ شيء، مستحيل ما، قال لي أنا ما بتصور حالي أقدر أحفظ أي شيء. قال لي أنا حافظ السور اللي بقراهم بالصلاة، بس إنك هلأ أمسك هيك مصحف وأقعد أحفظ صفحة ما بقدر. هلأ في بيناتنا أشخاص بيقعد 5 ساعات هيك عم يحفظ قرآن كريم، فتح. هاد مو كلياتنا يفتح علينا. الذكر فتح، بر الوالدين فتح، قضاء حاجات الخلق فتح، الصدقات. في بيناتنا أشخاص والله أنا التقيت يا أخو، في أشخاص سبحان الله مفتوح عليهم بطريقة عجيبة بالإنفاق. صدق إذا يعني ذكرت بعض القصص يكاد واحد يقول شو هاد، يعني كيف هيك بيقدر هو. هذا فتح. أنا التقيت برجل توفاه الله من قريب، يعني هو من تجار الشام، عجيب عجيب عجيب، ما بعرف إذا حكيتكم عنه. هو تاجر منيح كبير يعني، اللي أنا الله مأكرمني يعني بعمله في رزق منيح. قال لي بس أنا كل يوم لا أرجع إلى بيتي ومعي شيء، قبل ما أروح البيت لازم كله أنفقه. أنا جمدت هيك، كله؟ قال لي كله، ما بتخبي شيء؟ قال لي أبدا. هلأ نحن بجوز ما تحمل عقلنا هذا الشيء، بس في ناس هيك فتح عليهم يعني هلأ في واحد بيحب اللقمة اللي بتمه، في واحد آخر كمان الله فاتح عليه بالرزق. قلت له شو السر أنت يعني هيك الله فاتح عليك؟ هو ما بيعرف قديش يملك. قال لي شغلة واحدة. قلت له شو هي؟ قال لي اللقمة اللي بتمي بحب طعميها للآخرين، اللقمة اللي بحبها بحب طعميها للآخرين. قال لي أول شيء أبوك وأمك، اللقمة اللي أنت بتحبها روح حطها بتم أبوك بتم أمك هيك، يعني هذا كمفتاح هيك عام.
الله فاتح عليه فتح كتير كبير. هلأ في ناس فعلا بيحب الشغلة اللي هو بيحبها بيحب يعطيها للآخرين، في ناس عندهم محبة حقيقية لهيك. في واحد سبحان الله ما بيقول لك، بيقول لك لا يعني أنا اللي بحبه لإلي ماشي بعطي الآخرين شغلة تانية. وفي واحد ما بيعطي الآخرين إلا بطلوع الروح، حتى الفرض المفروض عليه مو المفروض، لك مرته يمكن ما بيعطيه إلا بطلوع الروح، ابنه ما بيعطيه إلا بطلوع الروح. سبحان الله، في حدا مفتوح عليه يعني بالنفقة. إذا أنت مفتوح عليك بالنفقة توكل على الله، روح والله هذا عطاء إلهي. بس راعي الحدود الشرعية بكل شيء، بالصلاة والصوم والزكاة والحج والنفقة وبر الوالدين وخدمة الخلق، راعي الحدود الشرعية. هلأ عمران مفتوح عليه بالصلاة فيما يبدو، قال أنا لولا الركوع والسجود وقراءة القرآن ما باليت أن لا أعيش في هذه الدنيا، ولم يزل مجهودا يعني يبذل جهده حتى مات. فابنته رأته على خير حال بعد وفاته. هل قالت له يا أبي ما الذي بلغك؟ قال الصبر الصالح وكثرة التلاوة لكتاب الله. أنا بدي أختم بما بدأت به، يا أخي السلوك بدرب الله بده صبر، شايف؟ السلوك بدرب الله بده صبر، صبر صالح. فما عليه يا شباب أن تصبروا على ما يريد الله عز وجل وتنالوا رضوان الله عز وجل بعد ذلك. أسند عمران القصير عن أنس بن مالك وعن كبار التابعين كالحسن وابن سيرين وأبي رجاء العطاردي ونافع ونظرائهم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعنا الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس. يرفع الأذان.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا أرجوه.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن مكارم الأخلاق التي جبل عليها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق التواضع. كان أعظم الناس تواضعا وأعدمهم كبرا. ومن تواضعه صلوات ربي وسلامه عليه أنه خرج على أصحابه متوكئا على عصا فقاموا له، فقال: لا تقوموا كما تقوم الأعاجم لملوكها. ولما سلم على أحد الناس فأهوى إلى يده يقبلها، قال له عليه الصلاة والسلام: لا تصنعوا صنيع الأعاجم بملوكها. وكذلك من تواضعه صلوات ربي وسلامه عليه لما قال له بعض الناس: يا خير البرية، قال: ذاك إبراهيم. ومن تواضعه عليه الصلاة والسلام

أنه كان يثني على الأنبياء من قبله، فيقول يرحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا وصبر فصبر، وكان يقول نحن أولى بالشك من إبراهيم، ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف، ثم دعيت لأجبت الداعي. ولما دخل الكعبة فرأى المشركين قد صوروا لإبراهيم عليه السلام صورا وهو يستقسم بالأزلام، قال قاتل الله المشركين، والله ما كان شيخنا يستقسم بالأزلام. فسمى إبراهيم عليه السلام شيخا للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. ومن تواضعه عليه الصلاة والسلام قوله ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى، وهو عليه الصلاة والسلام خير الناس، خير البرية، أتقاها وأعدلها صلوات الله وسلامه عليه، لكنه يقول ذلك على سبيل هضم النفس وخفض الجناح والتواضع، وإلا فهو عليه الصلاة والسلام قد أعطاه الله عز وجل ما لم يعط غيره من الأنبياء، فغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وجعله أول من تنشق عنه الأرض، وأول شافع، وأول مشفع، وأول من يأخذ بحلقة باب الجنة، وأعطاه المقام المحمود، وأعطاه في الجنة الدرجة الرفيعة التي لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وهو محمد رسول الله، وهو ما ندعو به عقيب كل أذان: آت محمدا الوسيلة. هذه الوسيلة منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد واحد من عباد الله، هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من تواضعه صلوات ربي وسلامه عليه أنه ما كان يتميز على أصحابه بشيء، بل يلبس كما يلبس الناس، ويركب كما يركب الناس، ويجلس مع أصحابه مختلطا بهم حيث انتهى به المجلس. وقبل أن أختم كلمتي في هذه الحلقة، منع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل من تقبيل يده لا يعارضه حديث وفد عبد القيس حين قالوا: فأقبلنا من رواحلنا نقبل يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجليه. الصحابة كانوا يقبلون يده صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم قبل بعضهم أيدي بعض. ثبت أن عمر قبل يد أبي عبيدة، وأن زيد بن ثابت قبل يد عبد الله بن عباس، وأن علي بن أبي طالب قبل قدمي العباس عمه رضوان الله عليهم أجمعين. فتقبيل اليد ليس ممنوعا إذا كان على سبيل التوقير للوالدين ولأهل العلم والفضل والصلاح، كل هذا لا مانع منه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ذلك الرجل لما رأى في فعله من تشبه بصنيع أولئك الأعاجم، ونوع من الخضوع والذل الذي ما ينبغي للمسلم أن يتلبس به. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى جميع المرسلين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في برنامجنا إنه محمد صلى الله عليه وسلم. بالأمس تحدثنا عن الهجرة الأولى للحبشة، وكيف لما الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ على قريش أواخر سورة النجم وسجدوا هم معه، لأنهم بهروا يعني كلام الله سبحانه وتعالى. وصل الخبر قلنا للموجودين في الحبشة ورجعوا فكروا أن قريش أسلمت. هنا اشتد عليهم التعذيب اشتد عليهم الأذى، فأرادوا أن يهاجروا هجرة ثانية إلى الحبشة. في المرة الثانية هذه طبعا هي في قصة جميلة هنحكيها بعد ما نحكي لكم إيش اللي حصل في هجرتهم للحبشة، الهجرة الثانية. إذن معناته أنه هجرة الحبشة هجرتين وليست هجرة واحدة. في المرة الأولى حوالي 33 رجلا وامرأة، وفي المرة الثانية حوالي 83 رجلا وامرأة. هنا لما جاءوا بدهم يهاجروا بدأت تتنبه قريش ليهم، فكانوا يخرجوا ويتسللوا شوية شوية ويركبوا البحر ويروحوا للحبشة هناك عند ملكها النجاشي. قريش طبعا لما راحوا، واللي راحوا هناك ترى ناس من أولادهم، مش كل الضعفاء اللي راحوا، فطبعا يعني مو سهل عليها، فقررت إنها ترسل اثنين من عندها، واحد يعتبر من الدهاء اللي هو عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة، طبعا هذول اثنين قبل ما يسلموا أرسلوا معاهم هدايا غريبة وعجيبة للنجاشي وللبطارقة اللي حوالينه. البطارقة اللي هم مستشارينه، اللي هم لأنه النجاشي كان رجل نصراني. لما راحوا عمرو بن العاص واللي معاه راحوا للبطارقة وعهدوهم هي، واتفقوا معاهم إنه إيش الحجج اللي تقولوها للنجاشي عشان تطردوا هدول المسلمين. واتفقت معاهم البطارقة إنهم يشيروا على النجاشي إنه يرجعهم ليهم. راحوا للنجاشي وقدموا له هدايا للنجاشي وللبطارقة. فإيش قالوا له؟ أيها الملك، إنه قد ضوى إلى بلدك غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك. لاحظوا إنه الآن يبغوا يهيجوا على المسلمين، إنهم لا دخلوا في دينك وفارقوا ديننا، وجاءوا بدين ابتدعوا لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليه، فهم أعلى بهم عينا وأعلموا بما عابوا عليه. يعني هم أعرف إيش اللي سووه وصاروا يعاتبوهم. فقالت البطارقة، الآن البطارقة أخذوا الهدايا فلازم يوقفوا معاهم ويبدأوا يقنعوا الملك إنه رجع المسلمين دولة وأطردهم من بلدك. فقالوا له صدقا أيها الملك فأسلمهم إليهم، رجعهم يردوهم لقومهم وبلادهم وإحنا ما لا دخل فيهم. النجاشي رجل عادل، وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل المسلمين عنده، فقال لا، لازم أسمع الطرفين كلهم، ما أسمع من واحد، وهذا الحاكم العادل يسمع من الاثنين. فأرسل للمسلمين ودعاهم، حضروا وأجمعوا كل المسلمين اللي كانوا، كان من ضمن اللي راحوا هناك جعفر بن أبي طالب ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم وأخو علي بن أبي طالب. ترى بالمناسبة هذول جلسوا في الحبشة إلى سنة 7 في الهجرة، يعني تخيلوا كم سنة جلسوا فيها هناك، وهذه لسه دوبها في بداية الدعوة. وإحنا نعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم جلس في مكة 13 سنة وفي المدينة 10 سنوات، فدول جلسوا إلى سنة 7 للهجرة. كم سنة؟ سبحان الله العظيم، شوفوا كيف فرارا بدينهم. النجاشي سألهم ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا به في ديني ولا دين أحد من هذه الملل؟ هنا جعفر هو اللي بدأ يتكلم وقرر إنه قرر إنه يقول الصدق كائنا ما كان. إيش قال له؟ أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام
ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل منا القوي الضعيف. شوف الآن عدد له إيش كانوا هم من أخلاق رذيلة. فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه. يعني الآن بيوضح أنه النبي اللي جانا ده مو أي واحد مو أي كلام، إحنا نعرفه صادق وأمين ونسبه فينا عالي. إيش الشيء اللي دعانا؟ لاحظوا في البداية قال له أنه إيش اللي كانوا الأشياء السيئة اللي يسووها وإيش النبي، طيب وإيش الشيء اللي دعانا لي. شوفوا كيف الكلام لما يكون مرتب وتوفيق الله في الإقناع. فقال إيه؟ فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه. من إيه؟ هم إيش كانوا يعبدوا؟ حجارة أوثان، هذول اللي كانوا يعبدوهم وأمرهم بطاعة الله وعبادته. وأمرنا إيش الأمر اللي أمرهم به؟ صدق الحديث، أداء الأمانة، صلة الرحم، حسن الجوار، الكف عن المحارم والدماء. نهانا عن الفواحش، قول الزور، أكل مال اليتيم، قذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا. أمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. ساري عدد عليه أمور الإسلام. إيش دورنا إحنا لما نعمل لنا كده؟ صدقنا، آمنا به، اتبعناه على ما جاءنا به من دون الله، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، حرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا. طب احنا سوينا كده ما آذينا أحد، فعدى علينا قومنا. الآن بيذكر إيش هم سووا فيهم. فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله تعالى، ونستحل ما كنا نستحل من الخبائث. لما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وما خلونا نعبد ونسوي ديننا، جينا لبلادك واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك، ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. بالله شفت أحسن من هذا الخطاب اللي خاطبوا فيه؟ وضح كل الفكرة. قام النجاشي قال له طيب الآن وريني دليل، إيش الدليل اللي عندك؟ أنت تكلمت وقلت. قال له هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ في عندكم شيء سمعوني. فقال له جعفر نعم. قال له النجاشي أقرأ علي. قرأ عليه بدايات سورة مريم، كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا. فبدأ يقرأ عليه، صار النجاشي يبكي حتى اتبللت لحيته. الأساقف اللي حوالين البطاريق أيضا بكوا حتى خضلت مصاحفهم لما سمعوا ما تلي عليهم من القرآن. فقال لهم النجاشي إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة. إذن الآن نفس اللي قاله عيسى عليه السلام، فهذا من مصدر واحد وهو من؟ الله. قال لهم إيه؟ انطلقا فلا والله لا أسلمهم إليكم وما حخاطبكم أبدا ولا أكلمكم. خرج عمرو بن العاص وصاحبه. فقال عمرو لما رجع لي مكان ضيافته، قال لصاحبه عبد الله بن ربيعة، قال له شوف أنا بكرة هروح أقول له شيء للنجاشي أخليه يقتلهم كلهم. قال له عبد الله بن ربيعة لا تفعل، هذول ترى أقاربنا وأهالينا، لأنه كان في شوية ليونة طيبة. لكن عمر أصر على رأيه. بكرة إن شاء الله نعرف إيش الشيء اللي قاله عمرو بن العاص للنجاشي وإيش حصل معاهم ورد عليهم النجاشي. وجزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى، وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: مصطفى الأحمد محمد المحمود صلى الله عليه وسلم، في رياضه نجوب، ومن بديع أفعاله نتعلم الكثير. كيف نصنع؟ كيف نتعامل؟ كيف نتجاوز الكروب؟ روضة المصطفى، روضة المصطفى.
1: اللهم أدل في عمر الوالي،
2: اللهم بارك لنا في ولد الوالي،
3: الوالي منحني أرضا،
2: اللهم بارك لنا في عمره،
3: جعله الله من أهل الخير لرعيته.
1: اللهم أدعمه على خير،
3: اللهم أدل لنا الوالي،
2: اللهم وفقه يا رب،
1: اللهم أدل في عمره،
2: اللهم احفظ والي هذه البلاد وخذ بيده، اللهم بارك له في عمره وفي ولده، إنك سميع مجيب الدعاء يا الله.
4: أرأيت يا أبا مجاهد كم هو سخي هذا الوالي، لقد منح الجميع أموالا وأراض اقتطعها من أملاك الدولة ليزرعها الناس ويعيشوا من خيراتها حياة كريمة.
2: مثل هذا الوالي لن يضام ولن يكاد من تقلبات الزمان ولا من عدو خوان يا أبا بشر يا أخي.
4: بارك الله فيه وفي أمثاله، ولكن قل لي يا أبا مجاهد، ماذا ستزرع أرضك؟ فهي مجاورة لأرضي وسأزرعها غير الذي ستزرعه.
2: الأرض والحمد لله أصبحنا نملكها الآن، ولكن علينا حفر بئر ماء لنسقي ما نزرعه يا أبا بشر، فما رأيك أن نشترك في حفر بئر واحدة ويكون ماؤها لأرضك وأرضي؟
4: لما لا؟ ولم لا يا أبا مجاهد؟ على بركة الله ويد الله مع الجماعة.

0: لله رب العالمين، لقد تفانينا واجتهدنا ولكل مجتهد نصيب. انظر، ها هي أشجار النخيل قد أثمرت وحان قطافها، وأشجار العنب في أرضك قد نضجت عناقيدها.
1: الحمد لله رب العالمين، ثم الشكر للوالي الطيب الذي مد لنا يد العون ووفر الحياة الكريمة لنا ولعيالنا.
2: لقد وصل سيد الوالي أدامه الله ليتفقد أحوال الناس ويلبي مطالبهم.
0: إنه الوالي يا أبا بشر، إنه قادم نحونا مع رجاله، هيا نستقبله.
1: نعم نعم، هيا نستقبله ونقدم له ولرجاله بواكير ثمار أشجارنا وندعو له بالعافية وطول العمر.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا سيدنا الوالي، حللت أهلا ونزلت سهلا.
3: أهذه أرض التي منحتكم إياها؟ ما شاء الله، تبارك الله، لقد أصبحت بساتين مثمرة وأرى أن ثمارها قد نضجت وطابت وحان موعد القطاف.
0: هذا بفضل الله ثم بفضلكم يا سيد الوالي، وهذه الثمار من رطب وعنب هي بواكير هذا العام. تفضل يا سيدي هنيئا مريئا.
3: بارك الله فيكما، إنني صائم اليوم ولكن لن أرفض هديتكما، وسأبعث من يأتيني بها من عندكما إن شاء الله.
1: نحن وما نملك فداؤك يا سيد الوالي، أطال الله بقاءك.
3: رعاكم الله وعافاكما.

0: هدايا للوالي من أجود ثمارنا، فربما يرسل اليوم أحدا من طرفه ليأخذها يا أبا بشر.
1: بالأمس التقيت بالشيخ عبد الرحيم في المسجد ودعوته أن يحضر قطاف الثمار اليوم ليدعو لنا بالبركة فيما رزقنا الله من فضله.
0: الله أكبر، ذكرت الشيخ عبد الرحيم يا أبا بشر، وها هو قادم والبشر يعلو وجهه. ولكن انظر ما هذا الغبار المتطاير، إنهم رجال الوالي قادمون نحونا.
1: ربما جاءوا لأخذ هدايا الوالي يا أبا مجاهد.
2: أنتما يا أبا مجاهد ويا أبا بشر مطلوبان في الحال لتمثلا أمام الوالي في أمر هام.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما الأمر أيها الرجال؟
0: حياك الله يا شيخ عبد الرحيم، لا تقلق، إنهم رجال الوالي أطال الله في عمره، جاءوا ليأخذوا هدايانا إليه من بواكير ثمار الأرض التي منحنا إياها.
2: الوالي ليس بحاجة إلى هداياكم، أتهدونه شيئا من ثمار هي وشجرها وأرضها ملك له؟
1: ماذا؟ ماذا تقول يا رجل؟ لقد زارنا هنا بالأمس ودعا لنا، وقد كان صائما، ووعد أن يرسل من يأخذ هديتنا له.
2: خذ هذه ولا تكثر الكلام، هيا يا رجال لا تهدروا الوقت معهما، هيا.
4: لا
5: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا أمر من الوالي أيها الرجل. ولما ولما ماذا فعل حتى ينال هذه المعاملة السيئة؟ هذا هو الظلم بعينه.
2: أتقول عن الوالي ظالما يا شيخ، وأنت تعلم أن من حكم في ماله ما ظلم؟
5: هذا إن كان له الحق في مال الغير وكدهم وعرقهم. سأواجه الوالي، سأواجه الوالي بما قلته وفعلته أيها الرجل.

0: أتقول لرجالي أني ظالم يا شيخ عبد الرحيم؟ كيف حكمت علي بالظلم؟ ألأني منحتهما أرضا يعملان بها واستأجرتهم عليها وتقول هذا؟
1: أيها الوالي، منحتهم الأرض فمنحوها كدهم وعرقهم وجهدهم، حتى إذا أتت الثمار أكلها طمعت فيها وحرمتهم إياها. أليس هذا ظلما أيها الوالي؟ أليس غشا لرعيتك؟ إنهم أمانة، إنهم أمانة في عنقك، وإنما استرعاك الله عليهم لتقدم لهم النصيحة. لا تغشهم ولا تظلمهم، لقد كانوا يدعون لك بالأمس واليوم، واليوم سيدعون عليك لظلمك، فاتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، وكن إماما عادلا حتى يظلك الله في ظله. وتذكر قول نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، فعن معقل بن يسار رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم.
2: كنتم مع روضة المصطفى.
3: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: أنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج سنن الطوفان مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: الناس دائما تتعلق بهدف النصر وتتمنى النصر، لكن سؤال لكم، هل النصر هو الهدف؟ النصر هو لحظات أو أيام ويحدث النصر. لماذا نريد النصر؟ تذكروا أن النصر هو وسيلة نحو هدف أكبر. الهدف الأكبر هو التمكين في الأرض. هدف النصر التمكين في الأرض كما يريد الله سبحانه وتعالى. فنحن نريد هذا النصر من أجل أن نحقق ما يريده الله سبحانه وتعالى منا من خلال هذا التمكين في الأرض. ما هو هذا التمكين في الأرض؟ وما المقصود به؟ وكيف نحققه؟ معنى التمكين معنى عميق، دعونا نتأمل فيه.
2: وإنه لجهاد، نصر أو استشهاد، والسلام عليكم
1: ورحمة. الهدف من النصر هو أن يمكن المؤمنون من قيادة الأرض وإدارة الأرض، يصبحوا خلفاء الله تعالى في الأرض. الله سبحانه وتعالى من بداية الخلق قال للملائكة أنه سيجعل في الأرض خليفة. خليفة يعني ماذا؟ يعني من يحكم الأرض نيابة عن الله عز وجل بمنهج الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا لابد أن يحدث عندما ينتصر المؤمنون على أعداء الله، على الفاسقين، على الكافرين، على الظالمين. إذن هدف النصر، النصر ليس هدفا بحد ذاته، النصر هدفه أن نمكن في الأرض. وانظروا تسلسل الآيات، لما الله سبحانه وتعالى يقول ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض. شوفوا على طول، إذا نصرتم الله سينصركم، عندها سيمكنكم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور، عندها يكون منهج الله عز وجل طبق في الأرض حسب ما يريد الله عز وجل. خلونا نشوف آية أخرى. يقول الله سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض. رجعنا للخلافة، للتمكين، كما استخلف الذين من قبلهم الصالحون الذين مكنوا من الأرض وليمكنن. شوفوا ده كلها نفس المعاني، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذه الآيات فيها تقديم وتأخير، بمعنى خلينا نفهم المعادلة. المعادلة تقول إذا عبدتم الله سبحانه وتعالى وحده ولم تشركوا به وعملتم عملا صالحا رغم ما يصيبكم من أنواع الخوف والأذى، عندها سيمكنكم من الأرض ويستخلفكم فيها تحكموها خلفاء لله عز وجل بمنهج الله عز وجل ويبدل خوفكم أمنا. هذه قواعد، هذه سنن، ولذلك فهمها الصالحون، فهمها العلماء المتمكنون. سئل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى هل الأفضل للإنسان أن يبتلى أم أن يمكن؟ يختبر ويبتلى وينجح في الاختبار ولا يمكن، يعني يحكم ويسيطر بدون اختبار؟ استغرب السؤال هو، فرد بوعي عجيب فقال: لا يمكن حتى يبتلى، ما يمكن أن ينتصر ويسيطر إلا إذا اختبر ونجح. فهذا هو التسلسل. لو حدث تمكين بدون اختبار سيكون تمكين سهل، وعندها سيضيعه أهله لأنهم ضعاف غير مؤهلين لهذا التمكين. فإذا النصر ليس هدفا بذاته، النصر هدفه التمكين وخلافة الله عز وجل في الأرض.
3: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن الطوفان مع الشيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي

صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معكم أيها الأحبة نتواصل من خلال إذاعة التوحيد الإسلامي في برنامج الأخلاق المحمدية. نتحدث اليوم عن الخلق العدل. هذا الخلق مستمد من اسمه تعالى العدل، والتخلق به يكون بإعطاء كل ذي حق حقه وكل ذي قسط قسطه، فلا يظلم لديه أحد، ويحكم بين الناس بالعدل ولا يطغى في الميزان، فيعطي والديه حقهما وزوجه حقها وأولاده حقهم وعمله حقه وأوراده وأذكاره حقها، أيضا يعطي جسده حقه وروحه حقها، يعطي موظفيه وأجرائه وجيرانه وأرحامه حقوقهم، ويعدل بين الأولاد وبين من ولاه الله عليهم، ويكون أبعد ما يكون عن الظلم بكل وجوهه. التخلق باسم الله تعالى العدل يكون بإعطاء كل ذي حق حقه، وأن تكون هناك عدالة بين الأمور، وأنت في حالة رضا أو غضب فلا تظلم أحدا. حياة الآخرين وممتلكاتهم ليست تحت تصرفنا، بل علينا الحفاظ عليها. ومن أنواع العدل أيضا أن تعدل بين روحك وقلبك وجسدك، فلا تعتني بجسدك فقط وتهمل روحك وقلبك، لأن لهما حقا عليك، والعكس صحيح. أيها الأحبة، من الأسئلة

أمورهم ولا استقامت بهم الأحوال ولا عاشوا في أمان واستقرار، لأن الظلم هو أساس الحياة الكئيبة التعيسة، وما دام قائما سيعيش الجميع في جور، فلا عمارة ولا استقرار. الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان حرية الاختيار، فإذا اختار المرء أن يعدل أصبح سعيدا ينام قرير العين راضيا ربه، أما إذا اختار أن يظلم العبادة فليعلم أن الله يراه وسيحاسبه، وهو سبحانه من يختار متى وأين وكيف. فعقاب الظالم لا شك مؤلم شديد وصعب. قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وأما المظلوم فهو عند ربه في مكانة عالية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب، أي له دعوة كالسهم مستجابة. والحديث رواه أحمد في مسنده. إن أسوأ أنواع الظلم هو الشرك، فحين يدعي المرء إنه قادر أن يخلق شيئا، أو يدعي أن لهذا الكون خالقا أو مدبرا غير الله سبحانه وتعالى، أو أن رزقه من فلان أو شفاءه بيد فلان، فهذا هو الظلم بعينه، لأنه نسب فعل الله تعالى وعظمته لغيره وجعل لله شريكا، والعياذ بالله. أيها الأحبة، لا يعرف معنى العدل حقا إلا من ظلم، ومن أخذ حقه وسلب ماله واتهم افتراء وحرفت أقواله ثم لم يستطع استرجاع حقه ولا حتى الدفاع عنه، ولكن حين يرى المظلوم أن القائم على العدل في الكون هو الملك الحق سيستكين لأمر ربه، وهو متيقن أن حقه سيعود، لأن الذي سيدافع عنه هو الوكيل، والذي سيحكم في مصيره هو العدل سبحانه، وعندها سيزول اضطراب قلبه شيئا فشيئا تدريجيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل، إلى آخر الحديث، أي مسؤول عادل. فأنت في بيتك مسؤول، وكل واحد مسؤول فيما أقامه الله تعالى عليه، فماذا ننتظر؟ لنعدل فيما بيننا، في بيوتنا، في شرائنا وبيعنا، مع زوجاتنا، مع أزواجنا، مع أولادنا وموظفينا، مع خدمنا وجميع العباد، وحتى مع الحيوانات. ولنكن أبعد ما نكون عن الظلم بكل وجوهه، ولنطلب العدل ولنسعى له ولنطبق. والحمد لله رب العالمين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

0: باقي برامجنا.
1: دعاء ورجاء.
2: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
1: فرع لأبواب السماء.
3: هو يحب أن يرحم، اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
1: وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: أنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة والأخوات، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في حلقة جديدة في برنامج الإسلام منهج حياة. ضيف البرنامج هو فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي الداعية الإسلامي حفظه الله. أهلا بكم فضيلة الدكتور.
2: بكم أستاذ جميل، جزاك الله خيرا.
1: دكتور، في معرض حديثنا عن الدعوة إلى الله عز وجل، ثاني نوع من أنواع الجهاد، وبعد أن ذكرنا أن الدعوة هي صنعة الأنبياء ووجوب صيانتها عن النزعات الشخصية وأن تكون القدوة قبل الدعوة، كلها محاور تناولناها، لابد من قواعد وأسس لهذه الدعوة، فعلى ماذا تقوم الدعوة إلى الله؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أستاذ جميل، لا بد من التذكير أننا في محطات عدة. في محطة العلاقة بالله، والعلاقة بالأهل والأولاد، والعلاقة بمن حولنا، والعلاقة بالشأن العام، والعلاقة بالدعوة إلى الله عز وجل. وبدأنا في لقاء سابق بقواعد الدعوة إلى الله. القاعدة اليوم الأساسية: الآمر قبل الأمر. إذا عرفنا الآمر ثم عرفنا الأمر تفانينا في طاعة الآمر. أما إذا عرفنا الأمر ولم نعرف الآمر تفننا في التفلت من الأمر، كحال المسلمين اليوم. المرحلة المكية في تاريخ الإسلام مرحلة تعريف بالآمر. فالآيات المكية تتحدث عن الكون وعن اليوم الآخر، وفي مرحلة التشريع جاء الأمر والنهي. فأية دعوة إلى الله تغفل التعريف بالآمر دعوة عرجاء لا تنجح، وأية دعوة إلى الله تغفل التعريف بالأمر دعوة عرجاء لا تنجح. فلا بد من أن نعود إلى منهج النبي الكريم، لأنه سيد الدعاة، عرف بالآمر ثم عرف بالأمر. فلذلك الله عز وجل جعل الكون مظهرا لأسمائه الحسنى، وجعل التفكر في الكون أحد أكبر العبادات. لا عبادك التفكر، والتفكر بالكون تتعرف من خلاله إلى الله، وقد تقف وجها لوجه أمام عظمة الله. والتفكر بالكون أوسع باب ندخل منه على الله، وأقصر طريق إلى الله. يعني غدة إلى جانب القلب، كتب الطب من 100 عام إلى عقدين من الزمن تقول لا وظيفة لها إطلاقا. غدة التيموس صغيرة جدا إلى جانب القلب، توهم الأطباء أنه لا وظيفة لها لأنها تضمر كليا بعد عامين. ثم اكتشف أنها أخطر غدة في جسم الإنسان، لأن الكريات البيضاء المقاتلة عناصر قوية مع سلاح فتاك، لكنها لا تعرف الصديق من العدو. تدخل هذه الكريات البيضاء التي سماها العلماء الخلايا التائية الهمجية إلى هذه الكلية الحربية، تتعلم خلال سنتين من هو الصديق ومن هو العدو. كبر هذا المدرج، فإذا الخلايا التائية التي كانت همجية قبل التعلم والتي تخرجت فأصبحت مثقفة عرفت الصديق من العدو، وهناك مخرجان امتحانيان: الأول تعطى الخلية صديقا، فإن قتلته تقتل وترسب، سبحان الله، وتعطى عدوا، فإن لم تقتله تقتل وترسب. هذا الجيل المتخرج يتولى بنفسه تعليم الأجيال اللاحقة، عندئذ تنتهي مهمة هذه الكلية وتضمر. في 60 أو 70 يضعف التعليم، ينشأ من ضعف التعليم ما يسمى بالخرف المناعي.
1: نعم.
2: هذا الخرف المناعي سبب لمجموعة أمراض، منها التهاب المفاصل، وهو من أوسع الأمراض انتشارا في العالم. فلذلك في جسم الإنسان دقائق مذهلة. فنحن كيف نعرف الله؟ من صنعته الدقيقة، من حكمته البالغة، من دقة المخلوقات التي خلقها. فالبعوضة مثلا تزن 1 على 1000 من الغرام، وفي رأسها 100 عين، وفي فمها 48 سنا، وفي صدرها قلوب 3، قلب مركزي وقلب لكل جناح، وفي كل قلب أذينان وبطينان ودسامان، ومعها جهاز استقبال حراري رادار. حساسية هذا الجهاز 1 على 1000 من الدرجة المئوية، ومع جهاز تحليل للدم، ما كل دم بناسبه، مع جهاز تميع للدم، مع جهاز تخدير. في خرطومها 6 سكاكين، في أرجلها مخالب ومحاجم. هذه صنعة الله عز وجل. قال تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فالصنعة تدل على الصانع، والحكمة تدل على الحكيم، والتسيير يدل على المسير، والخلق يدل على الخالق. فنحن إذا تفكرنا في خلق السماوات والأرض عرفنا الله، فإذا عرفنا الله تفانينا في طاعته. أما إذا عرفنا الأمر ولم نعرف الآمر تفننا في التفلت من الأمر. لذلك نقول: الآمر قبل الأمر. هذه قاعدة من قواعد الدعوة إلى الله. ينبغي أن نعرف الناس بالخالق، بأسمائه الحسنى، بصفاته الفضلى، بقوته، بغناه، بفضله، برحمته، بحكمته، برأفته، عندئذ ننصاع لأمره. هذه قاعدة من أهم قواعد الدعوة إلى الله. نعم.
1: إذن قاعدتنا الأولى هي معرفة الآمر قبل الأمر.
2: نعم.
1: حتى نتفنن في طاعته.
2: نعم.
1: نعم فضيلة الدكتور.
2: أما القاعدة الثانية: الأصول قبل الفروع.
1: نعم.
2: يعني وحدة المسلمين أصل، فإذا اختلف المسلمون على عدد ركعات التراويح، هذا الاختلاف يتناقض مع الأصل. التراويح سنة ووحدتنا فرض، فالمسلمون حينما يبتعدون عن مقاصد الشريعة الكبرى، عن فرائض هذا الدين، ويختلفون في الجزئيات، وقعوا في متاهة كبيرة. ينبغي أن ننتبه إلى الأصول والفروع معا. أن ننتبه إلى مقاصد الشريعة وتفاصيلها. أما إذا أغفلنا مقاصدها وأغفلنا الأصول نقع في متاهات الفروع. وأحد أكبر أمراض المسلمين أنهم غرقوا في الجزئيات، وغفلوا عن الكليات، وغفلوا عن المقاصد، وغفلوا عن أهداف الدين الكبرى، فلذلك مزقت وحدته. هذه قاعدة ثانية ومن أهم القواعد. وهناك قاعدة ثالثة: المبادئ للأشخاص. المبدأ أولا. ولعل البشرية تمر أو مرت بمراحل 3. مرحلة المبادئ هي أرقى المراحل. المبادئ فوق الأشخاص، والمبادئ فوق الأشياء. في مرحلة كان الشخص هو المقدم، نحن في مرحلة الشيء مقدم. يعني قيمة المرء من مساحة بيته، من مركبته، من رقم كتب على مركبته، في 600، في 550، في 180، في 280. فقيمته من مركبته أو من رقم أضيف إلى مركبته. لذلك ورد في بعض الأحاديث أنه في آخر الزمان قيمة المرء متاعه.
1: سبحان الله.
2: ففي عهد سيدنا عمر في عصر المبادئ أسلم جبل ابن الأيهم، هذا ملك الغساسنة، وسيدنا عمر رحب به لأن النبي طلب النخبة، ملك، لكنه بعقلية ملك متكبر. أثناء طوافه حول الكعبة بدوي داس طرف إزاره، فانخلع رداؤه عن كتفه، فالتفت نحو هذا البدوي وضربه ضربة هشمت أنفه. فهذا البدوي ليس له إلا عمر، شكاه إلى عمر، وسيدنا عمر استدعى جبله، دار حوار بينهما، صاغه شاعر معاصر صياغة رائعة. فقال سيدنا عمر لجبله: أصحيح ما ادعى هذا الفزاري الجريح؟ فقال جبله: لست ممن ينكر شيئا، أنا أدبت الفتى، أدركت حقي بيدي. قال: أرضي الفتى، لابد من إرضائه، ما زال ظفرك عالقا بدمائه، أو يهشمن الآن أنفك وتنال ما فعلته كفوك. قال: كيف ذاك يا أمير، هو سوقة وأنا عرش وتاج، كيف ترضى أن يخر النجم أرضا؟ قال له عمر: نزوات الجاهلية ورياح العنجهية قد دفناها، أقمنا فوقها صرحا جديدا، وتساوى الناس أحرارا لدينا وعبيدا. فقال جبلة: كان وهما ما جرى في خلدي، أنني عندك أقوى وأعز، أنا مرتد إذا أكرهتني. فقال عالم نبنيه: كل صدع فيه يداوى، وأعز الناس بالعبد بالصعلوك تساوى. هذا عصر مبادئ، والمبادئ للأشخاص، والمبادئ فوق الأشخاص، وكلما تقدمت الأمة عظمت المبادئ وصغر الأشخاص، وكلما تخلفت الأمة كبر الشخص وصغر المبدأ. هذه أيضا قاعدة ذهبية من قواعد الدعوة إلى الله،
1: التبعية للمبدأ وليس للشخص.
2: هناك شيء آخر، هي المضامين للعناوين. نحن ألفنا أن نقسم الناس إلى فئات وإلى جماعات إسلامية، فلا بد من أن نعرف فلان ينتمي إلى من. هذه العقلية المتخلفة، أنا يهمني من هذا الذي أمامي عقيدته السليمة، سلوكه المستقيم،
1: صحيح،
2: ولا يعنيني إلى أي جماعة ينضم. هذا التقسيم على أساس جماعات إسلامية، والانتماء إلى الجماعات الإسلامية دون الانتماء إلى مجموع المؤمنين يعد خطأ فادحا، بل إنني أقول: ما لم يكن انتماؤك إلى مجموع المؤمنين فلست مؤمنا، لقوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. فنحن نريد المضامين. أنت أيها الإنسان، ما مضمونك؟ هل صحت عقيدتك؟ أنت على العين والرأس، من أي جماعة تنتمي؟ أنا أنتمي إلى مجموع المؤمنين، أنا لا أنتمي إلى فقاعة صغيرة تقيم عداوة مع فقاعة أخرى، أنا أنتمي إلى مجموع المؤمنين، إلى مجموع المسلمين. هذا الانتماء الذي يرضي الله عز وجل، بل إن انتماء آخر يشرفنا جميعا أن ننتمي إلى البشرية جمعاء. فالإنسان أخو الإنسان، وكلما ارتقى الإنسان اتسعت دائرة اهتمامه، وكلما ارتقى الإنسان تعامل مع الآخر كأخيه. والذي لا يغيب عن الذهن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طبعا هذا الحديث فسره العلماء بأوسع معانيه: الأخوة الإنسانية.
1: جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور، وأحسن إليكم. كنا أيها الإخوة في حديث عن قواعد الدعوة إلى الله عز وجل، وللحديث بقية إن شاء الله. نترككم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

ما زلتم تتابعون صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، أدعوكم لمتابعة برنامج سراجا منيرا لفضيلة الشيخ خالد الجاسم. وقتا طيبا أرجوه لكم.

إن مما يشترك الناس عربا وعجما، مسلمين وكفار، كبارا ونساء، في حبه من الطبائع والأخلاق، ويشتركون في كره ضده الوفاء. فالناس بطبيعتهم يحبون الوفي الذي لا ينسى المعروف ويحفظ الجميل، ويكرهون ويبغضون الجاحد الذي ينكر الجميل. هذا في أهل الإسلام وفي غير أهل الإسلام. عروة بن مسعود الثقفي كافر قبل إسلامه، وهو كافر كافر قبل أن يسلم. في صلح الحديبية لما جاء يحاور النبي صلى الله عليه وسلم ويثنيه عن الاعتمار والعمرة، في هذه الجلسة وجلسة الحوار عروة بن مسعود الثقفي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول له في أصحابه، قال: ما أرى هؤلاء إلا خليقا بهم أن يفروا عنك ويدعوك. يبي يخذل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: هل حولك أقرب مالهم إذا صارت المعركة والمواجهة يخلونك، يعني هؤلاء ما ينشد فيهم الظهر. من يسمع الكلام؟ يسمع الكلام أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فسب عروة وقال: أنحن نفر عنه وندعه؟ فقال عروة ينظر، قال: من هذا؟ قال: أبو بكر. شوفوه كافر، هذا سب عروة مسعود الثقفي، رجل عظيم الشأن كبير القدر له صيت، وأصحاب الصيت والقدر العالي ما يقبلون الإهانة ولا المسبة. يقول عروة لأبي بكر، قال: والذي نفسي بيده، لولا يد لك علي ما جزيتك بها لأجبتك. يعني والله يا أبو بكر، لولا أنك لك جميل علي ولك معروف ما رديت لك المعروف، إلى الآن هذا دين علي، كان رديت عليك وقابلت الإساءة بالإساءة والمسبة بالمسبة. كافر يحفظ المعروف. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكرم الناس، والله لم يجتمع ولم تجتمع خصال الخير في رجل كما اجتمعت في النبي صلى الله عليه وسلم، جمع فيه من الخير ومحاسن الطبائع وكريم الأخلاق. له صلى الله عليه وسلم ما لم يجتمع لأحد قبله ولم يجتمع لأحد بعده. وفاؤه مع أهل الإيمان، وفاؤه مع الكفار، وفاؤه مع الأفراد، وفاؤه مع الجماعات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن أمتي: وفي مع الأمة، مع الأمة التي آمنت به واتبعت رسالته صلى الله عليه وسلم. كل منا، كل مسلم، كل من شهد برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، والله سيكون له نصيب من وفاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي دعوة مستجابة. كل نبي له دعوة مستجابة عند الله عز وجل، وعد من الله لكل نبي، والله لا يخلف الميعاد. فقال صلى الله عليه وسلم: وإني ادخرت دعوتي لأمتي يوم القيامة. شوف، هذه الدعوة المستجابة ادخرها صلى الله عليه وسلم، لم يدخرها لنفسه صلى الله عليه وسلم، بل ادخرها لأمتي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى وفاء النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وأحبابه صلى الله عليه وسلم، وهو الوفي كريم الطبع. أبو بكر الصديق أحب الناس من الرجال إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر الصديق صاحبه قبل النبوة وصاحبه بعد النبوة. أبو بكر الصديق حصل بينه وبين عمر بن الخطاب شيء من يعني المشكلة، كما يحصل بين حتى أصحاب البيت الواحد، من أب واحد وأم واحد يحصل بينهم من اختلاف وجهات النظر، وهذا قد يرفع صوته على هذا. خلاف حصل بين أبو بكر وعمر، أبو بكر شد على عمر في أحد المواقف، زعل عمر، راح أبو بكر يسترضي عمر، فلم يقبل عمر اعتذار أبو بكر الصديق. الكريم أبو بكر الصديق ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه الشفاعة
الشفاعة عند عمر حتى يقبل عمر اعتذاره. فلما جاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذهب إلى بيت أبوبكر يسأل عنه، غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا على عمر، كيف ما يقبل اعتذار أبو بكر الصديق؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رؤي الغضب في وجهه صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني فقال الناس كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركون لصاحبي؟ فهل أنتم تاركون لصاحبي؟ قال الراوي: والله ما أوذي بعدها أبو بكر. أخذته الحمية صلى الله عليه وسلم والوفاء لأبو بكر الصديق صاحبه والخليفة من بعده. بل وفاء النبي صلى الله عليه وسلم ما نال أبو بكر، نال أبو بكر ونال والد أبو بكر. لما أسلم والد أبو بكر الصديق في عام الفتح، وجاء به أبو بكر الصديق إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يسلم بين يديه، ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ شوف شوف كرم الصحبة والوفاء، الوفاء الوفاء النادر في هذا الزمان. قال صلى الله عليه وسلم: وهو رسول الله أحق من يسعى إليه، وأحق من تسير الركبان إليه صلى الله عليه وسلم، هو الذي يأتيه الناس ولا يأتيهم، قدره عالي ومقامه رفيع، لكن مع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم وفاء وحفظا لمودة أبو بكر الصديق، يقول صلى الله عليه وسلم لأبو بكر الصديق، قال: هل أقررت الشيخ مكانه حتى آتيه تكريمة لأبي بكر؟ الله أكبر، النبي صلى الله عليه وسلم يعاتب أبو بكر، يقول: ليش كان خليت والدك خله مرتاح؟ أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا الذي آتي إلى والد أبو بكر الصديق، لماذا؟ قال: تكريمة لأبي بكر، إكراما لك يا أبو بكر، وفاء معك يا أبو بكر، نكرمك ونكرم حتى والدك. شوف الوفاء، حتى مع الكفار وفي النبي صلى الله عليه وسلم. أحد الذين أحسنوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أحد المواقف، لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف، دخل النبي صلى الله عليه وسلم في جوار أبو بكر، حفظ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموقف لأبو بكر، لم ينساه، مع أن المطعم بن عدي مات على كفره، ما أسلم في غزوة بدر. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أسارى المشركين والكفار، قال: لو كان المطعم بن عدي الذي مات على الكفر، لو كان المطعم بن عدي حيا ثم سألني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. شوف الوفاء، وفاء مع كافر مات، مات مو حي، لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم الناس خلق الوفاء، من أحسن إليك قابل الإحسان بالإحسان والمعروف بالذكر.

وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج سراجا منيرا مع فضيلة الشيخ خالد الجاسم. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل الدرامي فراولة. فراولة فراولة، وقتا طيبا.

0: شوفي يا صفية، هذا بابا. شوفي ما أحلى. وينك يا فارس؟ وينك؟ وينك تشوف حالي واللي بصير فيها يا فارس؟ وينك تشوف الهم الكبير اللي أنا فيه يا فارس؟ يا ريتك عايش، يا ريتك عايش عشان بنتك وأهلك وحبابك، عشاني على الأقل يا فارس، عشاني.
1: الله يرحمك يا فارس، الله كريم يا ماما، الله كريم يجمعكما. بكرة بتضوي الدنيا يا شموس، حماك كويس، رجعلك بنتك لعندك، انبسطي.
0: آخ يا ماما، حماتي من جهة، ومرت أخويا من جهة، خايفة أخسر أخويا الوحيد عشان هاي المشاكل.
1: وحدة الله، ما بعد الضيق إلا الفرج.
0: والنعم بالله، أنا أساساً بلومهاش لحماتي، هي أم ومجروحة. بعدين فارس وصاني عليها قبل ما يستشهد.
1: يا ماما، هي خايفة تتزوج وتاخد البنت.
0: أتزوج؟ أنا أتزوج مالكم؟ أنا بقلبي بس فارس، محدش ولا أي حدا بياخد مكان فارس. مكان فارس بقلبي، بقلبي هان محفور. فارس ملاك يا ماما، محدش بياخد مكانه بالمرة.
1: الله يرحمك يا فارس.
0: يا رب.

0: كيف السيارة يا عادل؟ هيك أكيد عجبتك.
1: يسلم إيديك يا زلمة، فخمة. مش هدول اللي جايين أبوك وعم بفارس؟
0: وينهم؟ والله يا ساتر.
2: السلام عليكم، كيف حالك يا محمد؟ كيف حالك يا عمي عادل؟
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على سلامة أحمد يا عم أبو فارس.
2: الله يسلمكم يا عمي، الله يسلمكم.
1: كيف عقل؟
2: بدكم أحمد يعقل، احكوا إشي تاني يتصدق.
3: يا سيدي مصيره يعقل.
0: خليكم قاعدين، أنا راح أعمل شاي.
2: يا عمي عادل، كيف السيارة؟ إن شاء الله يا رب يجعلها في أهلها خير ومبروكة وقدم السعد إن شاء الله يا ربي.
1: الله يبارك فيك يا عم أبو فارس، إيش رأيك أخذك لفة بهالسيارة الجديدة؟ وإنت يا عم أبو محمد، إيش رأيك تتفضل معنا؟
2: لا معلش يا عمي مش قادر والله، حاسس حالي تعبان شوي.

0: مالك يا وداد؟ خير؟
1: مليش.
0: ممكن أشرب مية؟
1: يعني مش شايفاني بجلي؟
0: شايفاكي بس بدي أشرب مية. ابعد شوي عشان أفوت.
1: بس أخلص أجلي قلت هي. بعدين المطبخ صغير بساعة 2. أي والله اللي فينا مكفينا، مش ناقصينك.

0: اخ منها هدى، بتسمعش الكلمة صايرة.
1: هدى من تاني، هدى من تاني يا ماما، بكفي عاد، بكفي ظلم. هدى بتسمعش الكلمة؟ أي والله حرام، فيش كنا بالكون بتتحمل اللي تحملته هدى.
0: اسمعي يا علاء، هذيك المرة لما اجت جارتنا ام علي ضلت قاعدة تشيل وتحط وما ضحك وجهها للرغيف السخن.
1: يعني طردتيها ورجعها بابا من شان البنت، وهي واهلها كرموا لنا بابا اللي طلب منها ترجع.
0: الله يخلي لك بابا، تلاقيها يا عيني ما تحملت العيشة بقصر ابوها.
1: لا عاد، هدى رجعت عشان ما تكسر كلمة بابا. بعدين الناس اللي بتيجي بتيجي من شان احمد، وهدى مش مجبورة تشيل وتحط معانا، مش خياره فقوس الموضوع.
0: ما شاء الله عليك يا محامي الدفاع انت. قومي قومي، بدها الكامل فاضي، قومي لمي الغسيل، قومي غوري من وجهي.

0: اسمع يابا، خليك على طول فاهمة وشاطرة وعاقلة. إيش ما تحكي تحكي، شغل البيت ما بتعبش يابا ولا بينقص منك كيلو، واعتبريها زي أمك.
1: شغل البيت بتعبش إلا البنت الكسولة، مش متعودة على الترتيب والنظافة وبتأجل كل إشي لتاني يوم. أنا الحمد لله يا بابا مرتبة ونظيفة من يوم يومي، وإنت عارف هذا الإشي.
0: والله عارف يا بابا، عارف عارف بنتي، عارفك كويس، بتموتي بحاجة اسمها ترتيب البيت وتنظيفه.

0: محمد محمد.
1: نعم.
0: أهلي عزميني على الغدا بكرة، بدي أروح عندهم ونام يومين.
1: أها قلتيلي معزومة عند أهلك، يبقى في ولاية، في صدورة مليانة بدها تنزل. إيش عاملين؟ شاورما ولا كباب ولا زغليل ولا جاج؟
0: يو أنت إيش عرفك؟ لو تعرف إيش عاملين، في عندهم حفلة عيد ميلاد، عاملين مشاوي ومعجنات ودوالي، ومش بس هيك كمان في حلويات وكيك واشياء كتير.
1: بعرف بعرف، اهم اشي في الدنيا عندك بطنك. ماشي روحي، بس بشرط بدك تباتي بعد شهر بتروحي، لانه لسه الاسبوع اللي فات كنت عندهم. ماشي
0: ماشي يا محمد، بدي نام يومين وبعدين الله بفرجها، بس تنساش انه هدول اهلي، يعني زي ما هدى انتو اهلها، وكل يوم والتاني وهي عندكم، انا برضو بشتاق لاهلي.

0: جليت كل الجلي ومسحت كل البيت، بدك إشي قبل ما أنيم البنت؟
1: حاضر العشاء لعمك.
0: العشاء جاهز، بس يوصل عمي بحطه.
1: سمعت، نسيش بالأول تغسلي ايديكي، غسليهم كويس.
0: حاضر يا خالته، حاضر.

0: ربي اي الجسم تكسر، شغل البيت هدني،
1: من فرن الطينة بتعجني 100 رغيف وبتخبزيهم لحالك، ومرت ابنك بتاكل عالجاهز، بكرة بسيبك غضروف.
0: ما هو من ايش بده يجي الغضروف؟ انت اللي بتحب خبز الطينة. بعدين مرت ابني مثل بنتي، ما بتفرق، هو انا بدي اتقل منها.
1: المفروض تساعدك.
0: انا لساتني صبية بخدم بلد بحالها. اي رجلي.
1: ما دامك صبية ليش ظهرك بجعك؟ ولا خلاص طاب؟ ها؟ يلا عن اذنك هيني طالع عالسوق.
0: تنساش تجيب لي الغد اللي وصيتك عليها، وهم شي الخضرة.
1: حاضر حاضر يا محمد.
2: كنتم مع فراولة، معالجة درامية وإخراج نبيل ساق الله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم حلقة من المسلسل الدرامي فراولة. فراولة. فراولة. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج سنن الطوفان مع الشيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: الناس دائما تتعلق بهدف النصر وتتمنى النصر، لكن سؤال لكم، هل النصر هو الهدف؟ النصر هو لحظات أو أيام ويحدث النصر. لماذا نريد النصر؟ تذكروا أن النصر هو وسيلة نحو هدف أكبر. الهدف الأكبر هو التمكين في الأرض. هدف النصر التمكين في الأرض كما يريد الله سبحانه وتعالى. فنحن نريد هذا النصر من أجل أن نحقق ما يريده الله سبحانه وتعالى منا من خلال هذا التمكين في الأرض. ما هو هذا التمكين في الأرض؟ وما المقصود به؟ وكيف نحققه؟ معنى التمكين معنى عميق، دعونا نتأمل فيه.
2: وإنه لجهاد، نصر أو استشهاد، والسلام عليكم ورحمة.
1: الهدف من النصر هو أن يمكن المؤمنون من قيادة الأرض وإدارة الأرض، يصبحوا خلفاء الله تعالى في الأرض. الله سبحانه وتعالى من بداية الخلق قال للملائكة أنه سيجعل في الأرض خليفة. خليفة يعني ماذا؟ يعني من يحكم الأرض نيابة عن الله عز وجل بمنهج الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا لابد أن يحدث عندما ينتصر المؤمنون على أعداء الله، على الفاسقين، على الكافرين، على الظالمين. إذن هدف النصر، النصر ليس هدفا بحد ذاته، النصر هدفه أن نمكن في الأرض. وانظروا تسلسل الآيات، لما الله سبحانه وتعالى يقول ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض. شوفوا على طول، إذا نصرتم الله سينصركم، عندها سيمكنكم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. عندها يكون منهج الله عز وجل طبق في الأرض حسب ما يريد الله عز وجل. خلونا نشوف آية أخرى. يقول الله سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض. رجعنا للخلافة، للتمكين، كما استخلف الذين من قبلهم الصالحون الذين مكنوا من الأرض وليمكنن. شوفوا ده كلها نفس المعاني، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذه الآيات فيها تقديم وتأخير، بمعنى خلينا نفهم المعادلة. معادلة تقول إذا عبدتم الله سبحانه وتعالى وحده ولم تشركوا به وعملتم عملا صالحا رغم ما يصيبكم من أنواع الخوف والأذى، عندها سيمكنكم من الأرض ويستخلفكم فيها تحكموها خلفاء لله عز وجل بمنهج الله عز وجل ويبدل خوفكم أمنا. هذه قواعد، هذه سنن، ولذلك فهمها الصالحون، فهمها العلماء المتمكنون. سئل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى هل الأفضل للإنسان أن يبتلى أم أن يمكن؟ يختبر ويبتلى وينجح في الاختبار ولا يمكن، يعني يحكم ويسيطر بدون اختبار؟ فاستغرب السؤال هو، فرد بوعي عجيب فقال: لا يمكن حتى يبتلى. ما يمكن أن ينتصر ويسيطر إلا إذا اختبر ونجح. فهذا هو التسلسل. لو حدث تمكين بدون اختبار سيكون تمكين سهل، وعندها سيضيعه أهله لأنهم ضعاف غير مؤهلين لهذا التمكين. فإذا النصر ليس هدفا بذاته، النصر هدفه التمكين وخلافة الله عز وجل في الأرض.
3: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن الطوفان مع الشيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: وافى ربيع، برنامج يومي يتناول درسا من حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته وشمائله الطيبة ولمساته المصطفوية الحانية. تعرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، عبادته، جهاده، معجزاته، معاملاته، هجرته، رقيته ومناماته، ماذا قال فيه المادحون والشعراء والأدباء، كيف نعيش شهر ربيع في تقييم حقيقي لحياة النبي صلى الله عليه وسلم وسلوك يومي نعيشه في بيوتنا ومعاملاتنا.
1: زين والله زين، له نشق القمر نصفين.
0: متابعة طيبة نتمناها لكم.

بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الطيبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، صلاة تشرح بها يا رب صدورنا، وتغفر بها ذنوبنا، وتستر بها عيوبنا، وترد بها شر الفتن عنا يا أرحم الراحمين. رب أدخلنا مدخل صدق، وأخرجنا مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. وبعد، أيها المستمعون الكرام، فنستحضر النية الطيبة لهذا المجلس. لا يقبل الله عملا بلا نية، وخير ما ينوي المرء أن ينوي طلب الصدق في رضوان الله، ورضوان من الله أكبر. نسأل الله أن يرزقنا الرضا والرضوان والروح والريحان، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم. اللهم آمين آمين. وما زلنا في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ومعجزاته أكبر من أن تحصى وكثيرة، كما ذكرنا في درس سابق أن أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يعرف القراءة والكتابة، فعلمه ربه سبحانه وتعالى، وأن أعظم معجزاته هو القرآن العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم أيد بالمعجزات كانشقاق القمر، قال الله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر، والمراد وقوع انشقاقه، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. واعلم أن القمر لم ينشق لأحد غير نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو من أمهات معجزاته، وقد أجمع المفسرون وأهل السنة على وقوعه لأجله صلى الله عليه وسلم، فإن كفار قريش لما كذبوه ولم يصدقوه طلبوا منه آية تدل على صدقه في دعواه، فأعطاه الله هذه الآية العظيمة التي لا قدرة للبشر على إيجادها.

0: دالة على صدقه عليه الصلاة والسلام في دعواه الوحدانية لله تعالى. قال الخطابي: انشقاق القمر آية عظيمة لا يكاد يعد لها شيء من آيات الأنبياء، وذلك أنه ظهر في ملكوت السماوات خارجا عن جملة طباع ما في هذا العالم المركب من الطبائع، فليس مما يطمع في الوصول إليه بحيلة، فذلك صار البرهان به أظهر. يقول ابن مسعود قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كفار قريش: هذا سحر ابن أبي كبشة. قال: فقالوا: انظروا ما يأتيكم به السفار، أي إنما سحر قريش بها، فإن محمدا لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم. قال: فجاء السفار فأخبروهم بذلك، أي رأينا انشقاق القمر. يقول الدكتور زغلول النجار: والهنود يؤرخون في تواريخهم من تاريخ انشقاق القمر، ويقول أن رواد الفضاء لما صعدوا إلى القمر وجدوا أن القمر فيه التحام ببعض أنواع الحديد، مما يدل على أنه في يوم من الأيام مر عليه انشقاق، تصديقا لهذه المعجزة الخالدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول ابن عباس في هذا المعنى: أن كفار قريش اجتمعوا وقالوا: يا محمد، إن كنت صادقا فشق لنا القمر فرقتين، فسأل ربه فانشق. ورواه البخاري مختصرا: إن القمر انشق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ طلبوا هذه الآية حتى رأوا جبل حراء بينهما، اقتربت الساعة وانشق القمر. إن هذه الآية من الآيات العظام. وأما الشمس فلها شأن آخر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فروي عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوحى إليه ورأسه في حجر علي رضي الله عنه، فلم يصلي العصر حتى غربت الشمس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصليت يا علي؟ قال: لا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك فاردد عليه الشمس. قالت أسماء: فرأيتها غربت، ثم رأيتها طلعت بعدما غربت ووقعت على الجبال والأرض، وذلك بالصهباء، ذكره القاضي عياض. وروى الطبراني أيضا عن أبي هريرة عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الشمس فتأخرت ساعة من النهار. وذكر القاضي أيضا عن أبي ابن إسحاق أنه لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر قومه بالرفقة والعلامة التي في العير، قالوا: متى تجيء؟ قال: يوم الأربعاء. قال: فلما كان ذلك اليوم أشرفت قريش ينتظرون وقد ول النهار ولم تجيء، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فزيد له في النهار ساعة وحبست عليه الشمس. وكذلك روي حبس الشمس لنبينا صلى الله عليه وسلم يوم الخندق حين شغل عن صلاة العصر، فيكون حبس الشمس مخصوصا بنبينا وبيوشع عليهما الصلاة والسلام كما ذكره القاضي عياض. وقد روي من معجزاته صلى الله عليه وسلم طاعة الجمادات وتكليمها له بالتسبيح والسلام ونحو ذلك مما وردت به الأخبار، فمنها تسبيح الطعام والحصى في كفه الشريف صلى الله عليه وسلم. ففي حديث أبي ذر قال: تناول النبي صلى الله عليه وسلم سبع حصيات فسبحن في يده حتى سمعت لهن حنينا، ثم وضعهن في يد أبي بكر فسبحن، ثم وضعهن في يد عمر فسبحن، ثم وضعهن في يد عثمان فسبحن. وقد أخرج البخاري من حديث ابن مسعود قال: كنا نأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم الطعام ونحن نسمع تسبيح الطعام، سبحان ربي العظيم. وكنا نأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم الطعام ونحن نسمع تسبيح الطعام. قال جعفر بن محمد عن أبيه قال: مرض النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه جبريل بطبق فيه رمان وعنب، فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم فسبح. ومن ذلك تسليم الحجر عليه الصلاة والسلام عليه. أخرج مسلم من حديث جابر قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لا أعرفه الآن. وقد اختلف في هذا الحجر، قيل هو الحجر الأسود، وقيل حجر غيره بزقاق يعرف به بمكة، والناس يتبركون بلمسه ويقولون إنه هو الذي كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم كلما اجتازه. وروى الترمذي وغيره عن علي رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فخرجنا في بعض نواحيها فما استقبله شجر ولا حجر إلا قال السلام عليك يا رسول الله. الله أكبر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما استقبلني جبريل بالرسالة جعلت لا أمر بحجر ولا شجر إلا قال السلام عليك يا رسول الله. ومن ذلك من معجزاته تأمين أسكفة الباب وحوائط البيت على دعائه عليه الصلاة والسلام. عن أبي أسيد الساعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس بن عبد المطلب يا أبا الفضل لا ترم منزلك أنت وبنوك غدا حتى أتيكم فإن لي فيكم حاجة فانتظروه حتى جاء بعدما أضحى فدخل عليهم فقال السلام عليكم فقالوا عليك السلام ورحمة الله وبركاته قال كيف أصبحتم قالوا أصبحنا بخير بحمد الله فقال لهم تقاربوا فتقاربوا يزحف بعضهم إلى بعض حتى إذا أمكنوه اشتمل عليهم بملاءته فقال يا رب هذا عمي وصنو أبي وهؤلاء أهل بيتي فاسترهم من النار كستري إياهم بملاءتي هذه فأمنت على هذا الدعاء أسكفة الباب وحوائط البيت فقالت آمين آمين آمين. ومن ذلك كلامه للجبل وكلام الجبل له صلى الله عليه وسلم. عن أنس قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان أحدا فرجف بهم فضربه النبي صلى الله عليه وسلم برجله وقال أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وأحد جبل بالمدينة وهو الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم أحد جبل يحبنا ونحبه رواه البخاري ومسلم. وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لا يمر بحجر ولا شجر إلا قال السلام عليك يا رسول الله. وأخرج الإمام أحمد عن طلحة بن نافع قال جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس حزين قد خضب بالدماء ضربه بعض أهل مكة فقال له ما لك قال له صلى الله عليه وسلم فعل بي هؤلاء وفعلوا فقال له جبريل أتحب أن أريك آية قال نعم فنظر إلى شجرة من وراء الوادي فقال أدع تلك الشجرة فدعاها قال فجاءت تمشي حتى قامت بين يديه قال مرها فلترجع إلى مكانها فأمرها فرجعت إلى مكانها فقال صلى الله عليه وسلم حسبي حسبي إذا كان الناس قد أعطوك ظهورهم ولم يلتفتوا إليك فإن الله سيسخر لك ما لا يشتهي على قلب بشر أن يؤمن بك الجماد والشجر والحجر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل أعرابي فلما دنا منه قال له صلى الله عليه وسلم أين تريد قال إلى أهلي قال هل لك إلى خير قال وما هو قال تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال هل لك من شاهد على ما تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الشجرة فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بشاطئ الوادي فأقبلت تخد الأرض خدا فقامت بين يديه فاستشهدها ثلاثا فشهدت ثم رجعت إلى منبتها قال لها أتشهدين أني رسول الله قالت أشهد أنك رسول الله. الله أكبر. قال فمالت الشجرة عن يمينها وعن شمالها وبين يديها وخلفها فتقطعت عروقها ثم جاءت تخد الأرض تجر عروقها مغبرة حتى وقفت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت السلام عليك يا رسول الله. الله أكبر. فقال الأعرابي مرها فلترجع إلى منبتها فرجعت فدلت عروقها في ذلك الموضع فاستقرت فقال الأعرابي ائذن لي أن أسجد لك قال لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وجاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بما أعرف أنك رسول الله قال إن دعوت هذا العذق قطفا من هذه النخلة أتشهد أني رسول الله فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل ينزل من النخلة حتى سقط إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ارجع فعاد فأسلم الأعرابي رواه الإمام الترمذي. إن هذا أكثر مما يحصى ومن أعظمها حنين الجذع شوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي آية كبرى من أكبر الآيات والمعجزات الدالة على نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: ما أعطى الله تعالى نبيا ما أعطى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقيل له: أعطي عيسى إحياء الموتى؟ فقال: أعطي محمد صلى الله عليه وسلم حنين الجذع حتى سمع صوته، فهي أكبر من ذلك. قال القاضي عياض: حديث الجذع حديث مشهور منتشر، والخبر به متواتر، وقد أخرجه أهل الصحيح، ورواه من الصحابة 14 منهم. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى إلى المسجد وكان مسقوفا، وضعوا له جذعا من نخل يخطب عليه، ثم جاءوا له فصنع له منبر 3 درجات ليسمع الناس خطبته لما كثروا، فلما قعد صلى الله عليه وسلم خار الجذع حتى تصدع وانشق، وفي رواية: فصاحت النخلة، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وضمها، فجعلت تئن أنين الصبي الذي يشكي، الله أكبر. وفي رواية: سمعنا لذلك الجذع صوتا كصوت العشار. وفي رواية: اضطربت تلك السارية كحنين الناقة الخلوج، وهي التي انتزع منها ولدها، الله أكبر الله أكبر. وفي رواية أنه سمع الخشبة تحن حنين الواله، فما زال تحن حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، فمشى إليها فاحتضنها فسكنت. وفي رواية: جأر الجذع كجؤار الثور حزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ارتد المسجد لجؤاره، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فالتزمه وهو يخور، فلما التزمه سكت، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، لو لم ألتزمه لما زال هكذا حتى تقوم الساعة، حزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر به صلى الله عليه وسلم فدفن. وفي حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن شئت أردك إلى الحائط الذي كنت فيه تنبت لك عروقك ويكمل خلقك ويجدد لك خوص وثمرة، وإن شئت أغرسك في الجنة فتأكل أولياء الله من ثمرك. ثم أصغى إليه النبي صلى الله عليه وسلم ليسمع ما يقول، فقال: بل تغرسني في الجنة فيأكل مني أولياء الله، وأكون في مكان لا أبلى فيه. فسمعه من يليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد فعلت، لقد اختار دار البقاء على دار الفناء. نسأل الله أن ينفعنا بما نقول، نسأل الله أن يكرمنا بالصلاة على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يا ربي على محمد
2: وفى ربيع،
1: يا رب صل عليه وسلم.
2: كنتم مع وفى ربيع، وإلى الملتقى.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هدية النهاردة للناس الشغالة والتعبانة اللي فعلا بيجتهد عشان يجري على لقمة عيشه. قال صلى الله عليه وسلم: ما أكل العبد طعاما أحب إلى الله من كد يده، ومن بات كالا من عمله بات مغفورا له. عارف معنى الكلام؟ انت كل يوم بترجع تعبان من الزحمة، سايق او كنت في المواصلات، عارف انك انت وانت بتقعد على الكنبة كده وبتفرد رجليك تعبان، ان ربنا سامحك عن كل غلطات النهاردة. خد بالك، الشغل شد وجذب طول اليوم، اختلافات في النفوس وصراعات لتحصيل الارزاق، اجساد متعبة وعقول منهكة لاعمار الارض. اعمل حسابك في اخر يومك وانت تعبان كده، ربنا سامحك على كل ذنوب اليوم ده. قد ايه دي هدية كبيرة، لان ربنا عارف ان احنا بنغلط كتير وبنقصر كتير وبننسى كتير وبنغفل كتير، والجري على تحصيل الارزاق بيخلينا نغلط كتير، لكن رب العالمين واسع المغفرة. مع تعبك في شغلك ربنا بيسامحك عن ذنوب كتير حصلت طول اليوم. عارف ليه؟ اولا لان ربنا بيشجعك ما تظلمش، لان انت عارف ان الذنوب اللي في حقوق العباد ربنا مش بيسامح فيها الا لما العبد يسامح. فكأن ربنا بيقول لك اللي بيني وبينك طول اليوم هسامحك فيه لو اشتغلت كويس. وانت بتشتغل ممكن تغلط، وانت بتشتغل ممكن تتنرفز، وانت بتشتغل ممكن يطلع منك غلطات، انت انسان في حق الله. ربنا بيقول لك بس اتعب واشتغل وانا هسامحك، كأنه بيقول لك اياك انك تمد ايديك على حق حد او تسرق اللقمه من بق حد وهي مش حقك. عشان تكتمل المغفرة اوعى تبقى ظالم او سارق او متعدي على الحقوق عشان تضمن المغفرة. السبب التاني ان رب العالمين سبحانه وتعالى بيعرض عليك عرض. لو اتقنت ما طنشتش ولا كروت ولا اشتغلت 27 دقيقة زي ما في اخر احصائية بيقولوا ان الوطن العربي الناس بتشتغل فيه 27 دقيقة من اجمالي 8 ساعات، حرام. ربنا بيقول لك اشتغل واتقن، ان الله كتب الاحسان يعني الاتقان، ان الله كتب الاحسان على كل شيء. لو اتقنت شغلك ربنا هيوسع عليك في رزقك، لان دي سنه ربنا في الكون، ان ربنا لا يضيع اجر من احسن عملا. فاتقن ربنا يوسع عليك في رزقك، اتقن ربنا يغفر لك. هو النبي قال كده: من بات كالا يعني متعبا يعني اجتهد يعني عمل اللي عليه، يعني كان بيشتغل هو فعلا بيعمل اقصى حاجه عنده، الشخص ده ربنا بيغفر له عشان يشجعه على الإتقان. بلادنا مش هتتبني إلا بهدية الرحمن النهاردة بالحديث ده، إن الواحد فعلا يرجع تعبان، مش يرجع وهو ما عملش أي حاجة ولا أضاف حاجة للدنيا. من بات كالا من عمل يده بات مغفورا له، هدية من الرحمن.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج هدايا الرحمن مع الداعية طيبا نرجو لكم مصطفى في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: خطاك نسير.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير.
1: تابع المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين
0: نلبي.
1: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير،
1: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
2: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير،
1: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
1: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام، نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
3: أن الله لا إله إلا هو، فلا معبود بحق إلا الله، وكل الآلهة الأخرى باطلة. كل الآلهة التي يعبدها الناس آلهة زور، والله المعبود بحق هو الله. الله لا إله إلا هو. الصفة الثانية الحي، كل شيء هالك إلا وجهه. كل الآلهة يموتون والله حي لا يموت، يحيي ويميت ويميت ويحيي، وهو حي لا يموت. فكل من عبد إلها يموت فليعلم أنه إله مزور، إله باطل. حي قيوم يقوم على تدبير الكائنات وتدبير الخلائق، يعني قسم بين الناس آجالهم وأرزاقهم وسعادتهم وشقاوتهم. قيوم لا يتخلى عن خلقه وعن تدبير الكون الذي خلقه وما فيه بمن فيه. لا يغفل بالسنة، لا يصيبه نعاس ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. والآلهة التي يعبدها الكفار، إما أن تكون من البشر أو البهائم، فهي تنام ويصيبها النعاس والخدر، أو يصيبها الموت، أو آلهة من الأحجار لا تحس بوجود من يسجد لها ولا من يدعوها أو يطلب منها. أما الله تعالى فهو حي قيوم يقوم على تدبير الكون وتلبية دعاء الداعين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لا تأخذه سنة ولا نوم. نحن الآن أصابنا، تصيبنا السنة، قمنا كل الليل تضرب السنة أجفاننا ونكاد ننام، لأننا نقوم بالراحة بعد النوم، وبالطعام بعد الجوع، وبالماء بعد الظمأ والعطش. له ما في السماوات وما في الأرض، يعني مالك الملك، لا يملك أحد معه شيء. كل المالكين مخولون من فضله وبعطاء منه. ويوم نموت نترك ما خولنا الله، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. يموت الإنسان ويبقى ماله في هذه الأرض، وتبقى بيوته وبساتينه وقصوره أو أكواخه وخيامه تبقى في هذه الأرض. يبقى الوارث الأول والأخير هو الله تعالى، وكنا نحن الوارثين. ابنك بيورثك بالاستخلاف ولا يرثك حقيقة، وينتقل من ابنك إلى حفيدك، وتتناقل الدنيا ميراثا في الأجيال مؤقتا حتى يأتي يوم القيامة فيرث الله الأرض ومن عليها، وإلينا ترجعون. له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعني لا يشفع أحد عند الله إلا بإذن الله، يعني لا يقبل الله تعالى قولا لأحد إلا بعد أن يأذن له. لذلك لا تطلب الشفاعة مباشرة إلا من الله. اللهم شفع بنا محمدا، شفع بنا الشهداء والصالحين والأولياء المتقين. اطلب من صاحب الشفاعة، واطلب من الذي يعطي إذن الشفاعة. اطلب من صاحب الإذن، اللهم شفع بنا نبيك الكريم، وشفع بنا قرآنك الكريم، وشفع بنا أنفسنا بأعمالنا الصالحة، أو شفع بنا أعمالنا الصالحة. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعني يعلم ما كان من حالهم وما سيكون، يعني ما عملوا وما سيعملون. يعني الله تعالى مطلع على الماضي والحاضر والمستقبل، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه. أما الخلائق فلا تحيط بشيء من علم الله إلا بمقدار ما يعلمهم الله. قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا. ولولا أن الله أخبرنا في القرآن بشيء من علمه لما تعلمنا شيئا، ولكن الله علم آدم الأسماء كلها، فنحن بعلم الله نعلم، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، إلا ما شاء الله أن يعلمه لخلقه أو لملائكته أو إنسه أو جنه. وسع كرسيه السماوات والأرض، يعني السماوات والأرض تبع للعرش، أو هي كالحلقة في العرش، من غير تشبيه لما في الغيب، لأننا لا نعرف إلا معاني الألفاظ، ولكن عرشه أعظم من السماوات والأرض. كيف هو أعلم بحال العرش؟ وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، لا يعجزه حفظ الأمر في السماء ولا في الأرض، وهو العلي الذي لا ينال قدسه ومقامه ولا يضره ولا ينفعه أحد، فهو غني عن عباده، العظيم في ذاته وفي صفاته وفي حلمه وفي قدرته. فهل تعرفون لكم إلها يتصف بهذه الصفات إلا الله؟ إذن من قال أنا ربكم الأعلى كما قال فرعون، أو من ظن أن فلانا ينفعه، فليعلم أن فلانا لا يملك النفع لنفسه. الأنبياء لا يملكون النفع ولا الضر لأنفسهم، لذلك يقول الله لرسوله الكريم: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، لا يخلصني من عذاب الله أحد إلا الله، ولن أجد من دونه ملجأ وملتحدا يحميني من غضب الله إلا الله. لذلك تقول: أعوذ بك منك، إني أطلب الحماية بك منك. فأنت تستعيذ بالله من غضب الله، وتستعيذ بالله من الشيطان، وتستعيذ بالله من كل عدو لدود، لأنك تعرف أن الملجأ والمعيذ والحامي هو الله سبحانه وتعالى، وأبوك لا يستطيع أن يحميك. انظر لأبيك أحيانا يراك في شدة فلا يستطيع أن يخلصك، لأن أباك عاجز أن يقدم لك خيرا. لذلك الخير والشر بيد الله تعالى. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، فتعلموا. ثم يقول تعالى: حتى يعلقنا بجلاله، الله ولي الذين آمنوا، أنا حبيب المؤمنين وناصر المتقين وإله المؤمنين. هذا معنى الولاية. الولي هو الله، والولي هو الناصر، والولي هو الحبيب، وكل هذه من أسماء الولي. فالله ولي الذين آمنوا، أي إلههم وناصرهم وحبيبهم ومؤيدهم، يخرجهم من الظلمات إلى النور، يعني من الضلال، من الظلمة ظلمة الكفر إلى نور الهداية. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. فمن هو الطاغوت؟ الطاغوت كل معبود غير الله، يعني كل إله مزور، سواء كان جبارا طاغية كفرعون، أو كان حجرا كاللات والعزى وهبل. فالذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، يعني يخرجونهم من الهداية إلى الكفر، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اللهم إنا نسألك أن تنجينا من النار، اللهم إنا نسألك الجنة وما يقربنا منها، ونعوذ بك من عذاب النار وما يقربنا منها. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، فاعف عنا يا كريم. اللهم اجعل هذا النهار كما جعلت تلك الليلة خيرا وبركة علينا. اللهم اجعل أيامنا أيام طاعة، واجعل خير أيامنا يوم لقائك يا رب العالمين. اللهم اجعل أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتقا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب المؤمنين من النار يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلي وسلم وبارك على محمد نور الهدى، وعلى آله وأصحابه والتابعين، والحمد لله رب العالمين.
0: اللهم انفعنا بما سمعنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام، تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا، والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة عطرة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا أرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، هناك أمر يعني أغلبنا مبتلى به، لا إله إلا الله، وهو كثرة الحلف. كثرة الحلف يعني نحلف بسبب وبدون سبب، لأقل الأسباب، والله كذا والله كذا، مع أن الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. والله عز وجل أيضا يقول: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. فذكر من جملة أوصافه الذميمة أنه حلاف، وحلاف على وزن فعال يعني كثير الحلف. هذه عادة أغلبنا مبتلى بها، فما الحل؟ الحل أيها الإخوة أن نحاول جادين أن نتخلص منها، لأنه الأصل في المؤمن أنه صادق، الأصل في المؤمن أنه لا يكذب. فيعني أنا لا أحتاج أن أؤكد لك كلامي إلى المخاطب الذي أمامي إلا إذا كان هناك مبرر لهذا التأكيد. أما الأصل في كلامي أن يكون صوابا وأن يكون صدقا، أما لأقل الأسباب وبسبب وبغير سبب، أقسم بالله العظيم، والله الذي لا إله غيره، والذي رفع السماء بغير عمد. يعني نسمع هذا كثيرا، بل للأسف حتى من بعض الإسلاميين، حتى من بعض يعني الذين يعني الشباب الذين الآن خرجوا، يعني هم يقولون نحن دعاة وكذا، ونرى لهم بعض الفيديوهات، نرى منهم الأيمان الكثيرة بسبب وبدون سبب. يا أخي لماذا تحلف؟ هل كذبناك حتى تقسم؟ حتى أيمان معقدة يعني أيمان مغلظة، والذي رفع السماء بغيره، ما يحتاج الأمر. المولى الجليل سبحانه وتعالى لا يذكره الإنسان بالقسم إلا أن يكون هناك مبرر، كأن يكون في محكمة أو هناك خصم له أنكر شيئا. لذلك ورد في شرعنا البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. فإذا هناك مبرر لليمين، أما أن يكون اليمين هكذا بداءة فإن هذا أمر لا يليق أبدا أيها الإخوة الكرام بالمؤمن. لنحاول جميعا أن نتخلص من هذه العادة، وأنا أفضل أن نقول لمن حولنا ممن نحتك بهم احتكاكا شبه يومي: يا أخي، يا فلان، يا زوجتي، يا أمي، يا أخي، إن رأيتموني أحلف بلا داع فنبهوني، قولوا لي ترى هذا الحلف لا داعي له، حلفت وأنت طلبت منا أن ننبهك على هذا الأمر. فبهذا بالتدريب الإنسان يتخلص من هذا، من هذه العادة. كان أحد شيوخي رحمه الله أستاذنا الشيخ عبد العزيز عيون السود رحمه الله إذا أراد أن يؤكد كلامه للمخاطب يقول له: صدق يا عمي أن كذا كذا، هكذا لا يزيد على هذه الكلمة، صدق يا عمي أن كذا كذا كذا. فإذا لنحاول أن نفعل ذلك وأن نتشبه بهذا الكلام، وأن نعظم الله عز وجل حق التعظيم بأن نقلل الحلف حتى نتخلص من هذه العادة إلا لمبرر. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم التأسي بالأخلاق النبوية وبالأوامر القرآنية، إنه تعالى سميع قريب مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: معنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج وحي السنة النبوية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فيسر لنا أمورنا، واختم لنا بالسعادة، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، لقد جعل الله تعالى رسوله الكريم عليه وآله الصلاة والسلام رسولا له، فطاعته صلى الله عليه وآله وسلم من طاعته تعالى، لأنه رسوله الذي أرسله. وذلك أن الله تعالى جعل نبيه عليه وآله الصلاة والسلام مبلغا عنه، فإذا لم يطع المبلغ لا يطاع من أرسله. لما أمر الله تعالى بطاعة نبيه عليه الصلاة والسلام وجعلها طاعته تعالى، من أطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مطيعا لله تعالى، ومن لم يطع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عاصيا لله تعالى، لأنه هو الذي أرسله وأمر بطاعته. وقد شهد الله تعالى لنبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام بأمور كثيرة جدا، من أوصاف، من خصائص، من مكرمات، من مناقب. وقد أفردت لذلك كتابا كبيرا، فضائل النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم كما وردت في القرآن العظيم. ومن جملة ما شهد الله تعالى لنبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، أخبر أنه على صراط مستقيم، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم يهدي إلى الصراط المستقيم، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم يهدي إلى صراط الله تعالى. فقال جل شأنه: ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. أقسم الله تعالى في مطلع هذه السورة بالقرآن الكريم، وياسين تنازع بها فيها علماء التفسير وغيرهم، هل هو اسم من أسماء النبي الكريم عليه الصلاة والسلام كما في طه، أم هو من جملة الحروف المقطعة. ولست بصدد الخوض في هذا الموضوع، فقد أفرد الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى وغيره رسائل في هذا الموضوع، ومن جملتها ذكروا أن من أسماء النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ياسين وطه. لكن الواو جاءت أمام القرآن، والقرآن الحكيم، ثم جاءت الشهادات من الله تعالى: إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. وقال تعالى: إنك على صراط مستقيم. وبين سبحانه وتعالى هداية نبيه عليه الصلاة والسلام إلى صراط الله المستقيم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله. هذه شهادة من الله تعالى لنبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، لننتفع نحن الأتباع بها، ونطمئن ونركن إلى هذه الشهادة من الله عز وجل. لابد أن يكون الرسول، وأي رسول، على صراط مستقيم، ولكن شهادة الله تعالى تكون متوجة لهذا المقام الذي يعيش فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمؤمن المخبت المطيع يزداد إيمانا على إيمانه، ولا يحتاج إلى من يأتي ليطمئنه أن رسوله صلى الله عليه وسلم على الحق وعلى الصراط المستقيم، لأن ما يشاهده من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوميا يجعل عنده الجزم واليقين بأن هذا الذي أمامه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، كما جاء ذلك من قول سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه في حديث جابر رضي الله تعالى عنه في قصة وفاء دين أبيه رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن عمرو الذي استشهد بأحد وترك عليه ديونا كثيرة ولم يثمر النخل كثيرا في ذلك العام، فأراد جابر رضي الله تعالى عنه أن يعطي الدائنين ما أثمر النخل، فنظروا فاستقلوا ذلك، وطلب من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أن يكلم هؤلاء الدائنين وخاصة اليهود منهم، فرفضوا. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام ومعه أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وطاف صلى الله عليه وسلم في البستان في النخل، ثم قال له جذ، فجذ جابر النخل ووضع كل صنف على حدة، ثم بدأ ينادي الدائنين وبدأ يكيل لهم ما لهم من ديون، فأعطى جميع الدائنين من كوم واحد ولم يتغير ذلك الكوم، بقي كما هو، وأما بقية الأكوام فبقيت من دون أن تمس. فلما حصل الإيفاء ذهب جابر وهو يبكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لقد وفى الله الدين. فقال عليه الصلاة والسلام، واللفظ البخاري هنا والحديث متفق عليه، قال: اذهب إلى عمر وأخبر. فأتى جابر رضي الله عنه إلى عمر ليخبره بأن الله تعالى قد وفى الدين وبقي التمر كما هو. قالوا: لم تأتي إلي؟ والله إني لا أعلم أنه رسول الله، وإني لا أعلم أن الله تعالى سيوفي عنك دين أبيك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالنخل، فما يحتاج إلى دليل ثاني ليدلل له على أن هذا الذي أمامه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا بالنسبة للمترددين للضعفاء، فلما تأتي شهادة الله تعالى للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. ومن هنا بعد هذه الشهادات من الله عز وجل أمرنا الله تعالى باتباع نبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، والنهج على منواله، والأخذ بسنته وطريقته. فقال جل شأنه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. رسم النبي صلى الله عليه وسلم مربعا ووضع فيه خطا طويلا مستقيما، ثم رسم خطوطا متفرعة من هذا الخط، وقرأ عليه الصلاة والسلام: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وختم الله تعالى الآية الكريمة بقوله: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والخط المستقيم كما هو معلوم في الحساب هو أقرب الخطوط، ذلك لأن سبيل الحق واحد وسبل الغواية متعددة. شأن ذلك كشأن النور والظلمات، مصدر النور واحد ومصدر الظلمات متعددة. وهذا ما أوضحه الله سبحانه وتعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. منازع الشيطان الطاغوت متعددة، فقد يأتي عن طريق الشهوات، النساء، الأموال، المناصب، أماكن، أمور كثيرة جدا. والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فالظلمات أساليبها كثيرة، مصادرها متعددة متشعبة، أما النور فهو واحد وسبيل الله واحد وصراط الله واحد. ولهذا قال: ولا تتبعوا السبل، لأنها ظلمات متعددة، أما سبيل الله فهو واحد كالنور. ومن هنا جعل الله تعالى صوت نبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام حاديا يحدو بقلوب هذه الأمة في أعماق الكون: فاتبعوني لتنالوا محبة الله تعالى لكم، وتنالوا مغفرته جل شأنه لكم جميع ذنوبكم. فقال جل شأنه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وأسأل الله تعالى أن يكرمني وإياكم والمسلمين جميعا باتباع هذا النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، وأن يجعلنا على منهاجه، ويميتنا على سنته، ويحشرنا تحت لوائه، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
0: تابعتم حلقة من برنامج وحي السنة النبوية، هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: أعيدي يا طيور وأسمعينا أسمعينا أسمعينا هديلا يفريح القلب.

لازلتم تتابعون صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، أدعوكم لمتابعة برنامج سراجا منيرا لفضيلة الشيخ خالد الجاسم. وقتا طيبا أرجو.

إن مما يشترك الناس عربا وعجما مسلمين وكفار كبارا ونساء في حبه من الطبائع والأخلاق ويشتركون في كره ضده الوفاء. فالناس بطبيعتهم يحبون الوفي الذي لا ينسى المعروف ويحفظ الجميل ويكرهون ويبغضون الجاحد الذي ينكر الجميل. هذا في أهل الإسلام وفي غير أهل الإسلام. عروة بن مسعود الثقفي كافر قبل إسلامه، وهو كافر كافر قبل أن يسلم. في صلح الحديبية لما جاء يحاور النبي صلى الله عليه وسلم ويثنيه عن الاعتمار والعمرة، في هذه الجلسة وجلسة الحوار عروة بن مسعود الثقفي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول له في أصحابه، قال: ما أرى هؤلاء إلا خليقا بهم أن يفروا عنك ويدعوك. يبي خذل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: هل لحولك أقرب مالهم إذا صارت المعركة والمواجهة يخلونك، يعني هؤلاء ما ينشد فيهم الظهر. من يسمع الكلام؟ يسمع الكلام أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فسب عروة وقال: أنحن نفر عنه وندعه؟ فقال عروة ينظر، قال: من هذا؟ قال: أبو بكر. شوفوا كافر، هذا سب عروة مسعود الثقفي، رجل عظيم الشأن كبير القدر له صيت، وأصحاب الصيت والقدر العالي ما يقبلون الإهانة ولا المسبة. يقول عروة لأبي بكر، قال: والذي نفسي بيده لولا يد لك علي ما جزيتك بها لأجبتك. يعني والله يا أبو بكر لولا أنك لك جميل علي ولك معروف ما رديت لك المعروف، إلى الآن هذا دين علي، كان رديت عليك وقابلت الإساءة بالإساءة والمسبة بالمسبة. كافر يحفظ المعروف. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكرم الناس، والله لم يجتمع ولم تجتمع خصال الخير في رجل كما اجتمعت في النبي صلى الله عليه وسلم، جمع فيه من الخير ومحاسن الطبائع وكريم الأخلاق. له صلى الله عليه وسلم ما لم يجتمع لأحد قبله ولم يجتمع لأحد بعده. وفاؤه مع أهل الإيمان، وفاؤه مع الكفار، وفاؤه مع الأفراد، وفاؤه مع الجماعات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن أمتي: وفي مع الأمة، مع الأمة التي آمنت به واتبعت رسالته صلى الله عليه وسلم. كل منا، كل مسلم، كل من شهد برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، والله سيكون له نصيب من وفاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي دعوة مستجابة. كل نبي له دعوة مستجابة عند الله عز وجل، وعد من الله لكل نبي، والله لا يخلف الميعاد. فقال صلى الله عليه وسلم: وإني ادخرت دعوتي لأمتي يوم القيامة. شوف، هذه الدعوة المستجابة ادخرها صلى الله عليه وسلم، لم يدخرها لنفسه صلى الله عليه وسلم، بل ادخرها لأمتي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى وفاء النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وأحبابه صلى الله عليه وسلم، وهو الوفي كريم الطبع. أبو بكر الصديق أحب الناس من الرجال إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر الصديق صاحبه قبل النبوة وصاحبه بعد النبوة. أبو بكر الصديق حصل بينه وبين عمر بن الخطاب شيء من يعني المشكلة، كما يحصل بين حتى أصحاب البيت الواحد، من أب واحد وأم واحد يحصل بينهم من اختلاف وجهات النظر، وهذا قد يرفع صوته على هذا. خلاف حصل بين أبو بكر وعمر، أبو بكر شد على عمر في أحد المواقف، زعل عمر، راح أبو بكر يسترضي عمر فلم يقبل عمر اعتذار أبو بكر الصديق الكريم. أبو بكر الصديق ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه الشفاعة،
الشفاعة عند عمر حتى يقبل عمر اعتذاره. فلما جاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذهب إلى بيت أبو بكر يسأل عنه، غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا على عمر، كيف ما يقبل اعتذار أبو بكر الصديق؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رؤية الغضب في وجهه صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني فقال الناس كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لصاحبي؟ فهل أنتم تاركوا لصاحبي؟ قال الراوي: والله ما أوذي بعدها أبو بكر. أخذته الحمية صلى الله عليه وسلم والوفاء لأبو بكر الصديق صاحبه والخليفة من بعده، بل وفاء النبي صلى الله عليه وسلم ما نال أبو بكر، نال أبو بكر ونال والد أبو بكر. لما أسلم والد أبو بكر الصديق في عام الفتح، وجاء به أبو بكر الصديق إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يسلم بين يديه، ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ شوف شوف كرم الصحبة والوفاء، الوفاء الوفاء النادر في هذا الزمان. قال صلى الله عليه وسلم: وهو رسول الله أحق من يسعى إليه، وأحق من تسير الركبان إليه صلى الله عليه وسلم، هو الذي يأتيه الناس ولا يأتيهم، قدره عالي ومقامه رفيع، لكن مع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم وفاء وحفظا لمودة أبو بكر الصديق، يقول صلى الله عليه وسلم لأبو بكر الصديق: قال هل أقررت الشيخ مكانه حتى آتيه تكريمة لأبي بكر؟ الله أكبر، النبي صلى الله عليه وسلم يعاتب بكر، يقول: ليش كان خليت والدك خلى مرتاح؟ أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا الذي آتي إلى والد أبو بكر الصديق، لماذا؟ قال: تكريمة لأبي بكر، إكراما لك يا أبو بكر، وفاء معك يا أبو بكر، نكرمك ونكرم حتى والدك. شوف الوفاء، حتى مع الكفار وفي النبي صلى الله عليه وسلم. أحد الذين أحسنوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أحد المواقف، لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف، دخل النبي صلى الله عليه وسلم في جوار أبو بكر، حفظ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموقف لأبو بكر، لم ينساه، مع أن المطعم بن عدي مات على كفره، ما أسلم في غزوة بدر. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أسارى المشركين والكفار، قال: لو كان المطعم بن عدي الذي مات على الكفر، لو كان المطعم بن عدي حيا ثم سألني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. شوف الوفاء، وفاء مع كافر مات، مات مو حي، لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم الناس خلق الوفاء، من أحسن إليك قابل الإحسان بالإحسان والمعروف بالذكر.

وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج سراجا منيرا مع فضيلة الشيخ خالد الجاسم. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا أرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن مكارم الأخلاق التي جبل عليها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق التواضع. كان أعظم الناس تواضعا وأعدمهم كبرا. ومن تواضعه صلوات ربي وسلامه عليه أنه خرج على أصحابه متوكئا على عصا فقاموا له، فقال: لا تقوموا كما تقوم الأعاجم لملوكها. ولما سلم على أحد الناس فأهوى إلى يده يقبلها، قال له عليه الصلاة والسلام: لا تصنعوا صنيع الأعاجم بملوكها. وكذلك من تواضعه صلوات ربي وسلامه عليه لما قال له بعض الناس: يا خير البرية، قال: ذاك إبراهيم. ومن تواضعه عليه الصلاة والسلام أنه كان يثني على الأنبياء من قبله، فيقول: يرحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وكان يقول: نحن أولى بالشك من إبراهيم، ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف، ثم دعيت لأجبت الداعي. ولما دخل الكعبة فرأى المشركين قد صوروا لإبراهيم عليه السلام صورا وهو يستقسم بالأزلام، قال: قاتل الله المشركين، والله ما كان شيخنا يستقسم بالأزلام. فسمى إبراهيم عليه السلام شيخا للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. ومن تواضعه عليه الصلاة والسلام قوله: ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى. وهو عليه الصلاة والسلام خير الناس، خير البرية، أتقاها وأعدلها صلوات الله وسلامه عليه، لكنه يقول ذلك على سبيل هضم النفس وخفض الجناح والتواضع. وإلا فهو عليه الصلاة والسلام قد أعطاه الله عز وجل ما لم يعطي غيره من الأنبياء، فغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وجعله أول من تنشق عنه الأرض، وأول شافع، وأول مشفع، وأول من يأخذ بحلقة باب الجنة، وأعطاه المقام المحمود، وأعطاه في الجنة الدرجة الرفيعة التي لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وهو محمد رسول الله، وهو ما ندعو به عقيب كل أذان: آت محمدا الوسيلة. هذه الوسيلة منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد واحد من عباد الله، هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من تواضعه صلوات ربي وسلامه عليه أنه ما كان يتميز على أصحابه بشيء، بل يلبس كما يلبس الناس، ويركب كما يركب الناس، ويجلس مع أصحابه مختلطا بهم حيث انتهى به المجلس. وقبل أن أختم كلمتي في هذه الحلقة، منع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل من تقبيل يده لا يعارضه حديث وفد عبد القيس حين قالوا: فأقبلنا من رواحلنا نقبل يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجليه. الصحابة كانوا يقبلون يده صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم قبل بعضهم أيدي بعض. ثبت أن عمر قبل يد أبي عبيدة، وأن زيد بن ثابت قبل يد عبد الله بن عباس، وأن علي بن أبي طالب قبل قدمي العباس عمه رضوان الله عليهم أجمعين. فتقبيل اليد ليس ممنوعا إذا كان على سبيل التوقير للوالدين ولأهل العلم والفضل والصلاح، كل هذا لا مانع منه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ذلك الرجل لما رأى في فعله من تشبه بصنيع أولئك الأعاجم، ونوع من الخضوع والذل الذي ما ينبغي للمسلم أن يتلبس به. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى. والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى جميع المرسلين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة.

هنا صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في برنامجنا إنه محمد صلى الله عليه وسلم. بالأمس تحدثنا عن الهجرة الأولى للحبشة، وكيف لما الرسول صلى الله عليه وسلم

قرأ على قريش أواخر سورة النجم وسجد وسجدوا هم معه لأنهم بهروا يعني كلام الله سبحانه وتعالى. وصل الخبر قلنا للموجودين في الحبشة ورجعوا فكروا أن قريش أسلمت. هنا اشتد عليهم التعذيب اشتد عليهم الأذى، فأرادوا أن يهاجروا هجرة ثانية إلى الحبشة. في المرة الثانية هذه طبعا هي في قصة جميلة هنحكيها بعد ما نحكي لكم إيش اللي حصل في هجرتهم للحبشة، الهجرة الثانية. إذن معناته إنه هجرة الحبشة هجرتين وليست هجرة واحدة. في المرة الأولى حوالي 33 رجلا وامرأة، وفي المرة الثانية حوالي 83 رجلا وامرأة. هنا لما جاءوا بدهم يهاجروا بدأت تتنبه قريش ليهم، فكانوا يخرجوا ويتسللوا شوية شوية ويركبوا البحر ويروحوا للحبشة هناك عند ملكها النجاشي. قريش طبعا لما راحوا واللي راحوا هناك ترى ناس من أولادهم، مش كل الضعفاء اللي راحوا، فطبعا يعني مو سهل عليها، فقررت إنها ترسل اثنين من عندها، واحد يعتبر من الدهاء اللي هو عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة، طبعا هذول اثنين قبل ما يسلموا أرسلوا معاهم هدايا غريبة وعجيبة للنجاشي وللبطارقة اللي حوالينه. البطارقة اللي هم مستشارينه اللي هم، لأنه النجاشي كان رجل نصراني. لما راحوا عمرو بن العاص واللي معاه راحوا للبطارقة وعهدوهم هي، واتفقوا معاهم إنه إيش الحجج اللي تقولوها للنجاشي عشان تطردوا هدول المسلمين. واتفقت معاهم البطارقة إنهم يشيروا على النجاشي إنه يرجعهم ليهم. راحوا للنجاشي وقدموا له هدايا للنجاشي وللبطارقة. فإيش قالوا له؟ أيها الملك، إنه قد ضوى إلى بلدك غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك. لاحظوا أنه الآن يبغوا يهيجوا على المسلمين، إنهم لا دخلوا في دينك وفارقوا ديننا، وجاءوا بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليه، فهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليه. يعني هم أعرف إيش اللي سووه وصاروا يعاتبوهم. فقالت البطارقة، الآن البطارقة أخذوا الهدايا فلازم يوقفوا معاهم ويبدأوا يقنعوا الملك إنه رجع المسلمين دولة وأطردهم من بلدك. فقالوا له صدقا أيها الملك فأسلمهم إليهم، رجعهم يردوهم لقومهم وبلادهم وإحنا ما لا دخل فيهم. النجاشي رجل عادل، وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل المسلمين عنده، فقال لا، لازم أسمع الطرفين كلهم، ما أسمع من واحد، وهذا الحاكم العادل يسمع من الاثنين. فأرسل للمسلمين ودعاهم، حضروا وأجمعوا كل المسلمين اللي كانوا، كان من ضمن اللي راحوا هناك جعفر بن أبي طالب ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم وأخو علي بن أبي طالب. ترى بالمناسبة هذول جلسوا في الحبشة إلى سنة 7 في الهجرة، يعني تخيلوا كم سنة جلسوا فيها هناك، وهذه لسه دوبها في بداية الدعوة. وإحنا نعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم جلس في مكة 13 سنة وفي المدينة 10 سنوات، فدول جلسوا إلى سنة 7 للهجرة. كم سنة؟ سبحان الله العظيم، شوفوا كيف فرارا بدينهم. النجاشي سألهم ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا به في ديني ولا دين أحد من هذه الملل؟ هنا جعفر هو اللي بدأ يتكلم وقرر إنه يقول الصدق كائنا ما كان. إيش قال له؟ أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل منا القوي الضعيف. شوف الآن عدد له إيش كانوا هم من أخلاق رذيلة. فكنا على ذلك حتى
حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه. يعني الآن بيوضح أنه النبي اللي جانا ده مو أي واحد، مو أي كلام، إحنا نعرفه صادق وأمين ونسبه فينا عالي. إيش الشيء اللي دعانا؟ لاحظوا في البداية قال له أنه إيش اللي كانوا الأشياء السيئة اللي يسووها وإيش النبي، طيب وإيش الشيء اللي دعانا لي. شوفوا كيف الكلام لما يكون مرتب وتوفيق الله في الإقناع. فقال إيه؟ فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه. من إيه؟ هم إيش كانوا يعبدوا؟ حجارة أوثان، هذول اللي كانوا يعبدوهم وأمرهم بطاعة الله وعبادته. وأمرنا إيش الأمر اللي أمرهم به؟ صدق الحديث، أداء الأمانة، صلة الرحم، حسن الجوار، الكف عن المحارم والدماء. نهانا عن الفواحش، قول الزور، أكل مال اليتيم، قذف المحصنات. وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا. أمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. سار يعدد عليه أمور الإسلام. إيش دورنا إحنا لما نعمل لنا كده؟ صدقنا، آمنا به، اتبعناه على ما جاءنا به من دون الله، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، حرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا. طب احنا سوينا كده، ما آزينا أحد، فعدى علينا قومنا. الآن بيذكر إيش هم سووا فيهم. فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله تعالى، ونستحل ما كنا نستحل من الخبائث. لما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وما خلونا نعبد ونسوي ديننا، جينا لبلادك واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك، ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. بالله شفتوا أحسن من هذا الخطاب اللي خاطبوا فيه؟ وضح كل الفكرة. قام النجاشي قال له طيب الآن وريني دليل، إيش الدليل اللي عندك؟ أنت تكلمت وقلت. قال له هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ في عندكم شيء؟ سمعوني. فقال له جعفر نعم. قال له النجاشي أقرأ علي. قرأ عليه بدايات سورة مريم، كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا. فبدأ يقرأ عليه، صار النجاشي يبكي حتى أتبللت لحيته. الأساقف اللي حوالين والبطاريق أيضا بكوا حتى خضلت مصاحفهم لما سمعوا ما تلي عليهم من القرآن. فقال لهم النجاشي إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة. إذن الآن نفس اللي قاله عيسى عليه السلام، فهذا من مصدر واحد وهو من الله. قال لهم إيه؟ انطلقا فلا والله لا أسلمهم إليكم وما حخاطبكم أبدا ولا أكلمكم. خرج عمرو بن العاص وصاحبه. فقال عمرو لما رجع لي مكان ضيافته، قال لصاحبه عبد الله بن ربيعة، قال له شوف أنا بكرة حروح أقول له شيء للنجاشي أخليه يقتلهم كلهم. قال له عبد الله بن ربيعة لا تفعل، هذول ترى أقاربنا وأهالينا، لأنه كان في شوية ليونة طيبة. لكن عمر أصر على رأيه، بكرة إن شاء الله نعرف إيش الشيء اللي قاله عمرو بن العاص للنجاشي وإيش حصل معاهم ورد عليهم النجاشي. وجزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى، وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: نكأت الجرح يا زمني فجرحي، تبسم عن جميل الذكريات، وقد طربت كوامن سر قلبي، وقد هدأت بنفسي ثائراتي، يمور الكون يرقص حول روحي، وقد أهدى إليها البشريات، ونشوتها تسامت بالأماني، وأحلامي انتشت بالأغنيات. نكأت الجرح يا زمني بوصل، كومض البرق أسرع في فلاتي، طواها المحل أعواما عجافا، فجاء الومض بشرى للحياة. أيوم الوصل تعدل في حياتي، سنين البين تلك القاتلات. سمعت الصوت يهتف من بعيد، وسمعي يشتهي صوت المهات، تذكرني ليالي عشت فيها غريرا لا أعي مر الشتات، تذكرني صبايا وفجر حبي، وأياما خلت حفرت بذاتي، شكت لي في ظنى هول الليالي، وقد أن الفؤاد من الشكات، ويصبو القلب للذكرى مشوقا، يلوك تلذذا قول الوشات، يذكرني أولئك عشق عمري، وما عشقي غريب عن حياتي، فديتك إلف روحي نوليني، وصالا مثل سقي للنبات، أراه بلسما ينتاب جرحا، تبسم عن جميل الذكريات.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى. روضة المصطفى. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معكم أيها الأحبة نتواصل من خلال إذاعة التوحيد الإسلامي في برنامج الأخلاق المحمدية. نتحدث اليوم عن الخلق العدل. هذا الخلق مستمد من اسمه تعالى العدل، والتخلق به يكون بإعطاء كل ذي حق حقه وكل ذي قسط قسطه، فلا يظلم لديه أحد، ويحكم بين الناس بالعدل ولا يطغى في الميزان، فيعطي والديه حقهما وزوجه حقها وأولاده حقهم وعمله حقه وأوراده وأذكاره حقها، أيضا يعطي جسده حقه وروحه حقها، يعطي موظفيه وأجرائه وجيرانه وأرحامه حقوقهم، ويعدل بين الأولاد وبين من ولاه الله عليهم، ويكون أبعد ما يكون عن الظلم بكل وجوهه. التخلق باسم الله تعالى العدل يكون بإعطاء كل ذي حق حقه، وأن تكون هناك عدالة بين الأمور، وأنت في حالة رضا أو غضب فلا تظلم أحدا. حياة الآخرين وممتلكاتهم ليست تحت تصرفنا، بل علينا الحفاظ عليها. ومن أنواع العدل أيضا أن تعدل بين روحك وقلبك وجسدك، فلا تعتني بجسدك فقط وتهمل روحك وقلبك، لأن لهما حقا عليك، والعكس صحيح. أيها الأحبة، من الأسئلة التي نتأمل فيها جميعا، لما كل هذه المآسي الإنسانية؟ لما يعيش الكثيرون الفقر والجوع؟ لما يتشرد العديد من الناس من منازلهم وبلادهم؟ أين العدل؟ الحقيقة أن الذي أدى إلى ذلك كله هو ظلم العباد لبعضهم البعض، فقد قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ولو أن البشر تعاملوا فيما بينهم بالعدل لازدهرت أمورهم، ولاستقامت بهم الأحوال، ولعاشوا في أمان واستقرار، لأن الظلم هو أساس الحياة الكئيبة التعيسة، وما دام قائما سيعيش الجميع في جور، فلا عمارة ولا استقرار. الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان حرية الاختيار، فإذا اختار المرء أن يعدل أصبح سعيدا ينام قرير العين راضيا ربه، أما إذا اختار أن يظلم العباد فليعلم أن الله يراه وسيحاسبه، وهو سبحانه من يختار متى وأين وكيف. فعقاب الظالم لا شك مؤلم شديد وصعب. قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وأما المظلوم فهو عند ربه في مكانة عالية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب، أي له دعوة كالسهم مستجابة. والحديث رواه أحمد في مسنده. إن أسوأ أنواع الظلم هو الشرك، فحين يدعي المرء إنه قادر أن يخلق شيئا، أو يدعي أن لهذا الكون خالقا أو مدبرا غير الله سبحانه وتعالى، أو أن رزقه من فلان، أو شفاءه بيد فلان، فهذا هو الظلم بعينه، لأنه نسب فعل الله تعالى وعظمته لغيره، وجعل لله شريكا، والعياذ بالله. أيها الأحبة، لا يعرف معنى العدل حقا إلا من ظلم، ومن أخذ حقه وسلب ماله واتهم افتراء وحرفت أقواله، ثم لم يستطع استرجاع حقه ولا حتى الدفاع عنه، ولكن حين يرى المظلوم أن القائم على العدل في الكون هو الملك الحق، سيستكين لأمر ربه، وهو متيقن أن حقه سيعود، لأن الذي سيدافع عنه
هو الوكيل، والذي سيحكم في مصيره هو العدل سبحانه. وعندها سيزول اضطراب قلبه شيئا فشيئا تدريجيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل، إلى آخر الحديث، أي مسؤول عادل. فأنت في بيتك مسؤول، وكل واحد مسؤول فيما أقامه الله تعالى عليه، فماذا ننتظر؟ لنعدل فيما بيننا، في بيوتنا، في شرائنا وبيعنا، مع زوجاتنا، مع أزواجنا، مع أولادنا وموظفينا، مع خدمنا وجميع العباد، وحتى مع الحيوانات. ولنكن أبعد ما نكون عن الظلم بكل وجوهه، ولنطلب العدل ولنسعى له ولنطبق. والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. عمران ابن مسلم القصير. نحن نقرأ في سير الأولياء، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. عن أبي معاوية الغلابي قال: حدثني رجل قال: كان عمران القصير يقول لجلسائه: ألا كريم يصبر أياما قلائل؟ يعني يريد أن يحثهم على الانضباط بأمر الله تعالى. يقول: ترى هي أيام قلائل، تصبر فيها ثم تمضي لتأخذ أجرك. هو الحق يا أخوان أن ترك الحرام يحتاج إلى صبر حقيقة. سيدنا عمر يقول: قلما يوجد في آخر الزمان درهم حلال. فهلا أنت بدك تدور على الدرهم الحلال؟ شيء صعب، ويعرض عليك الحرام مرة فمرة مرة فمرة، وتقول لا لا لا مع حاجتك له. الزواج في صعوبة على الشاب، الحرام مبذول إلى حد ما، بده يصبر على أن يترك الحرام. يغضب أحدنا، ينزعج أحدنا من أمور تجري حوله، يريد أن يتعدى الحد في الكلام أو في الفعال، بس الشريعة تمنعه. بده يصبر على أن لا يخرج منه كلمة لا ترضي الله ولا فعل لا يرضي الله. بر الوالدين صعب. مرات أمك تطلب منك أمر وأنت عندك موعد، عندك ارتباط مع أصحابك، عندك ارتباط في دراسة، وهي بدها هذا الأمر، بدك تصبر على أن ترضيها. فكان يقول: ألا كريم يصبر أياما قلائل؟ ماشي الحال. يعني أنت لو وجدت حبسا لنفسك على ما تكره من أجل أن تترك الحرام، لو وجدت لنفسك حبسا على ما تكره لأجل أن تتقن الفرائض، ما هي أيام قلائل. وأنا بريد لكم شغلة لترتاحوا منها يا أخوان، أو ترتاحوا فيها. واحدنا أحيانا إذا وعد نفسه بالعطاء وما جاءه العطاء بيتعب. إذا وعد نفسه بالراحة وما جاءته الراحة بيتعب. لو أنه ما وعد نفسه أحسن. الذي ينضبط بأمر الله تعالى لابد أنه سيحرم نفسه من أشياء. فلا تطمع أن تلتزم بدرب الله وتأخذ كل شيء تشتهيه نفسك في الدنيا. أنا بقول نحن الملتزمين محرومون من عدد من الأشياء، بس شو علي؟ يعني أنا ما بقدر روح أنا وزوجتي وأولادي لأي مطعم. في مطاعم بحب روحها بس ما بتناسب، الجو تبعها غير مناسب أبدا. أنا وابني ما بقدر روح إلى أي مسبح، بحب في مسابح بسمع عنها بحب روح، بس الجو غير مناسب أبدا. فأنا شخصيا مريح حالي ومريح ابني. بابا نحن هيك أراني ما منروح. لا تجد يعني بجوز بعد فترة بيصير لنا مسبح ما بعرف إيش، صرنا نحن دور بيصير ما بدي روح على هالمسبح بنوب. في خير إن شاء الله، في مسبح في انضباط شرعي بروح عليه أخي، بس مو مرتب مثل هذاك، نسامح وسأحبس نفسي على ما تترك. أنا ما بقدر أنزل إلى كل الأسواق في كل الأوقات مع أنه نفسي بتشتهي، بس ريحت حالي قلت لها ما في، ارتاحي. وانت تجتهد ان تحبس نفسك على ما تكره، هي ايام قلائل بعدين رايحين. هناك في تلك الدار ستاخذ كل ما تتمناه وكل ما تطلبه. اما الحقيقه بهذه الدنيا انت ما بتقدر تذهب الى كل الاماكن، ولا بتقدر تشرب كل الشربات، ولا بتقدر تحضر كل المهرجانات، ولا بتقدر تشارك بكل الفعاليات، ولا بتقدر تأكل كل الأكلات. لا، في أكلات ما بناكلها، ماشي الحال. يعني اقطع نفسك
عن الشيء الذي حرمه الله تعالى أو الشيء الذي يمكن أن يوصلك إلى حرم، ترتاح أحسن ما تقول يعني بجوز يصير شيء بقوم أنا بساوي بروح بجي خلاص. على كل الأحوال يا أخوان الحلال واسع كثير، يعني أنت مو شرط كل الحلال تاخده، أصلا ما بتلحق يعني بهالحياة القصيرة على هالأرض، ماشي الحال يا أخي بتناقص كم شغلة وهي من الحلال بلاها، يعني في غيرها يغني عنها. على كل الأحوال الأمر الحقيقة من يلتزم يحتاج إلى صبر. ولعل قائل يقول الله يا أستاذ هدون اللي مو ملتزمين صدق مروقين مبسوطين بيفرفشوا أكثر منا، بيأكلوا شو ما بدهم، بيحكوا شو ما بدهم، بيضحكوا كيف ما بدهم، بيتكلموا شو ما بدهم، بيعدوا حيث ما أرادوا. ماشي الحال ماشي الحال، أنا قررت أن أنضبط بأمر الله، أنت قررت أن تنضبط في درب الله، شو علي أن أدفع ثمن هذا الانضباط في هذا الطريق؟ بس أنا موعود بعطية من الله عز وجل كبيرة جدا. على أنه أنتم يا خبراء يا أخواني اللي صار عمره 40 سنة يتلمس هذا المعنى لمس، يلي تحت 40 يؤمن بهذا المعنى إيمانا يعني غيبيا، على أنه من انضبط بأمر الله تعالى أورثه الله تعالى سعادة ظاهرة وباطنة، واللي مو منضبط بأمر الله تعالى يظهر على نفسه السعادة لكن الحقيقة هو في داخله في عذاب. اللي بلغ 40 فصاعدا بيعرف شو معنات هذا الكلام، أو يتلمس لأنه له أصحاب له رفقات من الطرفين. الانضباط بأمر الله يورثك سعادة داخلية وخارجية. شوف في شيء كلنا بس هذا شعرنا فيه ولمسناه، لما بتصوموا برمضان أنتم تحرمون أنفسكم من الطعام والشراب من الفجر للمغرب، وغيرك وأمام عينيك يأكل ويشرب ما لذ وطاب، وهو يظهر السعادة أنه مبسوط مروي أنه يا حرام أنت ليك عطشان وتعبان، شوف وشك شلون صاير، شوف شلون حتسلوت، أنا هداك عم يأكل ويشرب ويغني ويروس وانت جائع عطشان، بس انتم كلكم ذقتم لذة ليلة القدر وذقتم لذة الإفطار عند المغرب وذقتم سعادة انتهاء شهر رمضان والحالة الروحية العالية التي أعطاكم الله إياه، وتذوقتم كلكم سعادة التراويح والتهجد في رمضان، هو ما بيدوق شيء من هذا النوم. فأنت صح تحرم نفسك لأجل طريق الله بس يورثك سعادة في داخلك وفي ظاهرك. والله يا أخوان أنا برائب نفسي ورأبوا أنفسكم، أنتوا أظن تشعرون يا أخي سعادة يوم الجمعة وصلاة الجمعة مدري شو بيصير، يعني إحنا لا نطلع هيك من الجامع مدري في شيء، يعني في شيء أعطيناه في قلوبنا يشعر به الجميع. هلأ اللي ما حضر بصلوات الجمعة ما بيصلي الجمعة بنوب، نايم للساعة 12 وعم يأكل فول وما بعرف شو للساعة 1 2، وأنه أنتم من بكير جيتوا على المساجد وجيتوا على بيوت الله، صحيح أنتم حرمتم أنفسكم بعض لذائذها بس أورثكم الله تعالى سعادة في قلوبكم وسيورثكم سعادة في الدنيا وفي الآخرة. بقى هي الالتزام بطريق الله الحقيقة بده صبر، يعني لا تصدق أن تلتزم بدرب الله والطريق كله ورود والطريق كله رياحين والطريق كله دعاء، أبدا أبدا. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم. الله بيفحص العباد، فكرك تقول أنا بدي التزم بالمسجد والتزم بدرب الله وصير خادم للقرآن وخادم للسنة وما يفحصك الله؟ أبدا، بدك تنفحص، يا بتدفع الثمن فترفع يا لا سمح الله بتقول أنا ما بدي هالشغلي فتخسر خسارة كبيرة كثير، أو تزل القدم ماشي الحرد بيرجع بيستغفر ويعود إلى الدرب. بس يا شباب ادفعوا ثمن التزامكم في درب الله تعالى، قد تدعى إلى جلسة لا ترضي الله، أما الحرام فالممات دونه خالص، يعني هذا أمر غير قابل لا للسؤال ولا للمناقشة ولا للبحث عن فتوى، حرام مالهم
بيزعلوا مني، يزعلوا كل أهل الأرض. أنا مالي بتاع حرام، أنا زلمي من جماعة صراط مستقيم، عنكم صراط مستقيم يعزموني، ما عنكم مالي مصلحة. خلاص، فأنت بترتاح هيك، وحتى من حولك ولو كان يعني هو توجهه مختلف بيرتاح إنه أخي هذا الرجل هذا ممشاه، لا تجيبه إلى هذه الأماكن. أما لا سمح الله إذا واحد متلون بيتعب، وبيتعب من حوله، من حوله من الصالحين ومن حوله من العبنطجية، يقول لك ما عاد عرفنا هذا، مرة بيجي مرة ما بيجي، مرة بيشرب مرة ما بيشرب، مرة بيرة بيقول إيه ما بعرف، خمر بيقول لا، خمر نوع أول إيه ونوع ثاني، شفة إيه وثلاث شفات، حيرنا وحترنا معه، ما عاد عرفنا شو بنسوي. لذلك أنت اتخذ قرار ارتاح، والحقيقة سعادتك في أن تكون بصراط واحد مستقيم، وأن لا تتبع السبل فتفرق بك عن سبيله. طيب بس هذا الأمر بده صبر. إيه نعم، هذا من الأولياء، عمران ابن مسلم القصير يقول: ألا كريم يصبر أياما قلائل؟ ما فيها شيء، شو علي خليني أصبر 70-80 سنة وعندين هناك عند الله عز وجل أخذ كل ما أريده من مشتهيات. الآن سأقرأ عليكم قصة، ومفيد أنه يعني نتنبه لشيء فيها. عن عبد الله بن مغيث قال: حدثتني أمينة بنت عمران عن أبيها. نحن بنحكي عن عمران بن مسلم القصير، فعنده بنت اسمها أمينة، فالبنت عم تحكي عن أبوها: كان قد عاهد الله أن لا ينام بليل أبدا إلا مستغلبا، يعني إذا غلبه النوم. قالت: قال إني حببت إلي طاعة الله تعالى طول الحياة، ولولا الركوع والسجود وقراءة القرآن ما باليت أن لا أعيش في الدنيا فواقا. الفواق هو مقدار حلب الناقة، يعني ربع ساعة 10 دقائق. قالت: فلم يزل مجهودا على ذلك، هذا جهده هذا دأبه، حتى مات رحمه الله. فرأيته في منامي، قلت: يا أبتي إنه لا عهد لي بك منذ فارقتنا، ما شفتك بالمنام قبل هلأ. قال: يا بني وكيف تعهدين من فارق الحياة وصار إلى ضيق القبور وظلمتها؟ قالت: فقلت: يا أبتي كيف حالك منذ فارقتنا؟ قال: خير حال، بوئنا المنال ومهدت لنا المضاجع، ونحن هاهنا يغدى ويراح برزقنا من الجنة. قالت: فقلت: ما الذي بلغك هذا؟ قال: الصبر الصالح وكثرة التلاوة لكتاب الله تعالى. هلأ هذه الحكاية، هذه القصة المروية عن عمران القصير، فيها فائدة وفيها ملحظ. عاهد الله ألا ينام. هلأ الله عز وجل يا أخوان بيحبنا

شو بدك تعطيني مصاري؟ ما بيجي إلا فعلا بالفلوس، ما عنده شيء. أخي قوم صلي بين يدي الله، شو هاي صلاة بين يدي الله؟ يعني شو بقبضي؟ شو بيطلعني منها؟ شو بستفيد؟ قل لي شغلي، إلا فرجيني شغلي. هلأ أنا باخدك على المطعم طعميك فورا، بقول لك أخي بستفيد، بتشبع، بتحس بمعدتك هون شبعين. هلأ أنا بصلي معك، شو بيطلعني؟ أنا هلأ باخدك على محل طريق الصالحية بكسيك طقم، بتشوف بعينك إنه تغير شكلك، صرت بطقم. إذا أنا أجيت صليت معكم شو يعني؟ اللي شو بيصير؟ بصير معي مصاري؟ تعطوني أواعي؟ تعطوني أكل؟ تعطوني شرب؟ ما هيك؟ أنا ما بؤمن إلا بهيك. فالماديين أفرطوا في المادية ونفوا الروح، لذلك تجده يعني كل همه كل بده يأكل، بده يلعب، بده يتسلى، بده يضحك، بده يسافر، بده يحضر. أما أن يغذي روحه بشيء ما في. هلأ بالعكس، الذين أغرقوا أنفسهم بالروح نفوا المادة، صار بده يعتكف في قلب الجبل، يعتزل الناس هيك 20-30 سنة، ما بده يحكي مع حدا بيناتكم، حتى ما بده يأكل، حتى ما بده ينام، حتى ما بده يقص شعره، حتى ما بده يقص أظافيره، حتى ما بده يحط عطر، ما بده يلبس أواعي نظيفة. خلص أخي شو بدي بكل هالشغلة؟ شو بدي يعني؟ ليش دير بالي على شعراتي وأظافيري وعطري وأواعيي؟ ما أصلاً إحنا ماشيين من هون وماشيين، ويلي لابس طقم ويلي لابس أواعي مشاشة مثل بعض، ويلي ريحته حلوة وريحته بشعة مثل بعض. فهؤلاء أغرقوا أنه، وكان في بعض الرهبان يعتقدون أن سعادة الروح لا تكون إلا بتعذيب الجسد، بدك روحك ترقى هيك عذب جسدك. هلأ بيجي الإسلام، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، لا بدنا روح نغرق بها من دون مادة، ولا بدنا مادة نغرق بها بدون روح. فأعطي كل ذي حق حقه، إن لجسدك عليك حقا، ولزورك يعني ضيفك عليك حقا، ولربك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. ما بال أقوام يترفعون عن الشيء أصنعه، أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، من رغب عن سنتي ليس مني، إنما بعثت بالحنيفية السمحة. فنحن بالإسلام بصير أنا أخي ما بدي نام، وعاهد ربي إنه ما نام. ليش أول أنت عاهد ربك على شيء يعني الله ما بيحبه، عاهده على شيء يحبه، عاهده على الإكثار من الطاعة. هلأ هو قال إلا مستغلبا، يعني إذا غلبتني عيني. هلأ إن كان القصد إنه ما يروح لفرشته إلا وفعلا يعني هو تعب وبده ينام، هذا منيح كمان، لأنه ممنيح واحد يروح على فرشته يضل له شي ساعة متصفن بالسقف ما في شي. يعني مرات واحد بيدي والله ضليت شي ساعتين لنمت، ايه قوم ساعتين ضليت، قوم اقرأ لك شوي، قوم صلي شوي، قوم اذكر شوي، صلي كم ركعة قيام ليل بس تتعب. وبدي انصحكم اذا واحد ما عم يجي النوم يروح يتوضأ ويصلي قيام ليل، من تاني ركعة بينعاس وبلش يتاغر، لأنه بليس يخرب بيته ما له مصلحة، متى ما شافك استلمت القبلة بده ينيمك. طيب على كل الأحوال، هلأ نحن نقرأ في سير الأولياء، بس هل الولي معصوم؟ لا. فإذا كان في شيء يعني رأيته أنه يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الشيء يصحح. طيب هل هذا الشيء يغمز به ويطعن به؟ الجواب لا، لأنه أي الناس تصفوا مشاربه، يعني مين 100% صحيح؟ ما موجود. إذا كنت عم تبحث عن شيخ لا يخطئ ما حتلاقي. مرات واحد بيلتزم عند شيخ، بيجي صاحبه بتعرف هذا الشيخ بتحضر عنده، ايه هذا اخ بيخطئ هيك هيك هيك، طيب ماشي الحال شو عليه؟ طبيعه الانسان بيحب الكمال، بيقول لك بالله هيك بيخطئ ما بدي اياه. طيب رحت لعند شيخ ثاني شافه كمان قرب، شايف هذا رحت لعنده كمان في هيك هيك هيك، قبل ذلك روح لعند شيخ ثالث، بيجي قرايبه بيقول له في هيك هيك هيك هيك بالله ما عاد بدي، فلا يجدوا شيخا اصلا. العلماء قالوا لا يشترط في الشيخ المربي العصمة، يعني إن واحد بدي واحد معصوم، أنا ما بتلاقي إلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بس إذا كانت العيوب مقارنة مع المحاسن أقل، شغلة كتير منيحة. يعني واحد عنده 9 محاسن وعنده عيبين، ماشي 9 ناقص 2 10 ناقص 2 8، والله منيح 8 من 10. طيب فهلأ الولي إذا صدر يعني أنا قرأت شيئا في مخالفة للسنة، هل هذا يغمز به؟ لا، بس أنا بصلح النقطة وبمشي بستفيد من

ما تبقى، خذ ما صفى ودع ما كدر. فيقول هو، يقول عمران: إني حببت إلي طاعة الله تعالى طول الحياة، ولولا الركوع والسجود وقراءة القرآن ما باليت أن لا أعيش في الدنيا فواقا. هلا حنرد نكرر شغلي أنا عم كررها، بس أنا منيتي من هذا التكرار، وأنا أكيد أكيد بإذن الله يا أخوان، أنتم فيكم أولياء، والمتوقع كلكم كلكم ما يذهب أحدنا نحو قبره يوم يذهب إلا وقد بلغ درجة الولاية. يا رب يا رب تجعلنا جميعا من أوليائك. لازم تصير، يعني لازم تحط ببالك أنتوا أنه أنا بدي أصير من الأولياء يا أخي، حبشتغل حبشتهد وبسأل الله عز وجل يعينني. هلأ الله الولاية بدنا بس ثلاث شغلات: ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل. هلأ بعد هذا كل واحد بيناتنا مفتوح عليه بشيء. هلأ حقيقة حقيقة في بيناتنا ناس سبحان الله يعني جعلت قرة عينه في الصلاة، بيحب كثير كثير، بيحب الركوع بين يدي الله، بيحب السجود بين يدي الله، بيحب يقف يقرأ القرآن طويلا. أنا أعرف بعض الأخوة يعني أحد يعني يقرأ ختمة كاملة بركعة، هو حافظ ما شاء الله مجاز ويكسر ختمة كاملة، مو دائما مو كل يوم يعني، بس بيصلي مرات قيام الليل ختمة كاملة بركعة، يعني 8 ساعات ضل واقف. سبحان الله. هلأ الحقيقة أنا ما بقدر هيك، منا ناس ما بيقدروا هيك، كثير بيناتنا ما بيقدروا، بس في أنا متأكد في مثله هذا موجود موجود هلأ يعني. هلأ اللي بيناتنا بيشوف حاله هيك، عنده هالهيك ميل، عنده هالطرب مع القرآن الكريم، عنده هالطرب هيك يقف بين يدي الله، أنت هذا رزق، هذا باب رزق خذه. لو نحن كلياتنا قلنا لك أنا ما بقدر أنا هيك، وأنا ما بساوي هيك، والأستاذ قال أنا ما بساوي هيك، الأستاذ ما قلنا إلا نحن ما بساوي هيك، بس أنت بتشوف حالك في ميل شديد وعندك هالقدرة، روح روح، هذا رزق الله بعث لك يا. هلأ في واحد بيناتنا مفتوح عليه بالسجود، بيحب كثير السجود، كثير كثير بيحب، يعني بيسجد سجدة 3 ساعات هيك يضلوا ساجد وعم يدعي ويتوجه إلى الله ويبكي، وأنا أعرف أشخاصا هيك فتح هذا مو كلنا. لا في واحد بيقول لك عاوز والله بيوقف قلبي أنا إذا طولت شوي ما عاد أقدر أتنفس. هلأ إذا نحن كلنا قلنا لك أخي أنت لا تفعل هيك، بس أنت بتشوف حالك كثير ميال للسجود بين يدي الله، افعل. في واحد بيناتنا بيحب كثرة السجود، يعني ممكن هيك يسجد في ليلة 50 سجدة، بحب بحب كثير، هذا فتح مو لكلنا، رزق رزق يعني. في بعضنا يفتح عليه بالصيام، بحب الصيام، يعني يمكن ما بيفطر إلا تكلفا، أمه بتقول له اليوم افطار جاينا ضيوف، بكرة عازم رفقاته بيفطر، بس باقي أيامه هيك بحب يسرد الصوم، فتح. في بيناتنا بحب قضاء حاجات الخلق، فتح. في بيناتنا إخوة إله هيك مع القرآن، يعني في إله شغف بالقرآن الكريم عجيب، عنده كتابه يعني مصحفه. يا لطيف هذاك اليوم بعث لي واحد سؤال إنه كتير هو بيحب يعني كتير كتير إله صلة بالقرآن، وعنده نسخته تبع المصحف هيك ما بتفارقه، عم بيقول لي معلش أنا أوصي إذا أنا متت يحطوه جنبي معي يعني قرآني يدفنوه معي. والله ما بعرف بدي أبحث له عن الجواب. بشوف يعني في ناس يا أخي مغرم. هلا إحنا كلنا بنحب القرآن وكلنا بنقرأ القرآن، بس سبحان الله في واحد يعني هيك بتحسه أكثر. هلا إذا أنت كان هيك شايف حالك روح غريف قد ما بتقدر، أنت فتحك من هون. في واحد فتحه بحفظ القرآن الكريم، بيحفظ بحب الحفظ. من قريب التقيت بشخص قال لي أنا مستحيل أحفظ شيء، مستحيل مستحيل ما قال لي أنا ما بتصور حالي أقدر أحفظ أي شيء. قال لي أنا حافظ السور اللي بقراهم بالصلاة، بس إنك هلا أمسك هيك مصحف وأقعد أحفظ صفحة ما بقدر. هلا في بيناتنا أشخاص بيقعد 5 ساعات هيك عم يحفظ قرآن كريم، فتح هذا مو كلياتنا يفتح علينا. الذكر فتح، بر الوالدين فتح، قضاء حاجات الخلق فتح، الصدقات. في بيناتنا أشخاص والله أنا التقيت يا أخو في أشخاص سبحان الله مفتوح عليهم بطريقة عجيبة بالإنفاق. صدق إذا يعني ذكرت بعض القصص يكاد واحد يقول شو هاد يعني كيف هيك بيقدر. هو هذا فتح. أنا التقيت برجل توفاه الله من قريب يعني هو من تجار الشام، عجيب